دغري المسخرة جاهزة. فقال لهم أنتم هون والناس يقتسمون ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا أين؟ قال في المسجد. الناس دغري تركت التجارات إلا كورتة في المسجد، يعني أكيد أكثر من هون. تركوا السوق وطاروا على المسجد، دخلوا على المسجد ما في لا ورثة ولا ذهب ولا فضة. رجعوا قالوا يا أبو هريرة غفر الله لك، قال ماذا رأيتم؟ قالوا رأينا أناسا يقرؤون القرآن، ناس يذكرون الله عم يتعلموا فقه وسيرة وتفسير ومغازي، وناس يقرؤون القرآن. قال ويحكم، هذا ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومر بعض المشايخ عمله، كان في مسجد من المساجد، تعرف أنت أول ما بيسلموا كثير من المسلمين دغري السلام عليكم، كان عم يلبس الصباط صح؟ خفة أكثر من بروسلي ما شاء الله بهذا الموضوع. فيوقف ليوعظ ما يلاقي إلا أربعة خمسة بالمصلين، وكان المسجد على باب السوق يعني مليان. كل مرة يوقف يا أخوان كلمتين ولا حدا، كم واحد يدلهم؟ فمرة سبحان الله عم يقرأ حديث أبو هريرة رضي الله عنه، خطرت له فكرة، فقال يا أيها الناس معنا ورثة كبيرة، معنا مال عظيم أوصى به رجل، ولا واحد من المسجد طلع، كله واقف بأرضه. قال رجل من المدينة المنورة أوصى بمال عظيم، أوصى بورثة كبيرة جدا، وقال اللي بده منا شوي بياخذ شوي، واللي بده كثير، والناس كلها عملها. فبعدين قال الحديث، قال والعلماء ورثة الأنبياء. طلعوا في هيك يعني بدهم يصوروا المشهد القديم، تبا لك لهذا جمعتنا، يعني معقول إن ضيعت لنا وقتنا بالكلام عن هذا؟ كلنا مؤمنين وكلنا بنخاف الله وكلنا لا هيك أنتم تحسسيننا إنه نحن يهود؟ خلص في برا شيء أهم. فسبحان الله نشوف الإنسان قديش لازم يعرف عظمة هذا الموضوع، وإنه هي التفكير سبحان الله تفكير، يعني تغيير الفكرة، إنه لما أنا كل مرة بحدث نفسي إنه هذا أهم موجود على وجه الأرض، مستحيل أتخلف وأتركه، مستحيل أهتم بأشياء أكثر منها، مستحيل لما تيجي المدرسة أعطي القرآن وقت قليل والوقت كبير للمدارس، مستحيل. مستحيل إنه والله أخر القرآن والدين والشريعة والعلم للدورة الصيفية، مستحيل. لا، هذه من أهم الأهم، من أولى الأولويات. هذا اللي أنا عايش كرماله لما بعرف قديش فضله. قال سفيان بن عيينة رحمه الله، قال أعظم الناس منزلة عند الله من كان بين الله وبين عباده. شو يعني من كان بين الله وبين عباده؟ أعظم الناس منزلة عند الله من كان بين الله وبين عباده، وهذه ليست إلا للعلماء والأنبياء. بيجي واحد كيف بدي أعبد الله؟ بيقول له اعمل هيك، يعبد الله بفتاوى العلماء. كيف بدي حل هذه المشكلة؟ بيقول له الله بيقول هيك، تحل المشاكل بفتاوى العلماء. قال كمان سفيان، قال من أراد أن ينظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء. يأتي الرجل ويقول كذا وكذا فيقول العالم طلقت امرأته، ويأتي الرجل ويقول حلفت كذا وكذا فيقال لم تحنث، وهذه ليست إلا، ما في حدا إلا العلماء. قال فاعرفوا لهم ذلك، عرف أنه هذا يعني سبحان الله، بتعرف شو بيقولوا؟ بيقولوا أنه العلماء هن في مقام الأنبياء بغيابهم. يا الله معظمه، يا الله معظمه، أنه الإنسان لما يطلب هذا الشرف العظيم أنه يبلغ عن الله وعن الرسول. قال سفيان بن عيينة، قال من طلب العلم فقد بايع الله. ما أعظمنا نحن نفكر والله مجرد أنه سمعنا، ما أجمل أنك أنت تنوي على المسجد تجي أنه أنت بدك تبايع، تبايع يعني مضى في رجعة، يعني بدنا نبلش حياة جديدة، بدنا نبلش عهد جديد مع الله، بدنا نبلش حياة نظام جديد اللي هو قائم على الدروس، قائم على المحاضرات، قائم على العلم. تخيل أنه عم يقول لك أنه اليوم العلماء قائمون مقام الأنبياء، لأنه الأنبياء منهم موجودين، يعني قديش المكان عظيم. ولاحظ أنت القرآن أغلب الآيات عن فضل الجهاد، بتلاقي قليل الآيات عن العلم. لا، لأنه كان النبي عليه الصلاة والسلام موجود والعلم كله موجود عنده، فذكر القرآن آيات الجهاد أكثر. ولكن بعدين لما راح النبي عليه الصلاة والسلام وراح الصحابة والتابعون وزمن عن زمن عم يزداد في الشر، أنت الآن تخيل منزلتك إذا أنت عم تأمر وتنهى بهذه المنزلة الأولى، ما أعظمها. ذلك لاحظ سبحان الله، هؤلاء العلماء الكبار
اللي نحن بناخذ عنهم الدين، البخاري رحمه الله ومسلم وابو حنيفه والشافعي ومالك واحمد رحمه الله الجميع، ما بتحس انهم ميتين، كانهم عايشين معنا. كل شوي قال الامام البخاري، قال الامام مسلم، قال كذا الشافعي كذا، قال الامام مالك، صح ولا لا؟ سبحان الله، كان الله عز وجل عمل لك شوف المنزله ماتوا وهن ما زالوا بين الناس احياء. ولما كان الامام البخاري رحمه الله بالمحنه ضيقوا عليه وحبسوه، خلاص انت ممنوع تعطي دروس وممنوع تطلع من البيت. لما مات منعوا الناس يصلوا عليه. تعرفوا مين صلى على الامام البخاري؟ صلى عليه رجل واحد. تخيل جنازه مثل هيدي، امام البخاري رحمه الله صلى عليه بس الامام مسلم. قال بعض العلماء الله عز وجل لا يعبأ بالكثره، لعل هذا الرجل الامه وحده خير عند الله من اهل الارض كله. ما قال النبي عليه الصلاه والسلام لما ضحك الصحابه عن دقة ساقي ابن مسعود، قال هم عند الله أثقل من جبل أحد، صح؟ تخيل أنه عندنا جبل قديش وزنه، حتى مقابله ناس قديش بيطلعوا، رجل أهم منهم كلهم، أعظم عند الله منهم كلهم، رجل مقام عند الله أعظم من الجبل. يا ترى إذا نحن فكرنا كل واحد منا شو هو مقامنا عند الله سبحانه وتعالى؟ شي مرة هيك فكرت أنه أنا بكرة لما أموت وأطلع عند الله قديش حيكون مقامي؟ وكم رجل يعد بألف ألف وكم ألف تمر بلا عداده. واحد بيسوى مليون وبيمروا ألف وألفين وثلاثة، إجوا وأكلوا وشربوا وناموا وماتوا، ما إلهم وجود ولا إلهم قيمة ولا إلهم شيء. وبعض العلماء قال أنه المقصود من الحياة مثل مسابقة القرآن مثلا. مسابقة القرآن شو بيصير؟ منكرم الأول والثاني والثالث والباقيين خلاص مجرد عدد. تخيل أنه الله عز وجل عمل لك هذه الدنيا للي فهم عن الله ومشى بهذه السيرة وكان إله بصمة بدينه، والباقي يا رب اللي ما عنده شيء، اللي ضجران كل الوقت بده يضيع الوقت بده يعيش بده يروح كل يوم قاعدة وكل يوم ما عنده وقت للدين والعلم. قال هون مجرد عدد. تقبل أنت أيها الإنسان المسلم أنك تكون مجرد عدد في هذه الأرض؟ قال الحسن البصري رحمه الله عم يروي عن الأخبار القديمة، قال يمر الإسلام يوم القيامة، الإسلام بيتجسد، فيقول هذا نصرني وهذا خذلني. تخيل كم سيشار على الناس يوم القيامة الإسلام، مثل ما أنه البقرة بتتجسد وآل عمران بتتجسد والموت على شكل كبش، كل الشغلات بتصير حقيقية. الله أعلم كيف حيكون شكل الإسلام، حيشار على كثير من الناس هذا خذلني. أنفكر أنه أنا بحق لي عيش مثل ما بدي، لا، أنت الله عز وجل حملك قضية عظيمة. كيف بدك تعرف هذه القضية وأهمية هذه القضية؟ كيف بدك تعرف؟ كيف بدك تعرفي أنت أيتها المرأة اللي رب العالمين علمنا إنه البداية كانت برجل وامرأة وغلام وعبد، النبي عليه الصلاة والسلام وخديجة وعلي رضي الله عنه وأبو بكر، صح؟ ما هو بداية الإسلام؟ عم يقول لك هي الحياة قائمة على هول، كل واحد له دور عظيم جدا. تخيل إحنا هذا المنبر اللي عم نخطب عليه، هذا مين دلنا عليه؟ امرأة اجت عند النبي عليه الصلاة والسلام قالت لي يا رسول الله أنت عم تخطب على الشجرة، بدي أعمل لك منبر. وهذه السنة من وقتها إلى الآن هذه المرأة بتأخذ أجور، لأنه حست أنه هي فيه دار لازم تعمله، حست أنه هي هون فيها تفيد، كانت عندها غلام نجار إلى آخره. فكل إنسان في الأرض يعرف أنه رب العالمين أرسلني على الأرض إلي دور عظيم. فكيف بدي أعرف دوري؟ العلم. ما كيف بدك تعرف شو دورك بالحياة؟ ما فيك تعرف إلا من خلال سماع العلم، سماع القرآن، تفسير القرآن، آيات القرآن، سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وتعيش معه وقت طويل. يعني هي فعلا سبحان الله بتلاقي، قال بعض العلماء قال العلم يحتاج إلى صبر عليكم، والجهل لا يحتاج إلا لسلام عليكم. بيجي الواحد بيسمع له كلمتين بيكون درس صعب ما بيفهم شيء، بيقول يلا السلام عليكم. طيب يا أخي أنت معقول بساعة واحدة تفهم اللي درسه الشيخ بسنوات؟ والله من معقولة، من منطقية. الشيخ درس المادة لسنوات، ليش بدك تفهمها بساعة؟ أنت عيد الدرس 10 مرات، والله أول شغلة راح تحس بلذة عجيبة. عيد الدرس 10 مرات راح تحس بلذة عجيبة، وكون عم تكتب خلص وجرب قوله لحدا حتحس بلذة أكبر، وكل مرة راح تتنقل وتقول إنه هيدي اللذة ما بقى في مثلها. أخذ العلم وتبليغه، ما في شيء بالحياة أعظم وألذ وأجمل من هيدا. فالعلم محتاج إلى صبر،
والعلم محتاج إلى جهد، والعلم محتاج إلى بذل. وأي شيء في الحياة هيك، ليش نحن أخذنا، ليش نحن أخرجنا العلم منا؟ ودنا نحن ونايمين ونحن ولا نتمنى إنه نصير علماء ونفيق تاني يوم لحالنا علماء. كثير بتصير مع إنه هيك شيء جني يطلع لي بهالليل ويعلمني كل هالدين وخلص، صح؟ حتى لما قال في كلمة تنسب إلى كثير من السلف منهم علي رضي الله عنه، قال: كفى بالعلم فضلا أن يدعيه من ليس فيه. كفى بالعلم فضلا أن يدعيه من ليس فيه، يقول لك أنا بفهم وأنا بعرف، ويفرح إذا نسب إليه. قال شغلة تقول له والله مزبوط، له والله منك هين شيء بصر. لا، نشوف شرف العلم وفضل العلم. قال: وكفى بالجهل ذما أو خمولا أن ينفيه من هو فيه. مين بيقول أنا ما بفهم وأنا ما بعرف وأنا جاهل؟ ما في، لك أنت الجاهل. شو بدك بينا يا شيخ؟ أنا سامع مرة شيخ قال هيك، فما بعرفك، ما بعرفك تحكي معه. هو سامع، بس مين سامع وكيف سامع؟ وطلع لي بيقول لك والله مني ذكر شيء من هون، بس أنا ذكر أنه هيك. كفى بالجهل ذما أنه أن ينفيه من هو فيه، ويغضب إذا نسب إليه. قلت له أنت جاهل، لك أنا جاهل؟ هو جاهل، وجاهل مركب وجاهل برتبة، بس بيغضب. عم يقول لك طيب ما بيكفي بالجهل ذم انه انت اي انسان يرضى يكون انسان جاهل؟ سبحان الله. فالعلم له لذة عجيبة. لما سئل الشافعي رحمه الله عن العلم، قالوا: كيف شهوتك للعلم؟ قال: اسمع الحرف فتود اعضائي، ايدي واجري وراسي وكل بطني وكل جسمي، تود اعضائي ان لها اسماعا تتنعم به كما تنعمت به الاذنان. سبحان الله. طيب كيف طلبك له؟ قال: طلب الجموع المنوع لبلوغ لذته. شفت هذا البخيل اللي بيشتغل كثير وبيصمد وما بيدفع قرش هيك؟ طيب كيف حرصك عليه؟ قال: حرص المرأة المضلة ولدها ليس لها غيره. سبحان الله، شو هالحرص؟ لأنه فعلا له لذة لما إنسان يبلش يقرأ ويدرس، فعلا بيلاقي الحياة أنه هذه هي الحياة الصحيحة اللي لازم تنعاش. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، بعدين شو قال؟ جاء يوم يقول الإنسان: يا ليتني قدمت لحياتي. طيب هو ما كل إنسان قدم لحياته؟ لا، يوم القيامة يقول الإنسان: أنا والله هذه اللي عشتها ما كانت حياة، هذه الحياة الحقيقية. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة. قال ليش بلش بالموت؟ لأنه نحن الحياة الحقيقية بعد الموت. ليه عم تنسى أنه حياتك الحقيقية وعم تعيش حياة وهمية؟ ليه؟ ليه عم تفصل حياتك عن هذا الطريق اللي أنت لازم تشربه وتبدأ فيه وتمشي فيه؟ لذته عجيبة، ولكن يحتاج إلى صبر واجتهاد. قال أهل العلم: لا ينال العلم إلا من هجر، إلا من عطل دكانه وخرب بستانه وهجر إخوانه ومات أقرب إخوانه فلم يحضر جنازته. يعني شو بده يقول لك؟ طبعا يعني درجات كل انسان، بس بيقول لك انه بدك تعمل وقت كل يوم كل يوم كل يوم، تصبر وتطلب وتجتهد وتتعلم وتفهم حتى تبلش تلاقي اللذه، لانه اللذه بدها بعد وقت، بدها شويه وقت لتوصل لها. فهذا العلم لا يصاد بالسهام ولا يقسم بالازلام ولا يرى بالمنام. ما في هذا العلم شو بده؟ قال: حتى تتوسل إليه بافتراش الحجر واستناد المدر وركوب الخطر وترك الضجر وأدمان النظر وأدمان السهر. يعني تعب واجتهاد وقراءة، ولكن رب العالمين حوط لهذا العلم بلذة عجيبة تخليك تصبر، تخليك تنبسط. تعبان وعم تصبر وتقرأ والبدايات صعبة، ولكن الله عز وجل بعينك: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ ميسر، فأين الطلاب؟ مسهل، وين الراغبين؟ مسهل، وين اللي عطول كلام كلام كلام وما بيعمل شيء؟ فلا ينال العلم إلا مين؟ إلا من مثل ما بيقولوا اعتضد الدفاتر، عبط الدفاتر كل يوم وحمل المحابر وقطع القفار وواصل الطلب في الليل والنهار. هكذا كانوا العلماء. كل إنسان بيقول لك رحلته طلب العلم قديش تعب، ونحن ما عم نقول سافر وجوع وكل شيء ميسر وكل شيء مسهل، بس اقرأ وافهم وادرس وراجع وعيد، عيد الشغلة 4-5 مرات 10 مرات، بتلاقي والله العلم سهل جدا.
لأن الله عز وجل عم سهل على المؤمنين على المسلمين. أنت لما بتعرف أنه أعظم مقام في الأرض هو مقام العلماء. لما إجا هارون الرشيد شاف الكسائي الإمام الكسائي رحمه الله فقال له كيف أنت الكسائي؟ قال والله لو لم أنل من شرف العلم إلا ما وهبه الله لي من وقوف أمير المؤمنين لي لكفى. تخيل سلطان في الأرض آخر ثلاثة أرباع الأرض، بس يفوت العالم بيفوتوا كل الناس قاعد، بس يفوت العالم بيوقفوا. عم يقول له هذا العالم، عم يقول له أنا لو ما أخذت من العلم إلا أنه أمير المؤمنين سلطان الدنيا عم يوقف لي. يعني قديش، طب ليش رب العالمين عم يعلمنا هيدا؟ حتى تعرف أنه رب العالمين قديش بده يعزك يوم القيامة. عم يقول لك هذا العلم عز في الدنيا، هيدا الدين، علم الدين عز في الدنيا، عز لكل شاب ولكل امرأة ولكل رجل ولكل صبي ولكل طفل ولكل غلام. طيب إذا أنت حملته ومشيت معه في الدنيا أنت عزيز عند الله يوم القيامة كثير، ومكانتك عالية جدا، وطلباتك اللي بتطلبها ما حدا بيحلم فيها، وإلك مكانة خاصة، وإلك عطايا مثل ما ذكر عن الشهيد قديش إله، قديش إله في الفضائل، يؤمن فتان القبر ويزوج 70 من الحرعين ويشفع 70 من أهله، يعني شغلات كثيرة. أسى العالم أفضل. لذلك يقول أهل العلم أنه الأعمال الصالحة كلها نقطة في بحر الجهاد، والجهاد كله نقطة في بحر العلم. تخيل أنه كل أعمال المجاهدين فيه، مين اللي دلق على الجهاد وبصح الجهاد وفينا نستعين فيه ولا ما فينا نستعين بهذا الفرق، وهلأ واقف جهاد ولا لا، وهذا ولي أمر مؤمن. ما فيك تجاهد إلا ما تسأل أهل العلم، صح؟ فكل الجهاد نقطة في بحر العلم، وكل صحائف المجاهدين في صحيفة العلماء. ولذلك قالوا مداد العلماء أعظم عند الله من دماء الشهداء. ليش دم الشهيد غالب؟ ليش دم الشهيد عظيم؟ ليش دم الشهيد شيء له قيمته؟ يأتي يوم القيامة واللون لون الدم والريح ريح المسك. يا ريت هيك بنعمل نتدبر ونصير ندوق الحلاوة. كل حديث ليش قال النبي عليه الصلاة والسلام هيك؟ شو بيقصد بهيك؟ لذة عجيبة، تعرف إنه تفنى الأعمار وتفنى الأوقات، ونحن عم نحاول نبحث عن هذه الفوائد وعن هذه الحكمة الرائعة جدا اللي بس تدوقها بتقول يا الله. بعض علماء الحنفية كان عليه ديون كثير، كانوا مهددينه بالسجن، فمهموم كثير، فهو عم يبحث فلقى فائدة، فصار يرقص من الفرح ويقول أين السلاطين وأين الملوك والأمراء. كل فرحة الملوك والأمراء ما بتعادي الفرحة لفائدة أو فائدتين أخذتها من هذا العلم والدين، سبحان الله. ولكن شغلة بده شوية وقت، بده جد، بده صبر. وهذا كلهم بيعلمك إياهم العلم، العلم بيأثر لك الطريق كتير. قالوا أهل العلم إنه العلم مثل الصناع والأجراء، بيجي اليوم شغالين، شو بتشتغل يا فلان؟ والله أنا عتال. تمام، بيبلش شغل من الصبح إلى الليل، بياخذ مثلا 10 دولار أو 15 دولار. طيب روح واحد بيتعلم بيتعلم بيحصل شهادات، بيجي بيشتغل ساعتين بيعمل له فاستان على اللابتوب بيعمل له رسمة، ما هيك؟ قد ايه بياخذ؟ 300 دولار. طيب شو اللي خلى انه هيدا اقل جهد واكثر اجر وهيداك اكثر اجر واقل، اكثر جهد واقل اجر؟ العلم. كذلك في الدين، قال عليه الصلاه والسلام الايمان 70 شعبة، اعلاها لا اله الا الله، ادناها اماطه الاذى عن طريق. اي اصعب، انك تروح على الطريق تحمل شجره وتشيلها ولا تقول لا اله الا الله؟ اي اسهل؟ ما عملك اعلاها لا اله الا الله، لازم تكون بالعكس، ما هيك؟ لا، عملك كل ما تعلمت كل ما صار أسهل عليك، كل ما أخذت أجور عظيمة جدا. زي يقول أهل العلم العلماء تجار النوايا، بيعرفين وين يجيب، بيجيب مليارات الحسنات بعمل واحد. ما هيك؟ قال أبو هريرة رضي الله عنه عن حديث فقال إن الله لا يعطي العبد بالحسنة الواحد 2000 ألف حسنة، مليونين حسنة بعمل واحد. فواحد قال له شو هالحكي هذا؟ قال أما قرأت قول الله تعالى ذلك فضل الله، مين بيقيد فضل الله سبحانه وتعالى؟ ولكن كل ما بدك أنت، كل ما بدك تحصل أجر بدك حدا يدلك على شيء فضيلة، على شيء حديث من النبي عليه الصلاة والسلام، على شيء آية من آيات الله أنك تعمل فيها، سبحان الله. فمن حلاوة العلم أنه العلم في الأرض ما بينتهي، سبحان الله. ما كل ما قطعت منه شاط لقيت منه أشواط، كل ما فتحت منه باب وصلت إلى أبواب، أبواب بيسلم بعضها بعضها حتى تنتهي الدنيا ولا ينتهي العلم، تنتهي الدنيا ولا ينتهي العلم. ونحن سبحان الله صاير فينا مشكلة أنه كل ما واحد يتعلم شوي يفكر أنه هذا هو العلم.
كل ما سمع كم قول يفكر هذا هو الدين، كل ما درس كم كتاب خلص بيقول لك أنا ما في داعي استزيد. ما أمر يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما طلب من الاستزادة شيء من الله إلا العلم. قال وقل ربي زدني علما. وقبل ما يموت النبي عليه الصلاة والسلام بأسابيع قليلة نزل

فبينتهي كما قال الإمام أحمد مع المحبرة إلى المقبرة. ما في وقت أنه أنا خلصت، ما في وقت أنه أنا مضى فيه، العكس. الإمام أحمد لما كانت فتنة خلق القرآن وإجوا كانوا يجمعوا العلماء بالمجموعات، اللي بيقولوا القرآن هاك وهاك، اللي ما بيقول مثل ما بدون بيقتلوه، اللي ما بيقول هيدي البدعة مثل ما بدون بيقتلوه. تخيل جامعينهم يعني جامعينهم مشان يجيبون ويبلشوا يقتلون. خلص إجا الإمام أحمد عند شيخه يعقوب قال حدثني بأحاديث المسح على الخفين. قال عجبا لك، الآن نموت مجمعيننا بدون يقتلونا بدون يقصوا رقابينا، وانت بدك تتعلم أحاديث المسح على الخفين؟ قال عاهدت الله أن أحيا وأنا طالب علم وأن أموت وأنا طالب علم. إمام أحمد. فبدنا نعاهد نفسنا لحتى فعلا ناخذ هذه الخيرات كلها، أنه نعيش طالبين للعلم، سماعين للعلم، كن عالما أو متعلما أو مستمعا، أنه كل يوم في استماع للعلم، كل يوم في تحصيل لهذه الفضيلة اللي ما يوجد في الأرض فضيلة أعظم منها. قال عليه الصلاة والسلام من خرج إلى مسجد هذا لم يخرج إلا ليعلم أو يتعلم كان كالمجاهد في سبيل الله. بدنا نجاهد كذا، لك الجهاد، لا أنا حابب الجهاد يا عمي، لك الأجر عمي، لك تعال الدرس أنت كالمجاهد. وفي حديث ثاني من خرج إلى مسجد لم يخرج إلا ليتعلم كتبت له حجة تامة. كم واحد منا بيحتسب أنه اليوم جاهد في سبيل الله وجاهد حج؟ شايف قديش نحن خسرانين لما ما عم نسمع العلم، لما ما عم نستفيد من العلم؟ شايف قديش في فضائل عظيمة جدا، أجور عظيمة جدا، وكل ما أسعى عملت الله كل ما تفتح لك أبواب وأحاديث وطرق تنوي فيها. ونحن حنبلش بإنما الأعمال والنيات، ولكن شوف هالفضائل العظيمة اللي مستحيل أحد يحصلها إلا بالعلم، مستحيل أحد يحصلها إلا بالعلم. فالكلام يعني شو اللي أنت بيخليك تزيد عندك الرغبة كتير أنك تطلب العلم؟ أنك دائما تسمع عن العلم، عن فضل القرآن، فضل العلم، فضل الفهم، فضل الحفظ. كل يوم يا أخي دلك سمع لحتى تحس أنه هذه النفس صارت مشتاقة وتبلش. بس تحس حالك الجرد ترجع على جيب كتب تحكي لك وتحمسك، تذكر لك آيات وأحاديث، وجيب محاضرات تذكر لك وتحمسك وتحكيك عن هذه الأحاديث وتشوفيك عن هؤلاء العلماء والمصلب العلم. تقول يا الله، لما إجا ابن المبارك رحمه الله على بغداد كان بخراسان، كل العالم بلش يتركوا الوراء حتى على الغبار. الناس فكرت لأيام قامت، كانت الناس بالزمن الجميل كانت تعرف ورا مين تركض، لكن اليوم ورا مين بيرقدوا، لكن اليوم كرمين مين بيتجمعوا، لكن مين على شو بيتجمهروا اليوم، نسأل الله العافية. فإن رأيت هارون الرشيد تخيل فتحت الشباك من برا من فوق شافت الدنيا، شوفي، قالوا إجا ابن المبارك، قالت هذا هو والله الملك، هذا هو والله الملك، لا ملك هارون، لا يجمع الناس إلا بالشرط، هذا بيبعث 1000 و2000 شرطة ليجمعوا له 20-30 واحد يحكي فيهم بيحوطون. شوف سبحان الله الإنسان اللي صدق مع الله وحمل دين الله سبحانه وتعالى وتعلم ومشى بهذا الطريق، الله عز وجل خلى كل الناس تمشي وراه. وهيك الأصل إنه الناس بتكون بخير لما بتمشي وراء علماء، والناس بتكون بشر لما كل واحد بده يطول لسانه على العلماء. نحن اليوم والله زمن عجيب يا أخي، زمن عجيب غريب. أي إنسان ما عنده شيء من العلم أبدا يقول لك ليك والله اليوم سمعت الشيخ أبي، يقول لك والله ما شاء الله عنده علم. يا أخي أنت شو يعني، كيف أنت قيامة شغلة أنت ما بتعرف فيها أبدا؟ لو أنا إجا عندي حداد اشتغل عندي بقول له والله شاطر كتير، بس لما بيجي معلم تاني بيطلع له 100 غلطة، صح ولا لا؟ فما في إنسان جاهل يقيم إنسان عالم. اليوم كل حديثنا فلان أعلم من فلان، لك فلان بحر، بيرح سمعت لك محاضرة شيخ شيء رهيب. يا أخي أنت إنسان ما عندك علم، أي شيء بتسمعه بتتقبل، وأي شيء بتسمعه بتحسه كبير لأنه أنت صغير. كل ما الإنسان، هذه خطيرة، كل ما الإنسان خلى من الفضائل شايف الناس عظام. يعني شوف أنت كل ما شفت ناس كبيرة كبيرة كثير معناتها أنت كثير صغير يا أخي. أنت لما بتشتغل على نفسك أنت بتطلب أنك تكون كبير مثل كل هؤلاء الكبار. ما معقول بالدنيا وكثير من مجالات الحياة ما بتقبل حدا ينافسك فيها وتيجي على دين الله بترضى أنه تفوت على الجنة شحط. كل الناس شو بدك؟ قل لك أنا لفوت على الجنة لو شحط، صح؟ وهو الساعة 4:30 الفجر أول واحد بسوق الخضرة، طيب ليه ما تفوت على سوق الخضرة شحط؟ ما هيك؟ صح ولا لا؟ لذلك نرجع ل

الزمن الجميل، ولو يعني مثل ما بيقولوا ما كان، بس نحن نصنع لنا زمن جميل ونعرف قيمة هذه العلوم. كان ابن الجوزي رحمه الله يقول: اللهم إن أهل الدنيا دعوا إلى دنياهم، أهل التجارة عم يعيطوا على التجارة وعم يدعوا على التجارة، وأهل الصناعة وأهل الزراعة عم يعيطوا على الزراعة. قال: وإني دعوت إليك، اللهم إني أسألك أجرة الدلالة. كل الناس عم تبيع وتشتري وتدعي وعمل هون وعمل هون، تعال أقول لك وين في عرض، واليوم في هوني كذا، ولحق صح ما هيك، وإجا الموسم وعملوا حسن. في ناس عم تقول لك: لا، رب العالمين بيقول هيك، والنبي عليه الصلاة والسلام بيقول هيك. هول أعظم ناس، هول بدهم يطلبوا يوم القيامة من الله: يا رب أجرة الدلالة. كان يقول ابن الجوزي رحمه الله في مناجاته: اللهم لا تعذب لسانا يخبر عنك، ولا عينا تنظر في علوم تدل عليك، ولا قدما تمشي إلى خدمتك، ولا يدا تخط حديث رسولك. اللهم بعزتك لا تدخلني النار، فإن أهلها قد علموا أني كنت أدافع عن دينك. ما أجمل العالم لما بيفهم عن الله ويصير يعلمك كيف توصل إلى مقامات ما في حدا يوصل إلا بالعلم. والعلم كل ما صدقت مع الله سبحانه وتعالى، كل ما الله عز وجل سهله لك، كل ما صدقت مع الله عز وجل. والله في ناس جلسوا 30 و40 سنة يعلمون الناس شو الفاتحة، وهذه مشهورة جدا. يقولوا له: شو اللي خليك تصبر؟ يقول له: الحديث خيركم من تعلم القرآن وعلم. منو شرط نحن نفكر مثل ما قلنا بالبداية أنه يعني بيكون مثل الشافعي؟ فنحن معنا حالة وسط، يا بدي يكون إمام الأئمة العلامة الفهامة الغسالة البراد، يا أما بدي يكون ما بفهم شيء، أنا بيلغى ما خصني. طيب أنت شو ما خصك؟ خلص بيصير كل ما صار شغلة بيلغى وين المشايخ، وأنت قد ما خصك. لا يا خي، ليش ما بتاخد شوي وتاخد على قدك وتبلش تدوق حتى تطمع وتستزيد، وما تستغرب فتوح الله سبحانه وتعالى. كل الأئمة اللي وصلوا وصاروا أئمة ما كانوا بيتخيلوا أنه حيصيروا هيك. بتلاقي بتراجمهم كلهم حكين أنه الناس عم يحتاجوا لألم، ما كان بيحس أنه هو حيفتح الله عز وجل هالقد عليه ويصير إمام من الأئمة. نحن الله عز وجل عم يعطينا على ظننا السيء فيه، أنه نحن لا ما بنقدر، ونحن عندنا احتقار لقدراتنا كثير، عندنا زهد بمقوماتنا كثير. بدليل انه اليوم تفتح مواقع التواصل بيقول لك عندهم، بيجيب لك احسن شيء عندهم الاجانب، بيقول لك عندنا بيجيب لك اسوء شيء عندهم، صح؟ العرب والاجانب مزبوط مليانه. هذه على شو بتدل؟ بتدل انه نحن منا واسين، انه نحن عظماء ونحن عندنا كثير ونحن قادرين نعمل كثير. هن عندهم كل شيء. حتى مره قرات كلمه مبكيه، رجل بتعرف شو كاتب؟ كاتب: ايها العربي، حياتك اللي بتحلم تعيشها عايشها كلب باوروبا. تخيل انه اليوم الناس المسلمين اللي رب العالمين شرفهم وفضلهم وحيسالهم عن هذا الكلام يوم القيامه، حابب يعيش عيشة كلب باوروبا، انه ياكل ويشرب ويتنعم واحلى اكل واحلى كذا، وما يتضايق من اي مصاريف، ما يتعب من اي شيء. سبحان الله. نحن اذا بنفهم لازم نعكسها، بس نقول نحن نجيب اعظم شيء، بس نقول هن في عندهم كثير شغلات سيئه، بس نحن بنتعامى عنا لانه هن عندهم شويه دنيا، ان كان ذا مال وبنين. هذه هي المشكله، انه كل واحد عنده شويه هذا، بنتعامى عن كل السيئات اللي عنده وننظر على الحسنه وبنجعله قدوه نقتدي فيها ونترك دين الله سبحانه وتعالى. فهذه نصيحه يا اخوان، انه الانسان لما يعرف شو قيمه هذه العلم وقديش بتوصله الى الله سبحانه وتعالى، وقديش بتجعل له قيمه في الارض، وقديش بتسهل الحياه وتسهل الخير تاخده والشر تبعد عنه، وتوصل إلى الله وتدخل الجنة وتأثر الطريق وتعيش حياة طيبة مع الناس اللي حوله. فبيودي الإنسان أنه يعمل فورمة لعقله، أنه أنا كنت عندي درس جاي أحضر درس وبس، لا، الآن جاي أطلع الدرس معي وعيد الدرس واسمع الدرس وأطمع بدرس ثاني، وكل فترة مع فترة زيد درس ثالث ورابع، حتى تصير حياتي عبارة عن دروس وعبر استيراد وتصدير. هذا المؤمن. والحسن البصري لما قرأ قول الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، قال: هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا خيرة الله، هذا صفوة الله، هذا أفضل عباد الله في أرضه. طلب أفضل ما يريد الله ودعا الناس إلى ما يريد الله منه. هذا أفضل إنسان على وجه الأرض. قال أبو الدرداء وغيره بعض الصحابة: قال: أفضل الناس عند الله من حبب الناس بالله سبحانه وتعالى.
مين أحسن إنسان في الدنيا؟ اللي بيقول بيحكي للناس عن الله سبحانه وتعالى، تقول له رب العالمين هيك ورب العالمين هيك، تسمع لك كلمة طيبة ونقلها، ما ضروري تحكي بأشياء اختلف فيها العلماء، بعد كل البعد عن هيدا، بعد جيب شغلة كل الناس تعرفها أنها حق، وجيب شغلة كل الناس تعرفها أنها حرام، أمر ونهي فيها، لأنه هذا الكلام عم يدوخنا كثير. لما إجوا أهل العلم حطوا ضوابط، قالوا لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا من كان فيه ثلاث خصال. مين يا ابن عباس وغيره؟ قال رفيق بما يأمر رفيق بما ينهى. في رفق اليوم بالدعوة؟ والله ما في رفق أبدا، بالعكس تحول حروب طاحنة. قال رفيق بما يأمر رفيق بما ينهى، عدل بما يأمر عدل بما ينهى، عالم بما يأمر عالم بما ينهى. هذا بدك فيه، خلص جيب شغلات حبب الناس بالله، أنت أعظم الناس عند الله، ما أعظمه. حتى كان يقول أبو الدرداء رحمه الله رضي الله عنه، قالوا كفى بال... قال كفى بالمرء إثما، كفى بك إثما ألا تزال في غير ذات الله محدثا. ما استعرف من هو الله، ما بقى تحكي إلا عن الله. نحن اليوم عم نفتقر كثير لهذه الأحاديث عن الله سبحانه وتعالى، عم نشتاق وما عم نلاقيها، وعم تحول العلوم إلى علوم نتباهى فيها. تحول العلم إلى زينة، كل واحد مين بيعرف أكثر ومين في رد أكثر مين في ناظر. اليوم عبارة العلم، اليوم الحياة، افتح المنصات اللي بتعلم العلم عبارة عن مين بده يفحم الثاني ومين بده يقصف الثاني. هل هو سبيل النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل هو سبيل الرحمة بالناس؟ وأنه أنا حريص أن نكون حريص عليكم المؤمنين رؤوف رحيم، بدي يقصف بدي إبخاع وبدي أفحم؟ لا، بدي أعرف الناس بالله، بدي أعرف قيمة الدين، بدي أخلي الناس كلها أقدر أعمل ثورة في علم الدين، خلي كل الناس اللي ما بتقرأ وما بتكتب حدا تحدث عن الله وعن الرسول عليه الصلاة والسلام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي هذا الكلام على قلوبنا كما أجراه على أسماعنا، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية لكم مستمعينا أينما كنتم عبر أثير إذاعة الصوت الإسلامي.

0: إليكم متفرقاتنا الصباحية ومختاراتنا المنوعة لهذا النهار. ضمن برنامج متفرقات في الدين والحياة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم شرفنا بالدعوة إليك ما أحييتنا، وأخلصنا فيها ما أبقيتنا، وأعزنا بعزتك، وأيدنا بنصرك وتأييدك، واجعلنا عبادا لك سادة بين خلقك. اللهم اجعل كلمتنا من كلمتك، وكلمتك دائما هي العليا، واجعل أيدينا بين يديك، ويداك دائما مبسوطتان تنفق كيف تشاء. اللهم إني أسألك يا الله، بلى والله أنت الله لا إله إلا أنت، أتوسل بك إليك ولا أعز منك عليك، أن تجعل هذا اللقاء خالصا لوجهك الكريم. اللهم ما كان لك منه فتقبله منا، وما كان حظ النفس فوله عنا. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته وأصحابه أجمعين.
1: رب خذ بيدي في درب الهدى وانزعه.
0: استبشروا خيرا وأحسنوا ظن بربكم، وأيقنوا أنه لابد لليل أن ينجلي وتشرق شمس الحرية والنصر والتمكين في الأرض، ولا تنسوا بأننا لازلنا مقاطعين ومستمرين. نسأل الله سبحانه وتعالى في هذا الصباح الفرج القريب والعاجل لأهلنا في غزة، ولأهلنا في لبنان، ولأهلنا في السودان، ولجميع المستضعفين في الأرض.
1: أستغفر الله رب البرايا. أستغفر.
0: أخي المستمع، لا تظن أن سعادتك بيد الناس، ولا أن حزنك يرفعه الخلق، إنما مفاتيح القلوب عند رب القلوب. فإذا أردت سرورا لا ينقطع، فأقبل على من قال وأنه هو أضحك وأبكى، واسأله أن يملأ قلبك أنسا به ورضا بقضائه، وسكينة لا تنزعها تقلبات الدنيا. اليوم الأربعاء، وهو الموافق للعشرين من شهر ربيع الأول لعام 1448 للهجرة، وهو الثاني من شهر سبتمبر أيلول لعام 2026. نذكر مستمعينا في بداية هذا اللقاء بمواقيت الصلاة لهذا اليوم. أذان الظهر عند تمام الساعة 12 بإذن الله، أذان العصر عند الساعة 3:09، أذان المغرب عند الساعة 5:39، أذان العشاء عند الساعة 7:09. غدا الخميس أذان الفجر عند الساعة 4:48، والشروق عند الساعة 6:11.

أما عن حالة الطقس لهذا اليوم وللأيام القليلة القادمة فهو على الشكل التالي: اليوم بإذن الله تعالى يوم مشمس في معظمه ودرجة الحرارة 24 درجة. أما بالنسبة لحالة الطقس المتوقعة للأيام القليلة القادمة فهي على الشكل التالي: غدا الخميس طقس مشمس خالي من الغيوم، وكذلك يوم الجمعة، لكن غدا الخميس يعتبر طقس يعني حار دافئ نوعا ما، ف 27 درجة راح يكون بكرة. أما بالنسبة ليوم الجمعة كمان حيكون مشمس خالي من الغيوم و 23 درجة. يوم السبت 29 درجة ولكن حيكون في رياح خلال النهار وخاصة بفترة بعد الظهر. أما بالنسبة ليوم الأحد القادم أيضا مشمس خالي من الغيوم و 22 درجة. يوم التنين القادم كمان رح يكون مشمس في معظمه و 21 درجة، بينما يوم الثلاثاء القادم والله أعلم فرح يكون غائم وممطر و 22 درجة، خاصة بفترة الصباحية يعني بعد الظهر بيبدأ يتحسن الطقس. بالنسبة ليوم الأربعاء القادم مثل هاليوم رح يكون 20 درجة ورح يكون يعني مشمس في معظمه والله أعلم.

بالنسبة للأخبار لهذا اليوم، طبعا النشرة الإخبارية تأتيكم عند الساعة 12:30 مع الأستاذ أحمد العقاد، لكن بنستعرض بعض العناوين لهالنهار لنتعرف أكثر على أخبار العالم وما يدور من حولنا في هذه الفترة الصعبة، وخاصة يعني الأخبار أكيد منا كتير منيحة. على كل من أهم العناوين لليوم، ترامب يهدد إيران بالفناء في حال أقدمت على هذه الخطوة. فقد هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بأنها إذا ردت على الضربات الأمريكية الحالية فستتعرض لضربات أقوى بكثير. الجيش الأمريكي يشن هجمات جديدة على إيران وطهران تهدد. إيران ترد بصواريخ ومسيرات على هجمات أمريكية استهدفت مواقع للحرس الثوري. التلفزيون الإيراني يقول قتلى بهجوم أمريكي استهدف حفل زفاف قرب سيريك. أمن المقاومة يؤكد إحباط عمل عداء كبير في غزة. أيضا هناك عناوين كثيرة ومتشعبة من أخبار العالم العربي والدولي أيضا. فإذا تصعيد أمريكي جديد وترامب يهدد بمحو إيران والحرس الثوري يرد. من مقر خاتم الأنبياء ستتواصل العملية الهجومية ضد الأمريكيين حتى يندموا. إكسيوس تكشف تفاصيل الضربات الأخيرة بين واشنطن وطهران، ومسؤول أمريكي يقول هاجمنا إيران عبر مقاتلات انطلقت من القواعد والسفن الحربية. والحرس الثوري يقول استهدفنا بالصواريخ والمسيرات القواعد الأمريكية في أربيل. بوتين يتحدث عن التفاوض وتفوق ميداني، وزيلينسكي يحذر من التحليق في أجواء روسيا. فإذا عناوين كثيرة وتفاعلات كبيرة أيضا في منطقة الشرق الأوسط بآخر الأخبار والحرب ما بين إيران وأمريكا. مع متفرقاتنا وأيضا بعض المواضيع المختارة نتابعها سوياً.

في أخبارنا، أكد أمن المقاومة الفلسطينية يوم أمس إحباط ما وصفه عمل عدائي كبير في مدينة غزة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الاحتلال نجح في اختطاف مسؤول أمني كان متواجد في مسرح العملية. ووفق ما أوردته منصة الحارس التابعة لأمن المقاومة، فإن العمل العدائي كان يستهدف شخصية قيادية مركزية، مضيفا أن جرى اكتشاف القوة المعادية وإيقاع خسائر فيها واغتنام معدات وأسلحة منها، إلى جانب ضبط 3 عملاء للاحتلال كانوا في مهام إسناد وجمع معلومات. ودعت المنصة أبناء الشعب الفلسطيني إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية من خلال الإبلاغ عن أي معلومة تخص العمل العدائي، محذرة النشطاء والإعلاميين من تناقل رواية الاحتلال والاكتفاء برواية المقاومة. وفي وقت سابق منذ مصدر أمني في غزة أو فند مصدر أمني في غزة تصريحات وزير حرب الاحتلال إسرائيل كاتس التي زعم فيها اختطاف قائد كبير في حركة حماس في وسط مدينة غزة، في حين قالت القناة 12 العبرية إن المختطف هو قائد جهاز الأمن الداخلي. وأكدت مصادر أن القوى الخاصة الإسرائيلية التي تم اكتشافها من قبل المقاومة الفلسطينية قامت باختطاف ضابط في الأمن الداخلي ولا تعرف حتى الآن حالته الصحية. وأوضح المصدر أن الاحتلال استخدم غطاء ناري للانسحاب بعد اشتباك عناصر المقاومة مع القوة الخاصة، مشيرا إلى وقوع شهداء وجرحى من المواطنين. في السياق، أكدت حركة المقاومة الإسلامية أن العملية الإجرامية التي نفذتها قوات خاصة تابعة لجيش الاحتلال صباح أمس في منطقة الكتيبة غرب مدينة غزة، وسط منطقة مكتظة بالسكان والنازحين وما رافقها من إطلاق نار كثيف وغارات جوية لتوفير الغطاء للقوات المتسللة وانسحابها، وأسفرت عن عدد من الشهداء والجرحى، تمثل جريمة خطيرة واستهتار متعمد بأرواح المدنيين وامتداد لحرب الإبادة الوحشية ضد شعبنا في قطاع غزة التي لم تتوقف فصولها رغم إبرام اتفاق وقف إطلاق النار في شرم الشيخ برعاية أمريكية ودولية. وأضافت أن تصعيد حكومة الاحتلال الإرهابي لانتهاكاتها الإجرامية لا لاتفاق وقف إطلاق النار واستمرار استهدافها الممنهج للمدنيين وأحكام حصارها وتعميق الكارثة الإنسانية في القطاع يؤكد سياسة التحدي والغطرسة التي ينتهجها مجرم الحرب نتنياهو تجاه الدول الوسيطة ودورها واستهتاره بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. هذا ودعت الحركة الإدارة الأمريكية والدول الوسيطة إلى اتخاذ موقف واضح من جرائم الاحتلال بحق المدنيين وإدانتها والتحرك الفوري لوقف انتهاك حكومة الاحتلال المتواصلة في قطاع غزة وإلزامها بتنفيذ استحقاقات اتفاق وقف إطلاق النار. كما طالبت المجتمع الدولي ومؤسساته وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات فورية لوقف جرائم حكومة الاحتلال ضد المدنيين في قطاع غزة والعمل على محاسبة المسؤولين عنها أمام الهيئات القضائية الدولية.

قفزة بأسعار النفط بعد تصاعد القتال في الشرق الأوسط. ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 4 دولارات للبرميل يوم أمس لتبلغ عند التسوية أعلى مستوى لها في 5 أسابيع، وسط مخاوف المتعاملين من زيادة اضطرابات الإمدادات من الشرق الأوسط نتيجة تجدد القتال بين الولايات المتحدة وإيران. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 4.16 دولار أو 4.6% إلى 94.65 دولار للبرميل عند التسوية. وزاد سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4.46 دولار أو 5.2% ليبلغ عند التسوية 90.22 دولار، وكان هذا أعلى إغلاق لخام برنت منذ 24 من يوليو تموز، ولخام غرب تكساس الوسيط منذ 23 من الشهر نفسه. هذا كما تعلمون شنت الولايات المتحدة غارات جوية جديدة على أهداف إيرانية، مما بدد الأمال في ألا ينذر تبادل إطلاق النار في نهاية الأسبوع الماضي ينذر بتجدد أوسع نطاق للأعمال القتالية. وكانت أسعار النفط ارتفعت بالفعل بعد أول تبادل للهجمات المباشرة بين البلدين منذ يوليو تموز، وبعد ورود أنباء عن استهداف ناقلتي نفط في أثناء مغادرتهما مضيق هرمز الممر المائي العالمي لإمداد النفط الذي أغلقته إيران فعليا أمام الملاحة. هذا وتترقب سوق النفط، يترقب التقارير الأسبوعية عن مخزون

0: هيرينج بريدج كلينيك. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في بيور هيرينج بريدج كلينيك لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04784-55777. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد، مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
1: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرايقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمان العربية والسوبر ماركت.
0: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت ببينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
2: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. Near Coles, Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
0: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
3: يا هلا بليلة لجانا، نور البدر بسمانا.
1: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل.

0: قدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع، تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة، تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
1: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
2: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 باسيفيك بالمز سيركت هوكستون بارك.
3: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
4: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
3: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
4: شو يعني كل شي؟
3: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
4: في عندهم دواء بالصيدلية؟
3: عم قل لك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
4: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
3: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسي.
4: تفتح كل يوم؟
3: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
4: شو العنوان؟
3: فارماسي فور ليس 154 وولدرن رود شستر هيل،
4: والتليفون
3: 9644-8727.
4: أول دواء
3: أول. يا سلام.
2: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى أريبيان ترافل في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. أرابين ترافل خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.
5: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان القلب، بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
2: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
5: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
2: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجل عندك 04-66-08-4098.

ربي فانظر إلي نظرة فرج، ربي فانظر إلي نظرة فرج، ربي فانظر

الكردية في المدارس السورية لأول مرة، من سيقرر ماذا يتعلم الطلاب وأين؟ أقرت وزارة التربية والتعليم السورية تعديلات جديدة على آلية تدريس اللغة الكردية قبل أيام من انطلاق العام الدراسي الجديد، لتصبح جزءا من المناهج المعتمدة في المدارس الحكومية والخاصة بالمناطق التي يشكل فيها المواطنون الأكراد نسبة ملحوظة من السكان. وبموجب قرار صادر في 27 من آب أغسطس الفائت، تدرس اللغة الكردية في جميع المراحل التعليمية بواقع 3 حصص أسبوعيا إلى جانب اللغتين العربية والإنجليزية، وتدخل علاماتها ضمن المجموع النهائي للطلاب، كما خصصت الوزارة حصة أسبوعية للأنشطة باللغة الكردية. ويأتي القرار المعدل بعد أشهر من الخطوات التي اتخذتها الحكومة السورية لإدخال الكردية إلى النظام التعليمي الرسمي، لكنه يفتح في الوقت نفسه أسئلة عملية بشأن المدارس المشمولة والمناهج التي سيدرسها أو سيدرسها الطلاب، ومن سيقوم بالتدريس، ومدى قدرة الوزارة على تأمين هذه المتطلبات مع بداية العام الدراسي. لا يعني القرار أن اللغة الكردية ستدرس في جميع المدارس السورية، فالوزارة ربطت تطبيقها بالمدارس الحكومية والخاصة الواقعة في المناطق ذات الحضور الكردي البارز، على أن تقترح مديريات التربية في المحافظات المدارس المشمولة بالتنسيق مع المحافظين، ثم تعتمد الوزارة هذه المقترحات. وهذا يجعل تحديد المدارس إحدى أولى الخطوات التنفيذية المطلوبة، إذ لم يكتفي القرار بالنص على تدريس اللغة، وإنما ربط التطبيق بالواقع السكاني والإمكانات التعليمية المتاحة. أما الطلاب فسيجدون الكردية ضمن الخطة الدراسية إلى جانب العربية والإنجليزية، على أن تدخل علاماتها في المجموع النهائي. وفي العام الدراسي الأول من تطبيق القرار، أتاحت الوزارة أيضا للطلاب اختيار دراسة مواد الدراسات الاجتماعية والتاريخ والجغرافيا والفلسفة باللغة العربية أو الكردية وفق المناهج المعتمدة، ويقتصر هذا الخيار على السنة الدراسية الانتقالية الأولى. وقبل تعديل القرار الأخير، بدأت وزارة التربية بالفعل بالبحث عن مدرسين قادرين على تدريس الكردية. وفي 17 من آب أغسطس الماضي، أعلنت الوزارة استقطاب مدرسين من بين موظفيها أو من خارجهم، واشترطت إتقان اللغة الكردية مع إمكانية الاستعانة بحملة الإجازات الجامعية أو شهادات معاهد إعداد المدرسين، إضافة إلى حملة الثانوية العامة عند الضرورة. ولن يكون إتقان اللغة وحده كافيا، إذ يخضع المتقدمون لاختبارات كتابية وشفهية وفق معايير موحدة بهدف التحقق من مستواهم اللغوي. كما نصت التعليمات على تدريب المدرسين وتأهيلهم بما يرفع كفاءتهم التعليمية والتربوية. وتطرح هذه الخطوة تحديا آخر أمام الوزارة، هل سيكون عدد المدرسين المؤهلين كافيا لتغطية المدارس التي سيشملها القرار؟

هذا ويتركز معظم السوريين الأكراد في شمال وشمال شرقي سوريا، مع وجود تجمعات كردية في مناطق أخرى من البلاد بينها دمشق. ومحافظة الحسكة هي أبرز مناطق الوجود الكردي، وخاصة في مدن وبلدات مثل القامشلي وعمودة والدرباسية ورأس العين والمالكية، إضافة إلى مناطق في شمال محافظة حلب أبرزها عفرين ومناطق محيطة بها. ولا يعني ذلك أن جميع سكان هذه المناطق من الأكراد، إذ تتسم تركيبتها السكانية بالتنوع، وهو ما يجعل تحديد المدارس المشمولة بقرار وزارة التربية مرتبطا بالواقع السكاني لكل منطقة وبالمقترحات التي سترفعها مديريات التربية إلى الوزارة.

ومع بداية العام الدراسي في الشرق الأوسط وفي العالم العربي وإلى غزة العزة، يكتبون على كرتون المساعدات كيف يبدأ أطفال غزة عامهم الدراسي. على أعتاب موسم دراسي جديد، لم تعد فاطمة ناصر تفكر في الحقائب والزي المدرسي كما كانت تفعل كل عام قبل حرب الإبادة الإسرائيلية. هذه النازحة مع أطفالها الخمسة وزوجها في مسجد مدمر جنوب قطاع غزة لا يشغلها اليوم سوى توفير الماء والغذاء، في حين تتحول المدرسة إلى حلم مؤجل تحت الخيمة. تصف فاطمة حال أسرتها بأنه سيء جدا، إذ فقد زوجها عمله منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023، وانضم إلى جيش العاطلين بلا مصدر دخل ثابت. ومع اقتراب العام الدراسي في الأسبوع الأول من سبتمبر، يعني هذه الأيام، تقف عاجزة أمام قائمة طويلة من احتياجات أطفالها، من الملابس والحقائب إلى الدفاتر والقرطاسية، وتسأل بحرقة كيف يمكن لأطفالي أن يعودوا إلى مقاعد الدراسة ونحن لا نملك ثمن أبسط مستلزماتها. الخيمة المتهالكة التي تقيم فيها الأسرة ليست بيئة للتعليم. تحاول الأم أن تدرس أبنائها ذاتيا، لكنها تصطدم بضجيج مخيم النزوح وغياب الكتب وعدم امتلاك هاتف يمكن الأطفال من متابعة الدروس عبر التطبيقات والمنصات التعليمية التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم، ومبادرات مجانية لتعويض الطلبة عن مدارس دمرت أو تحولت إلى مراكز إيواء. تسترجع فاطمة حياتها قبل الحرب. كنت عايشة سعيدة ومرتاحة، زوجي يعمل ويوفر لنا كل احتياجاتنا كأسرة، أما اليوم فلا شيء يشبه حياتنا السابقة. حكايتها هي صورة من واقع أغلبية سكان القطاع المنكوب. من الخيمة إلى المكتبة على رصيف قرب مجمع ناصر الطبي في خان يونس، تدير ياسمين أبو شاويش مكتبة صغيرة وتراقب طوال النهار ضعف قدرة الأسر على شراء احتياجات أطفالها للمدرسة. ياسمين هي خريجة جامعية لم تجد عملا بشهادتها، فأنشأت مشروعا متواضع ليكون مصدر دخل بسيط. تقول إن أزمات التعليم في غزة متعددة، من المدارس والمدرسين إلى أزمة القرطاسية نفسها مع قفزات كبيرة في الأسعار. وتضرب مثلا بقلم رصاص كان يباع بنحو نصف شيكل قبل الحرب وارتفع إلى شيكلين، بينما ارتفع سعر دفتر من 40 ورقة من شيكل إلى 3 شواكل، ودفتر من 60 ورقة إلى 7 شواكل. هذه القفزات تشمل معظم مستلزمات المدرسية في وقت لا تكاد الأسر تستطيع فيه توفير الماء والغذاء. وتقول إن ضعف الإقبال على القرطاسية رغم اقتراب العام الدراسي مؤشر إلى أن العودة إلى التعليم بالنسبة لكثير من العائلات ليست عودة طبيعية، بل كلفة إضافية لا تستطيع تحملها. في مواجهة هذا الواقع، تحاول المعلمة أحلام عبد العاطي حماية ما يمكن حمايته من التعليم وسط مخيمات النزوح في منطقة المواصي غرب خان يونس، حيث تدير واحدة من أوائل المدارس البديلة التي أقيمت من خيام لتكون مبادرة تعليمية مجانية. منذ بداية الحرب أدركت أحلام حجم الأخطار التي تهدد الطلبة والقطاع التعليمي مع استهداف المدارس وتدمير أغلبيتها وتحويل كثير منها إلى مراكز إيواء، ومن هنا ولدت فكرة افتتاح روضة ومدرسة أحلام غزة النموذجية لتوفير مساحة تعليمية للأطفال. تشير تقديرات وزارة التربية والتعليم في غزة إلى أن 80% من المدارس خارج الخدمة، وأن 55% من المدارس القائمة عبارة عن

خيام ونيل، بينما يواجه نحو 110 ألاف من الطلاب والطالبات صعوبة في العودة إلى مقاعد الدراسة. ورغم الدمار المتكرر إذ تعرضت مدرستها للتدمير 3 مرات، تواصل أحلام إعادة بنائها بتمويل ذاتي ومساعدات محدودة، وتحافظ على تقديم الخدمة مجانا وغالبية طلبتها من الأطفال النازحين. تحاول أحلام استخدام هاتفها المحمول بديلا عن الكتب في الحصص الدراسية، وقد أصبح الموبايل كما تصفه أحد أهم وسائل التعليم البديلة، لكن هذه الوسيلة ليست متاحة لغالبية الأطفال. أسعار الهواتف الذكية ارتفعت، وخدمة الإنترنت لا تتوفر بصورة منتظمة في كثير من مناطق القطاع ومخيمات النزوح ومراكز الإيواء. أمام ذلك يجد الطالب نفسه محاصرا بسلسلة من العوائق: مدرسة مدمرة أو مغلقة، كتب وقرطاسية ووسائل بديلة مفقودة أو بأسعار فلكية، وظروف حياة قاسية تعتمد فيها أغلب الأسر على المساعدات الإغاثية بعدما أفقدتها الحرب أربابها ومصادر دخلها ومدخراتها. ولا تقف خسارة الأطفال عند غياب المدرسة، فالنزوح ذاته يدفع كثيرين إلى أدوار شاقة كالخروج يوميا للبحث عن الماء والغذاء لأسرهم. وتقول أحلام إن هذا الواقع المنهار لا يمنح آلاف الأطفال الوقت ولا البيئة المناسبة لمواصلة تعليمهم الأساسي في موسم دراسي جديد يرسمه الحصار والحرب أكثر مما ترسمه الكتب والدفاتر. واقع أليم، لكن هذا الشعب، شعب غزة، شعب العزة، لا زال يواصل مشواره في هذه الحياة وصموده لكي يبقى، ومع بقاء هذه المعاناة لكن لديهم الهمة والعزيمة كي يستمروا فيما بقي من حياتهم.

0: قبل أن أختم هذا اللقاء مستمعينا، أود أن أعود وأذكركم بثلاث يعني أمور. التذكير أولا بمشروعنا، طبعا مشروع حفر البئر في اليمن، لازلنا نتابع مع هذا المشروع. المبلغ المطلوب هو 26,000 دولار، الحمد لله وصلنا هلأ لما يقرب زيادة عن 14,000 دولار، يعني خطوة كبيرة الحمد لله خطوناها، ولازلنا مع هذه التبرعات التي تأتينا ولو بشكل يومي بسيط، لكن إن شاء الله تعالى تكون صدقة جارية عنكم وعن أولادكم وعن أسركم في هذه الأوقات العسيرة وحاجة الناس الملحة للماء. نحن ما بنقدر نعيش يوم بلا مي، فما بالكم ناس حياتهم كلها فاقدين فيها المي، بيضطروا لأنهم يمشوا أميال كتير لحتى يقدروا يعبوا جالون أو جالونين. فنحن من يسر عليهم أمورهم عندما نحفر لهم هذا البئر، بيصير عندهم أقرب، خاصة بالنسبة للناس المرضى للأطفال. أكيد هذا الماء سوف يوفر لهم حياة أفضل في هذه الأماكن التي يعيشون فيها من المخيمات في اليمن. شاركونا مستمعينا وادفعوا البلاء عن أنفسكم وعن أولادكم وعن أسركم بالصدقة الجارية، وخاصة سقيا الماء. سقيا الماء هي من أفضل الصدقات التي وصى بها الرسول عليه الصلاة والسلام. اللي بحب يشاركنا بحفر هذا البئر يتواصل معي على رقم الموبايل 0416727983. كذلك بدي أذكر بالحمد لله، نحن حكينا قبل عن السيدة اللي كانت بحاجة بالدار المسنين لحدا أنه يقدر يجي ويحممها، والحمد لله تفاعل معنا أكثر من أخت مستمعة. هالشي بيسعدنا كثيرا أنه الناس بتتفاعل مع هذه الأمور الإنسانية. كذلك بدي نوه عن أنه في سيدة كبيرة بالعمر ليس لديها مكان لتأوي إليه وتعيش فيه، هي بحاجة لغرفة واحدة. إذا حدا من يلعم معنا عنده غرفة بده يأجرها، أو بده يعني في بعض السيدات اللي هن عايشين لوحدهم أحيانا مثلا بيقولوا أنه بدنا حدا يعيش معنا يشاركنا بالبيت، يعني حتى يحس الواحد بالوناسة والأمن أنه معه حدا يشاركه بالبيت ولو بغرفة واحدة. فالمهم أنه هيدي السيدة تبحث عن مكان لتأوي إليه، من بحاجة غير لغرفة تأويها، وللأسف ليس متوفر لديها الآن. وإذا ما حصلت على يعني بدها تصير هوملس، بدها تصير بالشارع، وسيدة كبيرة بالعمر. فإن شاء الله لكم الأجر والثواب إذا بتقدروا تقووها وتأمنوا لها غرفة إنها تسكن فيها. كمان في أخت اتصلت فينا وأنا هذا الموضوع حكيت معه يعني عنه المرة الماضية. سيدة أنا حقيقة بمواضيع الزواج وهالأمور هيدي ما يعني ما بندخل، يعني الأمور اللي هي كتير خاصة ما عدنا نحب ندخل فيها، لأنه أحيانا يعني ما بتكون يعني مريحة لإلنا في الإذاعة من خلال مثلا بعض الأسئلة اللي بتصير وهيك، ونحنا فقط مثل ما بقولوا فقط يعني بس منوصل المعلومة حتى نسهل على بقية المستمعين. في سيدة هي تعيش في المنزل لوحدها، يعني سيدة ليس لديها رجل وتبحث عن رجل للزواج. هي بأواخر الأربعينات، بعتقد عمرها يمكن 50 سنة، فتبحث عن زوج. إذا حدا أيضا يعني مطلق أو أرمل كمان عم يبحث عن زوجة يكمل معه يعني بقية حياته. فهذه الأخت إذا بتحبوا تتواصلوا معها كمان تواصلوا معي على الموبايل وأنا بعطيكم رقم التليفون. تواصلوا معي عبر الواتساب، ما تتواصلوا معي على المسج، لأنه أحيانا صراحة ما بتطلع بالمسجات اللي بتوصلني، بس الواتساب بيكون أقرب لإلي لأنه بيعطيني دغري أنه إشارات. فإذا على الرقم 0416727983 إذا حدا عنده أي مساعدة ممكن يقدمها لهالأمور الثلاثة اللي حكيت فيهم يتواصل معي عبر الواتساب. الوقت حقيقة أخذنا وبقي فقط 3 دقائق على أذان الظهر. أترككم في رعاية الله وحفظه، شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: والإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة الظهر نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون.

0: impressive accountancy, your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
1: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة Cash Flow، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك دفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
2: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 Stanley Street, Bankstown. Telephone 9

0: جريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة جريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
1: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
2: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
0: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا. نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديل واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة، زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 97591895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي يغونا 97072030.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

مستمعينا الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الأربعاء 2 أيلول/سبتمبر 2026. واشنطن. شنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم مساء أمس هجمات على جنوب إيران، بينما دوت أصوات انفجارات عدة في المنطقة، وتوعد الحرس الثوري الولايات المتحدة وسط تأكيد مسؤول أمريكي أن الضربات لا تزال مستمرة. وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة تشن حاليا ضربات على إيران ردا على إطلاقها 8 صواريخ أسقطت جميعا بنجاح استهدفت قاعدة عسكرية أمريكية في الأردن يوم الاثنين الماضي، وعلى محاولة إيرانية فاشلة لزرع ألغام بحرية في مضيق هرمز. كما قال ترامب إن الضربات على إيران قوية وواسعة النطاق، وهدد قائلا إن طهران إذا ما أقدمت على الرد على هذا الهجوم فستتعرض لضربات أخرى أقوى وأشد وطأ بكثير وفق وصفه. وأضاف أن الهجوم الأكبر على إيران لا يزال قيد الإعداد، وعند تنفيذه لن يتبقى سوى القليل جدا من الجمهورية الإيرانية، وذلك بعد أن توعد يوم الاثنين بشن هجوم كبير على إيران عقب مهاجمتها قواعد أمريكية في المنطقة. وفي تصريحات لقناة فوكس نيوز قال ترامب إن الاتفاق مع الإيرانيين لا يساوي الورق الذي كتب عليه، متابعا منحناهم فرصا كثيرة، مشيرا إلى أن الإيرانيين حاولوا إعادة بناء راداراتهم وانتظرت واشنطن حتى اكتملت تقريبا ثم ضربتهم بحسب قوله. وأردف الرئيس الأمريكي بأن ضربة الاثنين لإيران كانت جدا كبيرة، وإن تكرر الأمر ستمحى كليا على حد تعبيره. وبعد الهجوم الأمريكي بنحو 3 ساعات أفادت وكالة تسنيم ببدء ما وصفته بالعملية الحاسمة للقوات المسلحة الإيرانية ردا على الهجوم الأمريكي، وأكدت وكالة فارس إطلاق صواريخ ومسيرات من إيران. بدوره أكد التلفزيون الإيراني نقلا عن الحرس الثوري أن معسكرا لمشاة البحرية الأمريكية في الأردن تعرض لهجوم بصواريخ باليستية. من جانبهم أكد مراسلون اعتراض صواريخ في مدينة المفرق شرق الأردن، وأعلن التلفزيون الأردني تفعيل صفارات الإنذار في البلاد، في حين نقل موقع إكسيوس أن إيران ردت على الضربات الأمريكية بإطلاق صواريخ باليستية نحو قواعد أمريكية في الأردن. وكان المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني قد صرح بأن الولايات المتحدة ستندم على هجماتها الجديدة على حد قوله، مشيرا إلى أن الهجمات الأمريكية ستؤدي إلى إحكام إغلاق مضيق هرمز. كما توعدت هيئة الأركان الإيرانية بتوجيه ضربات قوية للولايات المتحدة ردا على الضربات الجديدة التي طالت مناطق في سيستان وبلوشستان وهرمزجان جنوبي البلاد. واشنطن. قالت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إنها أكملت بنجاح موجة من الضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية شملت مواقع للدفاع الجوي وأنظمة رادار ومنشآت بحرية وقدرات لزرع الألغام ومواقع للاتصالات. وأعلن الجيش الأمريكي أنه هاجم ناقلة

تابعتين للحكومة الإيرانية في إطار جولة الضربات التي وقعت أمس الثلاثاء، وهذه الخطوة جزء من سياسة ناقلة مقابل ناقلة والتي أقرها الرئيس دونالد ترامب لردع الهجمات الإيرانية على ناقلات النفط التي تعبر مضيق هرمز. وأضافت القيادة الأمريكية إن نحو 100 هدف تعرض للهجوم خلال غارات الثلاثاء، ومن بين الأهداف مواقع للدفاع الجوي التابع للحرس الثوري وأنظمة الرادار وقدرات زرع الألغام ومواقع الاتصالات وقاذفات صواريخ كروز المضادة للسفن وقاذفات الطائرات المسيرة الهجومية. وقال مسؤول أمريكي إن القوات الأمريكية هاجمت أهدافا داخل إيران عبر صواريخ تابعة للبحرية ومقاتلات انطلقت من القواعد والسفن الحربية. العدوان الإيراني على الدول العربية. أعلن كل من الأردن والكويت والبحرين اعتراض هجمات جديدة شنتها إيران خلال الليل، بعدما أعلنت طهران تنفيذ مزيد من الضربات على قواعد عسكرية أمريكية في المنطقة. وقال الأردن إنه اعترض ودمر 10 صواريخ باليستية أطلقت من إيران، بينما سقطت 3 صواريخ أخرى في مناطق نائية، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية بترا في وقت مبكر من صباح اليوم، ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات. وفي الكويت أعلن الجيش الكويتي أن دفاعاته الجوية تصدت أيضا لهجمات بطائرات مسيرة معادية قادمة من إيران، مضيفا أن الانفجارات التي سمعت في أنحاء الدولة الخليجية نجمت عن عمليات الاعتراض. بينما قالت البحرين إن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت طائرات إيرانية مسيرة فوق المملكة. وكانت إيران قد أعلنت أنها هاجمت قواعد أمريكية في البحرين دون أن يصدر في البداية تأكيد رسمي لذلك. جنوب لبنان. قصفت المدفعية الإسرائيلية بلدة صربين في جنوب لبنان، كما قصفت محيط بلدة حول الجنوبية، ونفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرات استهدفت بلدات حولة ويحمر الشقيف والطيبة وأطراف بلدة الطيبة في جنوب لبنان. وتعرضت بلدة صربين في جنوب لبنان لقصف مدفعي إسرائيلي، كما تعرض محيط بلدة حولة في جنوب لبنان لقصف مماثل وفق وكالة الأنباء الألمانية. ونفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرين في بلدة حولة وعند أطراف بلدة الطيبة بالتزامن مع تحليق طائرة مسيرة إسرائيلية على علو منخفض جدا فوق المنازل والمحل التجارية في بلدتي الإقليعة وجديدة مرجعيون في جنوب لبنان، وسط أجواء من التوتر والقلق بين الأهالي، كما نفذ تفجيرا كبيرا في بلدة يحمر الشقيف وتفجيرا مماثلا في بلدة الطيبة في جنوب لبنان. وكان الجيش الإسرائيلي قد نفذ ظهر الثلاثاء تفجيرا عنيفا في بلدة رشاف في جنوب لبنان، كما نفذ تفجيرا في بلدة المنصور الجنوبية. وتقدمت آليات إسرائيلية ثقيلة نحو الحي الرابع لبلدة المنصور، وعملت على هدم عدد من المنازل ترافقها آليات عسكرية إسرائيلية. وقصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدتي حداثة وبراشيت في جنوب لبنان، كما قصفت بلدة المنصور في الجنوب. جنيف. كشف تقرير للأمم المتحدة اطلعت عليه وكالة أسوشيتد بريس أن سوريا كانت تشيد مفاعلا نوويا في دير الزور في عهد الرئيس السابق بشار الأسد. وبحسب التقرير زار مفتشون من الهيئة الدولية للطاقة الذرية عدة مواقع في سوريا في أغسطس آب وقاموا بأعمال التدقيق. وبناء على هذه الزيارة أفادت الوكالة بأنها تمكنت من إثبات أن السلطات السورية السابقة لم تبلغ عن المواد والمنشآت والأنشطة النووية وفقا لما يقتضيه اتفاق الضمانات الخاص بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وشملت هذه المعلومات مفاعلا نوويا كان قيد الإنشاء في دير الزور ومنشأ لتصنيع الوقود
وموقعا آخر لتخزين الوقود النووي. وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير سري أن البنية التحتية التي عثر عليها في مدينة دير الزور السورية تتوافق مع بنية مفاعل نووي. وقد تمكن مفتشون من الوكالة الدولية للطاقة الذرية من تأمين كميات كبيرة من مخزونات اليورانيوم التي ظلت مخفية لفترة طويلة في سوريا، والتي يعود تاريخها إلى فترة حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد. وسجل المدير العام للوكالة رافائيل جروسي في تقرير عبر منشور في فيينا أن حجم هذه المخزونات بلغ 73 طنا متريا، من بينها نحو 55 طنا من قضبان الوقود المخصص لمشروع مفاعل سري حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية. وتضمن التقرير أول جرد تفصيلي للمواد النووية، وذلك بعد أن أعلن جروسي ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني عن وجود مخزونات اليورانيوم في دمشق قبل أسبوعين. دمشق. قتل 5 أشخاص على الأقل بانفجار سيارة محملة بالذخيرة في شمال غرب سوريا، وفق ما نقل الإعلام الرسمي عن مديرية الصحة في محافظة إدلب من دون أن تتضح أسبابه. وقال مصدر حكومي لوكالة الصحافة الفرنسية إن السيارة تعود إلى تاجر سلاح في مدينة بنش من دون ذكر تفاصيل أخرى. وأعلنت وكالة الأنباء الرسمية سانا عن انفجار سيارة محملة بالذخيرة لم تحدد أسبابه في حادثة ليست الأولى في المنطقة، والتي شكلت لسنوات معقل الفصائل المسلحة والمعارضة التي أطاحت بحكم الرئيس المخلوع بشار الأسد. وأسفر الانفجار عن مقتل 5 أشخاص على الأقل وفق مديرية الصحة. ونشرت وكالة سانا صورا لموقع الانفجار يظهر سيارة متفحمة يتصاعد منها الدخان، بينما شملت رقعة الأضرار الطريق وعددا من الأبنية المحيطة، وتناثر الحطام على طول الشارع. بغداد. ينشط قادة بارزون في تحالف الإطار التنسيقي الشيعي بالعراق بالحديث عن قائمة شروط مقابل الانضمام إلى خطة حصر السلاح بيد الدولة وتفكيك الفصائل التي تطلق على نفسها تسمية المقاومة. وتقول حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي إنها مصرة على إنهاء المظاهر المسلحة، فيما ترفض التمديد لبقاء قوات التحالف الدولي بعد 30 من سبتمبر أيلول الجاري. وقال حيدر العبودي المتحدث باسم الحكومة إن الزيدي رفض مقترحا ببقاء جزء من التحالف الدولي لما بعد الموعد المقرر الشهر الحالي، والذي سيشهد إنهاء وجود بعثة التحالف الدولي على الأراضي العراقية. من جانبه ناقش الإطار التنسيقي الشيعي الموالي لإيران خلال اجتماع له الوضع المالي والاقتصادي للبلاد في ظل تداعيات الحرب بالمنطقة، إلى جانب استكمال تشكيل الحكومة لا سيما شغل الحقائب الشاغرة في الداخلية والدفاع. وقال التحالف الحاكم في بيان صحفي إن النقاشات المتعلقة باستكمال التشكيلة الحكومية ستستكمل خلال الأسبوع الحالي، تمهيدا لإرسالها إلى مجلس النواب الأسبوع المقبل للتصويت عليها. وقال مراقبون إن مناقشة الإطار التنسيقي ملف الحقائب الشاغرة والبالغة 9 مناصب وزارية مع التغاضي عن ملف أسلحة الفصائل والذي يشغل معظم النقاشات العامة في البلاد يعكس سعي أطراف شيعية إلى بلورة مقاربات أمنية جديدة، خصوصا مع حديث بعضهم عن لائحة طويلة من الشروط المتعلقة بإدارة البلاد ملف البلاد الأمني، وذلك يقتضي الإسراع بحسب مناصب وزارتي الدفاع والداخلية. قطاع غزة. شهدت مدينة غزة أمس تطورا أمنيا وميدانيا لافتا بعدما نفذت قوات إسرائيلية عملية خاصة في منطقتي الكتيبة وأنصار غربي المدينة بالتزامن مع قصف جوي ونيران كثيفة
طالت المنطقة المحيطة بالعملية والتي تضم أعدادا كبيرة من النازحين. وأسفر القصف وفق مصادر فلسطينية عن استشهاد 4 فلسطينيين بينهم 3 أطفال وامرأة وإصابة آخرين، في حين تحدثت مصادر فلسطينية عن اشتباك مع القوة الإسرائيلية الخاصة وانسحابها تحت غطاء جوي وناري كثيف. وتضاربت الروايات بشأن هدف العملية ونتائجها، ففي حين تحدثت مصادر فلسطينية عن محاولة الاستهداف أو اعتقال مسؤول أمني وفشل القوة في تحقيق هدفها، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس اعتقال مسؤول كبير في حركة حماس داخل قطاع غزة. وبدأت الأحداث بهجوم إسرائيلي مكثف على منطقة الكتيبة وأنصار غربي مدينة غزة. وقال مصدر في مستشفى الشفاء إن 4 فلسطينيين بينهم 3 أطفال وامرأة استشهدوا، بينما أصيب آخرون. وتحدث مراسلون عن تحليق مكثف للطائرات المسيرة وإلقائها قنابل وذخائر متفجرة بالتزامن مع إطلاق نار في محيط المنطقة. وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة مقتل عدد من أفراد القوة الإسرائيلية الخاصة أثناء محاولتهم تنفيذ ما وصفه بمهمة أمنية داخل المدينة. وفي المقابل تحدثت مصادر إسرائيلية عن نجاح عملية اعتقال قيادي في حركة حماس، بينما لم يقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي البيانات المذكورة تفاصيل كامل للعملية. موسكو. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداد موسكو لإجراء محادثات تنهي الحرب في أوكرانيا، لكنه شدد في الوقت ذاته على امتناع بلاده عن التفاوض مع القيادة الحالية في كييف، بينما حذر الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي من خطورة التحليق بالأجواء الروسية. وفي حديثه مع صحفيين عقب حضوره قمة منظمة شنغهاي للتعاون في قرقيزستان، قال بوتين إن موسكو لا تزال منفتحة على المفاوضات لإنهاء الحرب وتحقيق سلام دائم. وفي مقابل قبوله بالتفاوض تحدث بوتين من موقع قوة يؤكد فيه تفوق موسكو الميداني، معتبرا أن روسيا تحرز انتصارا في الحرب، رافضا التفاوض مع القيادة الأوكرانية الحالية التي وصفها بأنها إرهابية. وفي أكثر تعليقاته تفصيلا على الحرب منذ أسابيع كثيرة، أقر بوتين بأن الهجمات الأوكرانية ألحقت أضرارا حقيقية بروسيا، مقرا بأن المسيرات تمثل تحديا صعبا أمام بلاده. وفي تصعيد للضغوط المتبادلة حذر الرئيس الأوكراني شركات الطيران والتأمين الدولية من خطورة الاستمرار في استخدام الأجواء والمطارات الروسية، مؤكدا أن تكثيف هجمات المسيرات جعل السماء الروسية مغلقة عمليا. وقال زيلينسكي في خطاب مصور: نود أن نحذر كل شركة طيران تستخدم المجال الجوي الروسي، وكل شركة تأمين، وكل من لا يزال يستخدم المطارات الروسية الرئيسية، من أن السماء الروسية أصبحت خطرة تماما. وأشار إلى أن أوكرانيا لا تشكل تهديدا للطيران المدني، لكن ستكون هناك طائرات مسيرة في سماء روسيا، وينبغي أخذ الحد التحذير اللازم في الاعتبار، مؤكدا أن المجال الجوي الروسي سيغلق فعليا جراء الحرب. واشنطن. أكد المرشح الديمقراطي لمجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية ميشيغان عبد الرحمن السيد عبدول أنه يرفض إقحام الزوجات في التراشق السياسي، ورأى أن اتهامات جي دي فانس نائب الرئيس تنطوي على تناقض ونفاق. وأوضح السيد خلال مقابلة مع شبكة CNN أنه اضطر للتطرق إلى الأمر ردا على نشر الرئيس دونالد ترامب سابقا صورة له ولزوجته مقارنة بذاته وزوجته بهدف الانتقاد الضمني لحجابها وإظهارها وكأنها أقل أمريكية. وأضاف السياسي الأمريكي وهو من أصول مصرية: نشر ترامب تغريدة تتضمن صورة لي ولزوجتي مقارنة به وبزوجته،
ملوحا بمسألة أن زوجتي ترتدي الحجاب، وكأنه يريد القول إن ذلك يجعلها أقل أمريكية بنحو ما. وبين السيد أن إشارته لزوجة فانس وهي من أصول هندية جاءت لكشف تناقض فلسفته السياسية التي تصنف المواطنين في درجات تفاوت بالانتماء وفق تعبيره. وقال السيد: أنا أؤمن بأمريكا يستطيع فيها أي منا، أنا أو زوجتي أو أي شخص بلون بشرة مختلف أو يصلي بطريقة مختلفة، أن يكون أمريكيا تماما مثل فانس وجده. واتهم السيد نائب الرئيس بتبني رسائل مبطنة وتلميحات عنصرية، مضيفا أنه حين تواجهه بأسلوبه يتظاهر بأنه لن يقحم أمرا كهذا في السجال السياسي أبدا، على الرغم من أنه ورئيسه يفعلان ذلك كل يوم. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كيس موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلب وضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
2: Pure Hearing Bridge Clinic. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
3: يا هلا بليلة لوغانا نور البدر بسمانة.
1: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
3: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
2: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت بينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
4: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
2: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
5: اسمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشستر هيل؟
6: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
5: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
6: شو يعني كل شي؟
5: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
6: في عندهم دواء بالصيدلية؟
5: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم.
6: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل.
5: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
6: تفتح كل يوم؟
5: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
6: شو العنوان؟
5: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
6: والتليفون
5: 9644-8727.
6: All دواء all.
5: يا سلام.
2: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بولمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بولمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بولمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بولمونت هيلز. أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك.
7: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان الآل. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
2: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
7: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
2: طبعا ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجلي عندك 04-66-08-4098. يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرة السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى أريبيان ترافل في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. أرابين ترافل خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.
8: يا يوسف خذ واعطي.
9: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
8: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
9: حول.
2: نستمع الآن لحلقة جديدة من سلسلة دروس الداعية الأستاذ فاضل سليمان في تدبر القرآن الكريم.
10: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 720 من مقاطع حظر التجول، والحلقة 51 من حلقات تدبر سورة البقرة. أرجو من حضراتكم تفتحوا المصاحف. تدبرنا امبارح قول الله تعالى في الآية 168، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. وقلنا النداء موجه للناس كلهم مؤمن وكافر، وسبحان الله يعني ما قالش مما رزقكم في الأرض، قال مما في الأرض، لأن منهم كافر مش مؤمن حتى ان ربنا هو موجود او ان ربنا رزاق او غيره. لكن وكأن ربنا بيقول للكافر انت لو خربت اخرتك بكفرك على الاقل ما تخربش الدنيا كمان، وابعد عن الحرام لانه مضر وخد بالحلال لانه مفيد. والناس برضو مش بتسمع الكلام وبتظل ماشية على نظام ابائهم واجدادهم. صح غلط مش مهم عندهم. وقرينا الآية 170، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. طب هو في إيه؟ يعني ليه الناس بتعند كده؟ اقرأ بقى معايا الآية 171، ومن هنا نبدأ تدبر آيات حلقة الليلة عشان نفهم هي الناس بتعمل كده ليه. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. الذي ينعق يعني الراعي اللي بيرعى الغنم أو الجمال أو البهائم. لو شفت راعي عاوز مثلا الغنم تدخل الزريبة اللي هي الحظيرة، يعني هل بيقولهم لو سمحتوا اقفوا صف وادخلوا واحد واحد؟ طبعا لا، ما بيفهموش. فبيعمل ايه؟ بينعق، يعني بيعمل صوت ويشاور كده بعصايا كده برر. يعني تشوفوا حد مثلا بينعق في الخرفان يرر، يعمل لهم كده هو، فالخرفان تجري وتدخل فعلا. يعني صوت ما ملوش معنى، مش مفهوم، لكن الغنم بتسمعه كدعاء ونداء. الدعاء لما تكون بتكلم قريب، والنداء لما تكون بتنادي على حد بعيد. الغنم بتسمع الصوت فقط، دعاء ونداء، لكن مش بتتأمل فيه ولا بتتدبره ولا بتفهم معناه. يعني النبي أو الداعية اللي بيدعو الناس اللي زي دول كأنه بيعمل صوت لشوية بهائم لأنهم صم بكم عمي فهم لا يعقلون. هم مش عاوزين يسمعوا أصلا. تمام؟ نقرأ الآية كده برضو مرة أخيرة. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع. هم اللي لا يسمع مش هم اللي ينعق. اللي بينعق هو الداعية اللي بيدعوهم أو النبي اللي بيدعوهم هو الراعي. إنما هم مثل الذين كفروا هم ما لا يسمع إلا دعاء ونداء. صم بكم عمي فهم لا يعقلون. هم مش عايزين يفهموا وبالتالي مش هيفهموا. ما بيشغلوش مخهم أصلا. اقرأ بقى معايا الآية 172 و173. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. في ناس بتبالغ فبتحرم نفسها من متع الدنيا. لأنهم شايفين أنهم ما يستحقوهاش. فتجد اللي بيحرم نفسه من اللحمة ويعيش على نوع واحد من أو نوعين من الطعام من باب الزهد ويقولك أنا لا أستحق أني أكل اللحم. يا فندم لو هنشوف أنت تستحق إيه متستحق أنت ممكن تاكلش حاجة خالص أصلا يعني. فليس هكذا يعبد الله. ليس هكذا يعبد الله بأن الإنسان يحرم نفسه من الطيبات. فربنا قال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. يعني أنت كل كنافة واشكر ربنا عليها أحسن ما تاكلهاش خالص. ربنا بيأمرنا أننا ناكل من طيبات الرزق يعني اللذائذ الأشياء اللذيذة ثم نشكره بقلبنا لما نتذكر أن دي نعم هو اللي خلقها لنا ورزقنا بها. ونشكره بلساننا لما نقول الحمد لله. ونشكره بالعمل لما ننفق من هذه النعم على الفقراء. تمام؟ يا أيها الذين أمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إذا كنتوا فعلا بتعبدوا ربنا فطريقة عبادته مش بحرمان نفسكم من الطيبات، لا، بالأكل من الطيبات والاستمتاع المنضبط بالطيبات بدون إسراف. يعني الحاجات اللي حرم بقى ربنا حرمها عليك حاجات تانية خالص وقليلة جدا على فكرة. كمل بقى. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. كل اللي حرم عليكم هو بس الميتة، ودي أكيد حاجة ضارة جدا، لابد أن الحيوان يذبح الذبح الشرعي وهو بالذكاء، بالذال مش بالذين مش بالذاي، الذكاء يعني قطع العرق اللي في الرقبة وعدم فصل الرأس. طبعا إذا الرأس اتفصلت كثير من العلماء أجازها، ولكن مش ده مش الأفضل. الأفضل قطع العرق هنا هو كده وتفضل الرأس، عدم كسر النخاع الشوكي، عدم كسر العمود الفقري، لأن ده بينظف الجسم من الدم. لأن المخ لما بيتقطع العرق اللي هنا اللي هو الأبهر اللي هو الأورطة أو الأيورطة، لما بيتقطع الدم بيفضل يطلع، ده العرق اللي بيوصل دم للمخ، فالمخ مش وصل له دم. فالمخ عن طريق النخاع الشوكي اللي فيه العمود الفقري عمال يرسل رسائل للقلب بيقول له ضخ دم، فالقلب يضخ اكتر والدم عمال يطلع. فالطريقة دي بتطلع الدم من الحيوان المذبوح تقريبا كله. فبيبقى لكن الميتة بيبقى لحمها متشرب بالدم تقريبا في الألياف مليانة دم. واحنا الميتة احل لنا فيها ميتتين اتنين بس. الرسول صلى الله عليه وسلم قال احلت لنا ميتتان الحوت والجراد. الحوت يعني السمك، عشان بس عشان تفتكر الحوت يعني الحوت الكبير قوي اللي طوله 50 متر اللي بيطلع في برنامج مش عارف ايه البحار. لا، الحوت يعني السمك، اي سمك اسمه حوت. الحوت والجراد، هتقول ايه ده، حد ياكل جراد؟ ايه القرف ده؟ لا، في بلاد بتاكل جراد وبيقرفوا من الجمبري اللي انت بتاكله وبتحبه، فيعني الجراد بيتاكل في بعض البلاد، في بتاكل جراد. انما حرم عليكم الميتة والدم. الدم يعني الدم المسفوح، يعني اللي نزل في الذبح، محدش يلم الدم ده ويشربه او يبيعه او ياكله، او ده ممنوع، ده حرام ده. لكن الدم اللي موجود في العروق او مختلط بالياف اللحمة معفو عنه، خلاص. وده حكم احنا اخدناه في سورة الانعام لو تفتكروا، ربنا قال او دما مسفوحا، فالدم الـ الـ الـ الـ الحرام هو المسفوح. بل ان هناك ايضا يعني حديث ان احل لنا دمان الكبد والطحال، لانه الكبد نوع من انواع الدم لكنه متجمد، والطحال نفس الكلام، فده يجوز اكلهم يعني. لكن الحرام هو الدم المسفوح. انما حرم عليكم الميتة، وعلى فكرة الميتة مش بس الحيوان اللي هو مات قبل ما يذبح، لا، اي جزء انفصل من كائن حي يعتبر ميت. يعني لو واحد اتقطعت ايده لازم تدفن، لان ايده دي تعتبر ميتة. فقالوا ان الحيوان اللي مثلا اتضرب بسهم، فالسهم ده طير مثلا كتفه، فالكتف انخلع وخرج، اصبح الكتف ده ميتة، لان الحيوان لسه ما ماتش، لم يذبح لسه، فأصبح الكتف ده لا يجوز أكله، إنه ده أصبح منفصل عن حي، أصبح ميتة. طيب، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. ليه قال لحم الخنزير؟ وكل مشتقات الخنزير حرام، يعني شحم الخنزير ينفع؟ ما برضو حرام. كل مشتقات الخنزير حرام. هنشوف بقى لما نكمل الآية. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، يعني اللي ذبح لآلهة أخرى، حتى لو كان خرفان، بقر، غنم، حاجات جائز ناكلها، مدام ذبحت للأصنام أو ذبحت لأي آلهة أخرى لا يجوز أكلها. لذلك قال لحم الخنزير عشان يبين أن الخنزير حرام، سواء ميتة أو مذبوح أو أهل به لغير الله أو أهل به لله، الخنزير حرام بس، خلاص. سواء بقى بدم من غير دم ما يفرقش، الخنزير حرام. فقال ولحم الخنزير علشان قبل كده هو قال الميتة والدم، فبين ولحم الخنزير سواء بقى ميتة أو مش ميتة، أهل به لغير الله أو لا، في دم أو ما فيش في دم، هو حرام، خنزير حرام. لكن اصلا كلمه لحم تشمل الشحم ايضا، يعني ماشي، وما فيش حاجه تاكل غير الشحم واللحم. انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله. لذلك احنا لا يجوز لنا الا ناكل الاكل اللي احنا دبحينه بنفسنا المسلمين او اليهود والنصارى، طالما لم يذكروا اسم حد عليه. واليهود والنصارى ما بيذبحوش لحد خالص، يعني ما فيش مثلا مسيحي بيذبح للمسيح، يعني ما فيش كده. فيجوز ناكل اكل اليهود والنصارى. انا فاكر لما كنت في هونج كونج، مسلمين هونج كونج، اصلا هونج كونج دي ما فيش فيها حد بيربي، لا ما فيش مكان اصلا حد يربي حاجه، يعني عبارة عن جزيرة صغيرة كده، والعمارات كلها طويلة جدا، وانت ماشي في الشارع الناس بتوزع عليك، لك عندنا مطعم رائع جدا، وفي بقى المنيو بتاعه بيوزع عليك تحت في الشارع، يقولك عاجز تطلع، بتطلع تاخد الاسانسير تطلع الدور 47. هو البلد كلها افقية، طولية، عمودية يعني، ماشي. فما فيش حد بيربي حيوانات هناك، كله مستورد، كل الاكل مستورد. ف هناك المسلمين لما بيدخلوا مطعم بيسألوا اللحمة منين؟ مستوردة من أستراليا أو من البرازيل أو من أمريكا اللاتينية؟ يأكلوا، يسموا ويأكلوا، تمام؟ ولو مستوردة من الصين ما يأكلوش، خلاص؟ لان لا يجوز لنا ناكل طعام الا النصارى واليهود. وطالما بلد مسيحية يبقى بيغلب عليها ان يكون الاكل بتاعها حلال. ماليش دعوة بقى مين, مش قادر اتتبع مين اللي دابح يعني. لكن المضطر يقدر ياكل هذه المحرمات لانه مجبر. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه. مثلا اضطر ان في حاكم ظالم بيجبر الناس على اكل الحرام, الصينيين مثلا بيعملوا كده في تركستان الشرقيه اللي هي بيسموها النهارده اللي بيسكن فيها الايغور, اخوانكم الايغور اللي طبعا الناس بيسموهم الايغور, هم اسمهم الايغور, و أزالوا المساجد, بيمسحوا الهوية المسلمة, بيفطروا الناس بالعافية في رمضان, وبيجبروهم على أكل الخنزير. يجوز إنهم مدام مجبرين, فمن اضطر من باب الاضطرار عشان يحافظ على نفسه من الموت أو من التلف, يعني هو عشان يتخذ ويسجن ويبعد عن أهله, ماذا تلف, إذن يقدر يحافظ على نفسه بأنه يأكل. لكن يأكل غير باغ ولا عاد, يعني إيه بقى؟ البغي هو الظلم. ما ممكن برضو يكون مثلا واحد احصر في الصحراء واصبح ما فيش اكل ولا شرب, فمضطر يكون في حاجة من الحاجات المحرمة بيضطر ياخد منها على قد ما يعيش. لكن غير باغ يعني لو في ناس في الصحراء وبيموتوا من الجوع ووجدوا كيس فيه ميتة او لحم خنزير, هيقسموه مع بعض, محدش يستأثر بيه لنفسه, محدش يبغي على احد, او محدش يروح يسلب واحد معاه حاجة بتاعته وعايز ياكلها, ما نروحش نبغي عليه وناخده, لو هو يعني هيشاركنا فيها مش. لكن الواحد دون بغي ولا عاد يعني دون تعدي للحدود, ما يقعدش ياكل لحد ما يشبع, لا انت بتاكل بالحد اللي تنقذ فيه نفسك من الموت, لا يجب ان تتعدى هذه الحدود. طيب, فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه. يعني ايه؟ يعني بقت حلال؟ لا, الحرام هيفضل حرام, اللي بيرفع هو الاثم بس, انما الحكم بيظل زي ما هو. مهم جدا ما نغيرش صفة الحكم, الحرمة خلاص هذا حرام هيفضل معروف انه حرام, وناكل غير باغ ولا عاد عشان نبقى عارفين ان اول ما الظروف ترجع عادية ما نبقاش استمرأنا الحلال ونكمل فيه. خلاص الاثم فقط, يعني الانسان ما بيتحطش في صحيفته سيئات. ما اسألك على حاجة, مثلا في مثلا مثال اخر هنا اللي هو مثال مجلس الفقه الاوروبي اجاز للاقليات المسلمة في الدول الغربية فقط ان كل اسرة تشتري بيت واحد فقط بالقروض الربوية من البنوك, لانه رأى في هذا ضرورة, لأن مجتمع الأقليات المضطهدة دي أو معرضة للاضطهاد لو ملكوا بيوتهم بيبقوا أقوى, غير مجتمع من المستأجرين مؤامرة صغيرة يترموا كلهم في الشارع, لكن لو الناس بتملك بيوتها هذا يجعلهم أقوى, ومن حق الإنسان أنه يملك بيته. فبدون الدخول بقى في تفاصيل الفتوى, اللي عجبني فيها أنهم لم يغيروا صفة الربا, ما قالوش القرض البنكي العادي, لا لا لا, قالوا القرض البنكي الربوي يجوز التعامل به في حالة واحدة بس, وهي ان يكون كل اسرة محتاجة تشتري بيتها او ايا كان. انا مش عايز اخص تفاصيل الفتوى دي, ان في ناس طبعا ما بتحبهاش الفتوى, لكن انا بقول عجبني عندهم ان هم لم يغيروا الصفة, ولكن قالوا يرتفع الاثم هنا ويجوز التعامل مرة واحدة بهذه الطريقة, ايا كان, لان الحرام سيظل حراما ولو فعله كل الناس. كمل الآية بقى, فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. لا إثم عليه ليه؟ لأن ربنا بيغفر للي بيستغفر وهو مخلص, حتى لو أكل أو شرب وهو مش مضطر, ربنا بيغفر للمستغفر بإخلاص. يبقى اللي بيأكل وهو مضطر ربنا مش يغفر له؟ ربنا غفور, يحب أن يغفر, كثير المغفرة, واسع المغفرة. طب ليه ربنا غفور وبيغفر كده بسهولة؟ لأنه رحيم, إن الله غفور رحيم. رحيم هو مصدر الرحمة فبيرحم خلقه. معقول يحرم حاجة عن الناس ويبقى الناس بتموت من الجوع عشان مش قادرة تاكلها وهي الحاجة الوحيدة اللي ممكن تنقذها من الموت؟ لا. اقرا بقى معايا 174 الى 176. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي

به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. ليه ربنا يقول ما يأكلون في بطونهم؟ أمال يعني هيأكلوا فين؟ ما أكيد في بطونهم. المقصود هنا التأكيد أن هذه المنفعة منفعة مادية بالفعل وليست منفعة معنوية بس، فعلا في أكل حصل نتيجة ذلك. إذن هناك منفعة مادية مش بس عشان الحصول على شهرة وعلى جاه، هناك منفعة مادية لهؤلاء العلماء الفاسدين لزيادة المال اللي الواحد بيشتري بقى بيه طعامه وبيأكله، إذن بيأكل حرام. ما يأكلون في بطونهم إلا النار، اللي بيأكلوه ده الفلوس اللي بياخدوها دي اللي السحت ده يجعل مصيرهم النار. إذن لما حرفوا كتب الله كانت هناك دوافع مادية ومالية، واللي بيكتموا الحق عندهم دوافع مادية ومالية. تمام؟ طيب ليه في بطونهم هياكلوا نار؟ ما هم أكلوا أكل طيب، يعني هم بيأكلوا أكل وحش، يعني بيأكلوا أكيد أكل كويس وأكل فخم وطيبات، يعني حاجات لذيذة، لكنها مش حلال، مش حلال. ربنا أمرنا في الآية 168: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. طيبا بس مش كفاية، هما بيبعتوا يجيبوا أحلى أكل وأكل طيب جدا لكنه مش حلال. تمام؟ كمل بقى الآية 174: ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة. في ناس قالوا ده يتعارض مع آيات أخرى، لأن ربنا بيكلم الكافرين يوم القيامة: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. لا، ما يتعارضش. ليه؟ كلام المولى المقصود به هنا هو كلام الرضا. المقصود في الآية الكريمة 174: ولا يكلمهم الله يوم القيامة، يعني مش بيكلمهم كلام يرضيهم، زي ما مثلا في سورة ياسين لما ربنا قال سلام قولا من رب الرحيم، لما ربنا يسلم على المؤمنين وهذا قولا، هذا قول من رب الرحيم. تمام؟ طيب، لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم، يعني لا يطهرهم من ذنوبهم. التزكية هي التطهير، الطهارة. ففي تزكية بتحصل في يوم القيامة اللي هي التطهير من الذنوب. ولهم عذاب أليم. هو في عذاب مش أليم؟ لا، كل عذاب أليم، لكن هؤلاء عذابهم غير عادي. الألم اللي بيسببه لا يقارن بأي ألم آخر، هو ده العذاب الأليم بجد. فلما نجد مثلا إيه مثلا نار حامية، ما كل نار حامية لا، بس ده معناه ان النار دي سخونتها تجعل اي نار تانية مش حامية جنبها. العذاب ده الالم اللي بيسببه يجعل اي عذاب تاني ولا حاجة جنبه. تمام؟ طيب، لان خلي بالك الواحد ممكن يسمع كلام زي ده فالشيطان يلعب بعقله ويقول له ايه كل ده، على ايه يعني، مش حرام كل ده، عملوا ايه يعني للدرجات دي يعني. فتيجي الآية 175 تقول لك إن ربك ما بيظلمش حد، وهم عملوا كده في نفسهم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. يعني بص، القرآن بيقراك قبل ما أنت تقراه بيقراك: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. كل التصعيد ده يجعل إن من الوارد إن الشيطان يبدأ يوسوس لك: هي يا عم ده ما فين المغفرة وفين الرحمة؟ القرآن أراك قرأك، فرح مديلك على طول بعدها: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، هم اللي عملوا كده، والعذاب بالمغفرة، هم اللي كان عندهم الهدى. اشتروا الضلالة بالهدى يعني ايه؟ يعني انا اشتريت المج ده بعشرة جنيه، يعني انا عندي عشرة جنيه وديتها للبياع وخدت المج. اشتروا الضلالة يعني ما كانش عندهم ده هم اللي خدوا الضلالة.

0: طلبوا الضلال بالهدى، كان عندهم الهدى وتبرعوا به، ادوه طلعوا الهدى وخدوا بداله الضلال، هم اللي عملوا كده وفاهمين بيعملوا ايه. ادي طريقة من طرق الناس في التعامل مع الهدى، يبقى عندهم وفي كتابهم وعارفين الحلال وعارفين الحرام، وبرضو يبيعوا الهدى ويشتروا مكانه الضلالة. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة. عارفين كويس أسباب المغفرة وأسباب العذاب، وهم اللي اختاروا العذاب بدل المغفرة. آخ، فما أصبرهم على النار. يا صبرهم على النار ده محتاجين صبر جامد قوي، لأنهم مش خارجين منها. وطبعا ما فيش حاجة اسمها صبر، حدش يقدر يصبر على النار، نار الآخرة، لكن ده تعبير معناه دول محتاجين صبر غير موجود عشان يتحملوا. فما أصبرهم على النار، خلينا نشوف بقى يصبروا ازاي على النار. اسلوب تعجب، لكن دي بقى حاجة مهمة جدا برضو نبقى فاهمينها يا جماعة. يعني ايه اسلوب تعجب في القرآن؟ هو القرآن كلام مين؟ كلام الله. طيب هل معقول لما يكون في اسلوب تعجب ان ربنا بيتعجب؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ربنا لا يتعجب. الله، ولما نجد اسلوب تعجب في القرآن معناه ايه؟ معناه انه بيرد التعجب للقارئ المتدبر. يعني المفروض انت لما تقرأ وتتدبر كيف اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما اصبرهم من على النار، دي تبقى جواك انت. القرآن بيقولك هنا موضع يجعلك تتعجب وتقول فما اصبرهم على النار، مش ربنا اللي بيقول فما اصبرهم على النار، مش ربنا اللي بيتعجب. اقرا معايا 176. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. ربنا نزل الحق في كتابه والهدى في كتابه، ما لهمش عذر بقى. اللي اختلفوا في الكتاب بعد كل ده، معنى كفروا بكتاب من كتب الله، كفروا بالقرآن مثلا في حالتنا هنا، وصدقوا كتاب آخر زي التوراة والإنجيل ومع ذلك حرفوه كمان أو كذبوه برضو، لفي شقاق بعيد. يعني هم في شق وإحنا في شق، في شق هم في شق آخر. يعني هم خدوا جانب العداء في حالة عداء شديد مع الإسلام والمسلمين. ونتوقف هنا الليلة. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلنا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب. اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا. اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه. اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم، واحفظنا وإياهم من شرورهم، ونجعلك اللهم في نحورهم، فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين، وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي سريلانكا وفي الهند، وانصر كل من نصرهم واخذل كل من خذلهم، وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك، والتقت يا ربنا على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت
1: على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها وآدم مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها يا ربنا بمعرفتك، وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا.
2: قدمنا إلى حضراتكم دروس تدبر القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور فاضل سليمان.

0: Impressive Accountancy, your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
1: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالبن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
4: you
2: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد: 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522. www.khairlawyer.com

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحن الجباه قطوا إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: هيا

0: إذاعة الصوت الإسلامي وبالتعاون مع
1: دار الفتوى، إذاعة القرآن الكريم من لبنان. بداية الهداية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونحيي فضيلة الشيخ مالك جديدة مدرس الفتوى في عكار. قبل متابعة الحديث عن عدالة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، أود أن أسأل عن سببية ذكر الصحابة بالترتيب التالي: أبو بكر أولا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله تعالى عن الجميع. هل لي مثلا أن أحب الجميع وأن أوثر أحدهم على الآخر؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نحن تحدثنا عن الصحابة وما زال الحديث يعني بحاجة
0: إلى توضيح أكثر،
1: وخصوصا هؤلاء الأعلام الأربعة الذين هم خيرة الخيرة من البشرية وخيرة الخيرة من أصحاب رسول الله
0: صلى الله عليه وسلم.
1: وأهل السنة طبعا يقولون في تفضيل هؤلاء الصحابة ترتيبهم على الخلافة، فأبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وهذه مسألة التفضيل هي مسألة ليست من أساسيات العقيدة، ولكن لا شك أن الأدلة دالة على هذا التفضيل وعلى هذا الترتيب.
0: هذا استنتاج،
1: هذا ما نطقت به الأحاديث في الحقيقة، وسيدنا محمد ابن الحنفية ابن سيدنا الإمام علي رضي الله تعالى عنه حينما قال، وهذا حديث صحيح وموجود في الصحيح وموجود في سنة أبي داود وغيره، أنه حينما قال قلت لوالدي من أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر. قلت ثم من؟
0: يعني سيدنا علي هو الذي يقول هذا الكلام.
1: قال لو يعني الأمر دين، لو كان هذا لقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام بيّن أنه هو عليه الصلاة والسلام أول شافع مشفع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل خلق الله، بيّن ذلك. لماذا؟ يعني أنا سيد ولدي آدم ولا فخر. لماذا؟ لأنه واجب علي أن يقول، أن يعرف الأمر الشرعي في هذا الباب. فهو لا يقول من باب الفخر، وإنما يقول من باب
0: العلم،
1: من باب تعليم الناس الأمر الذي يجب أن يعلموه. لو كان في هذا الأمر هكذا لصرح سيدنا علي فيما هو يعرف، ولكن قال أفضل الناس بعد رسول الله أبو بكر. قال محمد بن حنفية قلت ثم من؟
0: قال عمر.
1: فقال عمر. قال فخشيت أن أسأله الثالثة فيقول عثمان، فقلت ثم أنت يا والدي؟ قال إنما أنا رجل من المسلمين. طبعا هذا الأمر فيه فضل سيدنا علي رضي الله عنه، وتواضع سيدنا علي رضي الله عنه، ومحبة سيدنا علي للصحابة رضوان الله عليهم، وفيه كذلك عدالة وصراحة سيدنا محمد بن حنفي الذي نقل هذا الخبر ونقله
0: غاية في الأمانة،
1: في الأمانة كان ممكن أن يقدم والده أو أن يطوي الحديث عن هذا الأمر. كذلك سيدنا ابن عمر كان يقول قلنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهرانينا أفضل الناس بعد رسول الله أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ويذكرون ثم علي. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكر علينا. فهذه الأمور تدل على أن هناك ترتيب في هذا الأمر، وهو ظاهر من الأدلة، ولمن أراد أن يتوسع في ذلك، وهناك كتب كثيرة في فضل الصحابة رضوان الله عليهم. لكن أحب أن أبين من الكلام المهم العظيم في هذا الشأن كلام الإمام ابن حزم الظاهري رحمه الله تعالى حينما يقول: فأما الصحابة رضوان الله عليهم فهم كل من جالس النبي صلى الله عليه وسلم ولو ساعة، وسمع منه ولو كلمة فما فوقها، أو شاهد منه عليه الصلاة والسلام أمرا يعيه. ثم يقول: ولم يكن من المنافقين الذين اتصل نفاقهم واشتهر حتى ماتوا على ذلك. ثم يقول: وكلهم عدل إمام فاضل رضا، فرض علينا توقيرهم وتعظيمهم وأن نستغفر لهم وأن نحبهم، وتمرة يتصدق بها أحدهم أفضل من صدقة أحدنا بما يملك، وجلسة من الواحد منهم مع النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من عبادة أحدنا دهره كله، وسواء كان من ذكرنا على عهده عليه الصلاة والسلام صغيرا أو بالغا، وسواء في ذلك الرجال والنساء والعبيد والأحرار. ولو عمر هذا من كلام ابن حزم رحمه الله، ولو عمر أحدنا الدهر كله في طاعة متواصلة متصلة ما وازى عمل امرئ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ساعة واحدة فما فوقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوا لي أصحابي فلو كان لأحدكم مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه.
0: ما المناسبة التي دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذكر هذا الحديث؟
1: هذا الكلام في الحقيقة، هذا يعني سياق هذا الحديث ورد في أمر وهو خلاف بين سيدنا عبد الرحمن بن عوف، هكذا نقاش دار بين سيدنا عبد الرحمن بن عوف وبين سيدنا خالد بن الوليد،
0: صحابيين جميلين.
1: فلما تكلم سيدنا خالد رضي الله عنه يقول إنه أنتم سبقتونا بأيام، لأنكم سبقتونا بهذه الأيام، كأنك تزداد علي فضلا أو ما شابه. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دعوا لي أصحابي فإن أحدكم. هذا القول يقال لمن تأخر من الصحابة في شأن من تقدم، فكيف بالناس بعامة الناس الذين لم يدركوا عصر الصحابة والذين جاءوا في أيام الفتن. فمن باب الأولى إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر وينبه الصحابة إلى فضل من سبق من الصحابة، فكيف بفضل الآخرين الذين. ولذلك هذا الخطاب يعني عام ومن باب الأولى يدخل فيه هؤلاء الناس، إذا كان هذا التنبيه للصحابة كما قلنا فهو من باب الأولى للناس عامة. ولذلك الإنسان ينبغي أن يعلم. هنا الإنسان يتساءل عن السر في تفضيل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وهنا كلام يعني عظيم لعبقرية من عبقريات الإسلام، والإسلام قد صنع العبقريات في العالم أينما حل. يعني نحن الآن ننظر إلى الصومال مثلا، بلد المجاعة والفقر وما شابه ذلك، نجد هناك أئمة ترجع إليهم المجامع العلمية، الإسلام صنعها في ذلك البلد. يعني هناك الإمام الزيلعي صاحب نصب الراية، والإمام الزيلعي صاحب تبيين الحقائق، وصاحب تبيين الحقائق هو شيخ، وشيخ الإمام الزيلعي صاحب نصب الراية وزيلعي منطقة في الصومال، والإمامين فريدين فيما خصهم الله سبحانه وتعالى وفيما أعطاهم الله سبحانه وتعالى من العلم في ذلك. هذه العبقرية هي عبقرية يعني إمام الهند، وهو مركز إسنادها، وهو مفخرة الهند، وهو الإمام ولي الله الدهلوي رحمه الله تعالى، وله رسالة اسمها قرة العينين في تفضيل الشيخين باللغة الفارسية.
0: القرد هنا سيدنا أبو بكر وعمر
1: طبعا في هذا الأمر، فترجم يعني منها شيخ شيوخنا العلامة الإمام محمد إدريس الكندهلوي في كتابه العظيم التعليق الصبيح شرح مشكلة الصبيح، يقول: اعلم أن السر في تفضيل الصحابة على سائر من بعدهم أنهم هم الواسطة بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أسبق الناس إيمانا وإسلاما، وأولهم بذلا للأنفس والأموال في تأييد دين الإسلام وترويج الملة وإعلاء كلمة الله العلياء وخفض كلمة الذين كفروا السفلى، فهم لمن بعدهم إلى يوم القيامة بمنزلة الأساتذة للتلاميذ، فلولاهم لم يصل إلينا دين الإسلام، ولم تكتحل بصائرنا بكحل اتباع سيد الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام، ولم تتنور قلوبنا بنور الهداية والعرفان، ولا عبدنا الرحمن ولا تقربنا إليه بطاعة ولا قربان، فهم رضي الله عنهم لنا واسطة الخير، علمونا كل خير وحدثونا عنه وخبرونا عن كل شر وحذرونا منه، فإيمان جميع المسلمين إلى يوم الدين وإسلامهم وصلاتهم وزكاتهم وحجهم وصيامهم، هذه الأمور رهين منتهم، منة الصحابة رضي الله عنهم، وجميع حسناتهم وقرباتهم وطاعاتهم من صحائف أعمالهم، إذ بهم استقام أمر الدين، وهم بمنزلة الأساس للجدار لجدار الإسلام، ومعلوم أن الجدار مهما ارتفع وعلى فعلوه وارتفاعه في هذا الأمر متفرع عن الحجر الأساس، فهم آباؤنا في الدين ووصلة بيننا وبين رب العالمين، فنحن مأمورون بالدعاء لهم والترحم عليهم والترضي عنهم واستنزال الرحمة الإلهية بذكرهم وبذكر مناقبهم ومآثرهم وإسناد الآثار ببيان آثارهم. ثم يقول: فيا ربي ارضى عنهم وأرضهم وآتهم ما وعدتهم إلى آخر ذلك. فهذا كلام عظيم في شأن الصحابة ممن عرف لهم قدرهم، لا شك أنه هو محيي السنة في هذه البلاد، ولا شك أن من مارس السنة لا يمكن إلا أن يحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم فضل الصحابة رضوان الله عليهم، والسنة شاهدة بفضل هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم، والآثار أكثر من أن تعد في هذا الباب.
0: يعني نفهم من ذلك أن حبهم واحد، ولكن لي أن أفضل أحدهم لأمر معين أقتدي به؟
1: طبعا في هذه المسائل، لكن الذي صرح به الشرع في تفضيلهم ينبغي أن نفضل ما فضله الشرع،
0: لا شك في ذلك،
1: وأن نلتزم بذلك، وليس لنا بعد ذلك الخيار. إذا الله سبحانه وتعالى الله أعلم بخلقه، وبالتالي حينما يفضل الله سبحانه وتعالى بعض الأنبياء على بعض لا بد أن نحن أن ننزل عند حكم الله في هذا التفضيل. وكذلك حينما يفضل الله سبحانه وتعالى ويفاضل بين بعض الصحابة رضوان الله عليهم، نحن ننزل تحت حكم الله عز وجل في هذا الأمر وتحت حكم رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن سيدنا خالد رضي الله عنه حينما سمع ذلك من النبي
0: نزل عند رغبة
1: نزل
0: رسول
1: عند
0: الله
1: رغبة النبي صلى الله عليه وسلم وأقر لعبد الرحمن بالفضل. فإذا كان خالد فعل ذلك فكيف نحن لا نفعل ذلك؟ هذا من الأمر المعروف. ولذلك نحن ليس لنا أن نفضل أحد على العشرة مما يأتي بعد العشرة.
0: نعم.
1: فهؤلاء ولذلك أئمة أهل السنة بدأوا بالترتيب هكذا، فقالوا الأربعة الخلفاء على هذا الترتيب، ثم بقية العشرة، ثم بعد ذلك يأتي أهل بدر وأهل بيعة الرضوان وهكذا. سأتوا على هذه المسائل، يكفي المسلم أن يعلم أن الصحابة من الأربعة وبقية العشرة وأهل بدر وهكذا هم من الأخيار الأبرار، وأن يعلم كذلك أن الصحابة جميعا لا يجوز لنا أن نتجاهل قدرهم أو أن نتطاول عليهم
0: أو نخوض فيهم
1: أو نصل إليهم بسوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوا لي أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، من أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، وفي رواية أخرى: من آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله أوشك الله أن يأخذه، وهكذا. فإذا هناك حديث كثيرة جدا جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، والنبي صلى الله عليه وسلم حينما صعد إلى جبل أحد قال: أثبت أحد، إنما عليك نبي وصديق وشهيد. وحينما خرج إلى سبير وكان في هذه المسألة معه الصديق ومعه الفاروق ومعه ذي النورين، وقال وارتج سبير وتساقطت منه بعض الحجارة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اثبت سبير، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. ولذلك سيدنا عثمان رضي الله حج من حاصر بيته يوم حاصروه، هؤلاء يعني الأجلاف الغلاظ الذين ما دخل الإيمان في قلوبهم،
0: ذكرهم بحديث رسول الله،
1: ذكرهم بعدة أحاديث، قال: ألا تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بايع عني في كذا، حينما النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده وكان عثمان
0: بيعة الرضوان.
1: نعم. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟
0: كان سفيرا له في مكة.
1: عثمان وعثمان في حاجة الله ورسوله.
0: نعم.
1: فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع يده مكانه، وقال العلماء: فكانت يد رسول الله خير لعثمان من أيديهم لهم في هذا الأمر. فعثمان ذكرهم: ألا تعلمون يوم دخل النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة وليس هناك إلا بئر، قال: من يشتريها ويجعل دلوه كسائر الدلاء، فاشتريت ذلك، ثم تمنعوني اليوم، يعني هو اشترى هذه البئر وأنتم تمنعوني. ألا تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حينما ضاق المسجد من يشتري أرض فلان، فاشتريت تلك الأرض، ثم تمنعوني من الصلاة فيه. وهم يقرون يقولون: نعم. قال: فاشهدوا أنني شهيد في هذا الأمر، إنما عليك نبي وصديق وشهيدان في هذا الأمر. أراد إذن سر سيدنا عثمان بأنه سيكون شهيد، والنبي صلى الله عليه وسلم بشره بأنه سيكون شهيد، لأنه في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد الصحابة، قال: من دخل أولا، من طرق الباب أولا استفتح، فهو من أهل الجنة. فأول من استفتح أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم ثانية استفتح عمر، ثم في الثالثة وكان صلى الله عليه وسلم يبشره أنه من أهل الجنة، فيقول الواحد منهم الحمد لله إذا بشر. فلما دخل سيدنا عثمان وبشر من أهل الجنة، النبي صلى الله عليه وسلم بين له أنه من أهل الجنة وأنه سيصاب بمصيبة، فقال الحمد لله وإن لله وإن يرجعون أو ما شابه ذلك. المهم النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالشهادة، وكان سيدنا عثمان منتظر لهذه الشهادة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عثمان بأن الله تعالى ألبسه رداء، إذا أرادوا لك أن تخلعه فلا تخلعه، وهو رداء الخلافة، لأنه هو على الحق وهم على الباطل. ففضائل الصحابة أكثر من أن تحصى. ممكن أنا أن أسرد بعض الكتب لمن أحب أن ينعم بحياة الصحابة وأن ينعم بفضائل الصحابة، وهي يعني طبعا الكتب في هذا كثيرة، ولكن أنا أنوع وأنبه على بعض الكتب التي قد تكون أقرب لبعض شبابنا من بعض الكتب الأخرى. طبعا هناك كتاب فضائل الصحابة للإمام أحمد إمام السنة رضي الله تعالى عنه، طبع في 3 مجلدات، وهذا لأهل الاختصاص ولمن يعني في هذا الحيز. هناك كتاب فضائل الصحابة لشيخنا المحدث الدكتور نزيل المدينة المنورة ومحب النبي صلى الله عليه وسلم ومحب الصحابة الدكتور خليل ملا خاطر، واسم هذا الكتاب فضائل الصحابة الكرام، وهو من أجل ما كتب في هذا الباب. كذلك لشيخنا محدث المغرب ومحب السنة فضيلة الشيخ عبد الله التليدي، عنده كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنه. هناك كتاب عظيم جدا، وأنا أتمنى أن يكون في مكتبة كل إنسان مسلم أن يطلع على مناقب الـ10 ليرى أن من أعظم معجزات النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الصحابة. وهذا الكتاب اسمه الرياض الناظرة في مناقب الـ10 للإمام المحب الطبري. فهذا من الكتب العظيمة التي لو قرأت في هذا الكتاب ربما تظن نفسك أنك تعايش هؤلاء الصحابة وتقول كاد هؤلاء أن يكونوا أنبياء.
0: سبحان الله.
1: هذا من الكتب المهمة. هناك كتاب صور من حياة الصحابة للأديب المعروف الدكتور عبد الرحمن رأفت الباشا، فهذا سرد صور من حياة الصحابة مشرقة ومضيئة جدا في كتاب له، وهو مطبوع أحيانا في رسائل صغيرة ومطبوع في كتاب مجلد في سرد أدبي وراق.
0: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتدي شبابنا إلى هذه الكتب
1: إن شاء الله تعالى
0: ليحتذوا حظهم.
1: هناك كلمة للإمام العلامة فضل الله الجيلاني في كتابه فضل الله الصمد شرح الأدب المفرد، حينما يتحدث عن الإنسان الذي يطالع في كتب السنة أنه لا بد أن تنعكس يوم من الأيام أنوار السنة فيه وأن تطبع في حاله. لذلك المطالعة في أحوال هؤلاء الناس لا بد أن ترشح على حال الإنسان من أخلاقهم وأفعالهم وفضائلهم إن شاء الله تعالى ما يتميز به عن كثير من الناس.
0: هذا الفحر من الفضل الذي تميز به الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين سنغرف منه إن شاء الله في حلقة الغد. إلى الغد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: بداية الهداية، إعداد وتقديم الشيخ مالك جديدي، حوارته هند عجوز.

0: هنا إذاعة الصوت الإسلامي.
1: Pure Hearing Bridge Clinic. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد، مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
2: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمان العربية والسوبر ماركت.
1: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت بينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بسئتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
3: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the centre, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
1: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
4: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بسمانة.
2: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
4: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
1: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit Hoxton Park.
5: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشستر هيل
6: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
5: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
6: شو يعني كل شي؟
5: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
6: في عندهم دواء بالصيدلية؟
5: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم.
6: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل.
5: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
6: تفتح كل يوم؟
5: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
6: شو العنوان؟
5: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
6: والتليفون
5: 9644-8727.
6: All دواء all.
5: يا سلام.
1: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى Arabian Travel في بانشبول. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. Arabian Travel خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.
7: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
8: دار الفتوى، إذاعة القرآن الكريم من

0: أبا الندى، كيف الوصول إلى رضوان الله تعالى؟ وكيف يدخل المؤمن جنة الله ويأمن من عذاب يوم عظيم؟
1: سألتني كيف الوصول، فاسمع عني ما أقول. اتق الله واجعل سبيلك إليه، ولا تحد عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنك تخلص من العذاب يوم الحساب إذا كان في كتابك المنشور عمل صالح تقدمه بين يدي الله تعالى يوم النشور. فكل عمل مسطور، ما من أحد يغني عنك من الله شيئا إلا إذا أتيت الله بقلب سليم وعمل كريم. فاشتري نفسك بالصالحات والإكثار من الحسنات واجتناب السيئات. أطع الله في كل ما نهى عنه وزجر، واستسلم بكل جوارحك بما يأتي به القضاء والقدر، واصبر على المكاره إذا نزلت بساحتك، فالصبر والاستسلام أجدى وأنفع لراحتك. كن أحد ثلاثة يتحدثون يوم القيامة وهم في ظل عرش الله آمنون، مستبشرون برحمة الله مطمئنون. قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة يتحدثون في ظل عرش الله آمنين والناس في الحساب: رجل لم تأخذه في الله لومة لائم، ورجل لم يمد يديه إلى ما لا يحل له، ورجل لم ينظر إلى ما حرم الله عليه. من باع نفسه لله رحمه وأغناه يوم لا مال ينفع ولا ولد يشفع. قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا بني عبد مناف اشتروا أنفسكم من الله، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. صلوا عليه. فمن نحن يا معشر المسلمين إذا قسنا أنفسنا بأولئك الأكرمين الطاهرين، عم رسول الله وعمة رسول الله وبنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، الذين قال لهم النبي الكريم: إني لا أغني عنكم من الله شيئا. تقواكم توصلكم، وحسناتكم تصلكم، والويل ثم الويل لمن انقطع بينه وبين ربه حبل الصلة، فباء بغضب من الله وكان عن الله بعيدا، فخسر آخرته ودنياه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس أقرأهم وأتقاهم وآمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر وأوصلهم للرحم. كونوا من الأخيار يا إخواني، وتشبهوا بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والعترة الأبرار.
0: يا أبا الندى، إن لي ابن عم ديدنه الطمع، فهو لو كان يملك بستانا ورأى حبة تمر في يد غيره لطمع في أن تكون له. وكثيرا ما نصحته أن يقلع عن هذه العادة الذميمة التي لا تليق بأخلاق المسلم، فلا ارتدع ولا ارتد عنها، وهو لا يزال غارقا في بحر أطماعه إلى الأذنين، وكأنه ليس بذي عينين ليرى أن الدنيا دار فناء، وأن كل ما عنده سيتحول إلى هباء، وهو لا يعطي مسكينا ولا فقيرا ولا سائلا إذا أتاه.
1: إني لا أعجب من إنسان يفني العمر كدا واكتسابا، ولا يجعل من ماله حصة لمن أوصانا الله بأن نصلهم. وإن الطمع لداء في النفس عقيم، صاحبه سقيم.

0: سامية، أين كنت؟
1: دعتني أمي لأتغدى عندها فذهبت وتغديت ثم رجعت الآن. هل يوجد هناك شيء عجيب؟
0: العجيب جدا هو أن توجد زوجة على شاكلتك تذهب لتتغدى عند أمها وتنسى أن لها زوجا وبيتا مهملا.
1: كيف تقول ذلك؟
0: أقول ذلك لأنك مرارا وتكرارا تفعلين الشيء نفسه. أحضر من عملي، وبدل أن أرى بيتي نظيفا مرتبا والمائدة مهيئة، أجيء فأرى كل ما في البيت مشوشا، ومن هنا وهناك تفوح روائح كريهة تكاد تزكم الأنوف.
1: أتريد أن تسمع؟
0: ولماذا لا أسمع؟
1: أنا لا أستطيع أن أحبس نفسي في البيت كل يوم من أجل طعامك وشرابك.
0: هذا أولا.
1: ثانيا، أنا أخاف على صحتي فلا أقدر أن أقوم يوميا بتنظيف البيت وترتيبه.
0: إذن ما تريدين أن نصنع حتى لا تتأثر صحتك الغالية؟
1: باستطاعتك أن تدعو أختا من أخواتك لكي تأتي وتنظفه كل يوم.
0: يا سلام يا سلام على منطق الكلام. تريدين أن أدعو أختي لتنظف لي بيتي وتعتني بأكلي وشربي؟ ترى لو أنا قلت لأمي أرسلي أختا من أخواتي لتفعل كذا وكذا، ماذا سيكون جوابها يا حضرة السيدة؟ وهل يتزوج الرجل لتكون خدمته على أهله؟
1: إذن اصبر على ما أنت عليه.
0: وهل هذه حالة يصبر عليها إنسان؟ إنني نشأت في بيت نظيف، كل شيء فيه مرتب، وكنت أحلم أن تكون لي زوجة لأعيش معها كما كنت أعيش في بيت أهلي، فإذا بي أعود إلى الوراء وأحيا حياة شقية بفضل إهمالك يا سيدة بيتي.
1: أنا هكذا، هل أعجبك؟
0: إنني معجب جدا، خصوصا عندما أشتهي أكلة تلذ لي. أذهب إلى أمي وأكلفها بطبخها، ولولا ذلك لأصبح معي فقر دم مزمن.
1: ما دمت لا أعرف كيف أطهو ولا كيف أدبر شؤون البيت، فلماذا تزوجتني؟
0: تزوجتك ولم يخطر في بالي أن هناك فتاة تجهل الطبخ والكنس والغسل والتدبير المنزلي، وما كنت أعلم أنك ربيت في أحضان الدلال، فأهملتك أمك ولم تعلمك ما يصلح لك في مستقبل الأيام عندما تصبحين ربة بيت.
1: مسكين، ظلمت نفسك يا جهاد، فكر في طريقة تخلصك من هذا العذاب. كم أنا مشفقة عليك.
0: أرجو ألا تخاطبيني بهذه اللهجة الساخرة.
1: سخرت مني كثيرا، فلا بأس علي إذا رددت عليك بواحدة من جنس أقوالك. تصبح على خير.
0: من كان عنده زوجة مثلك يحسد الغير ولا يرى الخير.
2: وبعد يا أم جهاد،
3: دنياهم قائمة قاعدة، والمشاحنات على أشدها بين ابني وزوجته وأهل زوجته، وأنا ساكتة، لا أذم ولا أمدح ولا أتدخل. هكذا أحسن وأريح يا سيدتي.
2: يجب أن تتدخلي من أجل صالح الفريقين، وإلا إذا تأزمت الأمور قد يحدث ما ليس بالحسبان.
3: جربت قبل الآن أن أفهم سامية بأن البيت هو المكان الذي يلقى الرجل فيه راحته، فإذا لم يكن نظيفا مرتبا، وإذا لم تكن اللقمة التي يتناولها هذا الرجل سائغة شهية، فكيف يمكن له أن يعيش ويرى السعادة؟ وبدل أن تحمل كلامي على محمل حسن، راحت تقول إن حماتي تعمل ضدي وتريد أن توقع بيني وبين زوجي، لهذا لزمت الحياد وآليت على ألا أحشر نفسي في مثل هذه الأمور.
2: الحق على أمها التي لم تدربها يوم كانت سامية في عهدتها. الأم يجب أن تعد ابنتها لتكون أما تعرف كيف تشرف على شؤون بيتها.
3: يقول لجهاد: يا أمي، كل شيء يمكن أن أتجاوز عنه إلا النظافة. إذا دخلت بيتنا وضعت يدك على أنفك من كثرة ما تهب عليك روائح العفن، وإذا دخلت المطبخ خرجت منه بسرعة حتى لا تصابي بالصداع. هنا قدر قذرة وهناك صحن لا زالت فيه بقايا الطعام وقد تصاعدت منه روائح لا تطاق، وإلى آخر ما هنالك.
2: أعوذ بالله، كيف يمكن لإنسان أن يعيش في جو بيت

0: كهذا لا تقع فيه العين على ما يسرها، أو أن سامية نسيت أن ديننا دين طهر ونظافة. أريد أن أجتمع إليها يا أم جهاد.
1: إنني أتمنى ذلك من كل قلبي، شرط ألا تعلم سامية أنني كنت أزورك، حتى لا يذهب ظنها إلى بعيد وتقول إن حماتي كانت تقطع فروتي في دار أبي ندى.
0: احسبي أنها علمت، فهل نحن تكلمنا إلا عن الصالح يا أم جهاد؟
1: أصلحنا الله جميعا وألهمنا التقوى يا سيدتي.
2: يا أخي، أنا لا ألوم زوجتك بقدر ما ألوم أمها، فهي التي كان باستطاعتها أن تؤسس بنتها على حب أعمال البيت لتكون سيدة بيت مثالية، لكن يظهر أنها لم تلتفت إلى هذه الناحية الهامة في حياة الزوجات، لهذا ترى زوجتك يصعب عليها اليوم أن تبذل جهدا لتجعل من بيتها مأوى لطيفا مرتبا نظيفا.
3: وأخيرا يا أبا الندى، كيف يمكن لي أن أحيا في بيتي حياة معقولة إذا بقيت سامية على ما هي عليه؟ أي نوع من الجزاء يصلح لمثل هذه الأمور في نظرك؟ أخرج أنا من البيت؟ أعيدها إلى بيت أبيها؟ أرشدني كيف أعمل لأعود فأحيا من جديد؟
2: لست مستعدا أن أقول الآن شيئا إلا بعد أن أسمع من زوجتي ما قد تم بينها وبين زوجتك بعد لقاء اليوم، وعند ذلك نقول وتقول، ولا موجب لأن نستبق الحوادث يا أخي.
3: أرجو الله تعالى أن تجد السيدة زوجتك أرضا خصبة في نفس سامية لتبذر فيها بذور الخير، فتؤتي ثمرا طيبا يستوجب شكرنا لله تعالى، وهو المشكور دائما على كل حال.
4: أشكر لك هذه الزيارة المفاجئة التي لا أعلم ما وراءها.
0: إن زارتك امرأة مثلي فما يكون القصد من وراء زيارتها، خير أم شر؟
4: أبو الندى وزوجة أبي الندى دائما في وجهيهما الخير كل الخير.
0: ما دمت قد كسبت ثقتك صار من حقي أن أقول إنني آتية وأنا أحمل نصيحة غالية أريد أن أقدمها إليك يا ابنتي.
4: لا يأبى النصيحة إلا جاهل، فمرحبا بنصيحتك سلفا يا سيدتي.
0: أولا أريد أن أبدأ كلامي بسؤال عابر.
4: تفضلي.
0: هل أنت تحبين زوجك يا سامية؟
4: سؤال غريب، كيف لا أحب زوجي يا سيدتي؟
0: أنا أعرف أن التي تحب زوجها تعمل جهدها لترضيه لا لتنفره، وحالتك مع زوجك اليوم تبدو لي أنها غير مرضية.
4: علته أنه يشتكي من إهمال أعمال البيت، هل هناك غير هذا؟
0: سبحان الله، ألا يكفي هذا يا سامية؟ يا ابنتي، البيت النظيف والسيدة التي تعتني بأمور زوجها شيئان مهمان في الحياة الزوجية. ادخلي بيوتا غير بيتك لتري كم هو الفرق بعيد بين هذا البيت وبيوت الآخرين، ويقول المثل الفقر من الله تعالى، ولكن قذارة بيوتنا من عمل أيدينا، لأن النبي صلوات الله عليه علمنا أن النظافة من الإيمان.
4: أنا لا أنكر بأن النظافة غير موفورة في بيتي، كما أني أعترف لك بأن أمي لم تربي هذه الناحية في نفسي قبل زواجي، وهذا الخطأ أتقاسمه وإياها، وقد بدأت أعي أن زوجي راح ينفر من عدم عنايتي ببيته، وقد وجدت أنه على حق يا سيدتي، لهذا سأستدرك ما فاتني ولن أكون بعد اليوم هدفا لانتقاداته ونفوره.
0: أفرحتني وأثلجت صدري بعد أن سمعتك تعترفين بخطأ الماضي وأنك ستكونين شيئا آخر بعد اليوم يا سامية.
4: هذا ما أنا مصممة عليه، لأني أحب أن أحتفظ بزوجي يا سيدتي.
2: كيف رأيت؟ هل أثمرت تلك الزيارة التي قامت بها زوجتي، أو أن الشجر لم يعطي ثمرا شهيا كنا نتمنى أن يمن الله به علينا؟
3: الحمد لله يا أبا الندى، لقد غمرني الله بفضله فأعطاني فوق ما تمنيت، فله الشكر على الدوام.
2: واظب على المجيء إلى هذا النادي، فقد تجد فيه دواء لأكثر عللنا الاجتماعية، وإن على هذا ماضون لنوجد نواة صالحة تسعد أهلنا وتجعل لنا بيوتا نأوي إليها والرضا يغمر قلوبنا. فآيات القرآن الكريم التي تردد في أنحاء هذا النادي فيها شفاء، وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تزيل عن عاتق العبد ما يجده من عناء. هنا لا تسمع بيننا لغو الكلام، بل تسبيحا وتكبيرا لبارئ الأنام، وصلاة وتسليما على نبيه المصطفى عليه أكرم الصلاة والسلام.
3: نعم المكان الذي يجد فيه المسلم إخوانا صالحين يذكر معهم آيات الله البينات وصالح الدعوات لخلع إزار السيئات وارتداء برود الحسنات الطيبات.
2: يا هادي، إلى اللقاء غدا في حلقة جديدة من برنامج يا هادي. تأليف محمد شامل، تنفيذ سليم الشمعة، إخراج محمد كريم.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة العصر، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، من أول سورة المجادلة إلى آخر سورة الصف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي من أول سورة المجادلة إلى آخر سورة الصف.
1: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان العصر.
2: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

في ذكرك رضا لك ورضا علي، وإزالة هم وجلب سرور، وطرد شيطان، وملء القلب بنور. يا رب، ذكرك قوت القلب ومتعة المحب، فاجعلني يا رب من الذاكرين الشاكرين لفضلك، وقربني منك كلما هربت خطوتي لطريق يفصلني عنك، واجعلني مستغفرا شاكرا ذاكرا يا رب العالمين. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، وأسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وأمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا أرحم الراحمين يا الله.

لا إله إلا أنت العظيم الحليم، لا إله إلا أنت رب العرش العظيم، لا إله إلا أنت رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم نجنا من كل شر تعلمه ولا نعلمه، وفارق بيننا وبين أصحاب السوء، وقرب بيننا وبين أوليائك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم هون علينا عذاب الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة، وأدخلنا برحمتك جناتك لا بعملنا، وثبت الإيمان في قلوبنا، وهبنا من لدنك علما وحكمة، وعلمنا ما لم نكن نعلم، إنك أنت علام الغيوب يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي زين مقاصير القلوب وأظهر سرائر الغيوب، باب كل طالب ودليل كل محجوب. وصل وسلم اللهم عليه ما طلعت شمس الأكوان على الوجود، وصلي وسلم وبارك على من أفاض علينا بإمداده سحائب الجود، يا الله يا رحمن يا رحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تدني بعيدنا إلى الحضرات الربانية، وتذهب بقريبنا إلى ما لا نهاية له من المقامات الإحسانية. وصل اللهم عليه صلاة تنشرح بها الصدور، وتهون بها الأمور، وتنكشف بها الستور، وصل تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة الرضا، وارض عن أصحابه.

أكثر من ذكر الله تعالى أكثر من الصلاة على الحبيب المصطفى أكثر من محبة الله ورسوله ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: تبع وإعجاب المرء بنفسه. وأما المنجيات فالعدل في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، وخشية الله تعالى في السر والعلانية. وأما الكفارات فانتظار الصلاة بعد الصلاة، وإسباغ الوضوء في السبرات، ونقل الأقدام إلى الجماعات. وأما الدرجات فإطعام الطعام، وإفشاء السلام، والصلاة بالليل، والناس نيام. رواه الطبراني في الأوسط. وعن ربيعة بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاري، فإذا كان الليل أويت إلى باب رسول الله صلى الله عليه وسلم فبت عنده، فلا أزال أسمعه يقول: سبحان الله، سبحان ربي، حتى أمل أو تغلبني عيني فأنام. فقال ذات يوم: يا ربيعة، سلني فأعطيك. قلت: أنظرني حتى أنظر. وتذكرت أن الدنيا فانية منقطعة، فقلت: يا رسول الله، أسألك أن تدعو الله أن يجنبني من النار ويدخلني الجنة. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: من أمرك بهذا؟ قلت: ما أمرني به أحد، ولكني علمت أن الدنيا منقطعة فانية، وأنت من الله بالمكان الذي أنت به، أحببت أن تدعو الله. قال: إني فاعل، فأعني بكثرة السجود. رواه الهيثمي. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك بالسجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة، وحط عنك بها خطيئة. رواه أحمد. وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
1: أشهد أن محمد رسول الله.
0: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.
2: برامج واعية في خدمة الجالية، إذاعة الصوت الإسلامي.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الأربعاء 2 سبتمبر 2026. واشنطن. شنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم مساء أمس هجمات على جنوب إيران، بينما دوت أصوات انفجارات عدة في المنطقة، وتوعد الحرس الثوري الولايات المتحدة وسط تأكيد مسؤول أمريكي أن الضربات لا تزال مستمرة. وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة تشن حاليا ضربات على إيران ردا على إطلاقها 8 صواريخ أسقطت جميعا بنجاح استهدفت قاعدة عسكرية أمريكية في الأردن يوم الاثنين الماضي، وعلى محاولة إيرانية فاشلة لزرع ألغام بحرية في مضيق هرمز. كما قال ترامب إن الضربات على إيران قوية وواسعة.

النطاق، وهدد قائلا إن طهران إذا ما أقدمت على الرد على هذا الهجوم فستتعرض لضربات أخرى أقوى وأشد وطأ بكثير وفق وصفه. وأضاف أن الهجوم الأكبر على إيران لا يزال قيد الإعداد، وعند تنفيذه لن يتبقى سوى القليل جدا من الجمهورية الإيرانية، وذلك بعد أن توعد يوم الاثنين بشن هجوم كبير على إيران عقب مهاجمتها قواعد أمريكية في المنطقة. وفي تصريحات لقناة فوكس نيوز قال ترامب إن الاتفاق مع الإيرانيين لا يساوي الورق الذي كتب عليه، متابعا منحناهم فرصا كثيرة، مشيرا إلى أن الإيرانيين حاولوا إعادة بناء راداراتهم وانتظرت واشنطن حتى اكتملت تقريبا ثم ضربتهم بحسب قوله. وأردف الرئيس الأمريكي بأن ضربة الاثنين لإيران كانت جدا كبيرة، وإن تكرر الأمر ستمحى كليا على حد تعبيره. وبعد الهجوم الأمريكي بنحو 3 ساعات أفادت وكالة تسنيم ببدء ما وصفته بالعملية الحاسمة للقوات المسلحة الإيرانية ردا على الهجوم الأمريكي، وأكدت وكالة فارس إطلاق صواريخ ومسيرات من إيران. بدوره أكد التلفزيون الإيراني نقلا عن الحرس الثوري أن معسكرا لمشاة البحرية الأمريكية في الأردن تعرض لهجوم بصواريخ باليستية. من جانبهم أكد مراسلون اعتراض صواريخ في مدينة المفرق شرق الأردن، وأعلن التلفزيون الأردني تفعيل صفارات الإنذار في البلاد، في حين نقل موقع إكسيوس أن إيران ردت على الضربات الأمريكية بإطلاق صواريخ باليستية نحو قواعد أمريكية في الأردن. وكان المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني قد صرح بأن الولايات المتحدة ستندم على هجماتها الجديدة على حد قوله، مشيرا إلى أن الهجمات الأمريكية ستؤدي إلى إحكام إغلاق مضيق هرمز، كما توعدت هيئة الأركان الإيرانية بتوجيه ضربات قوية للولايات المتحدة ردا على الضربات الجديدة التي طالت مناطق في سيستان وبلوتشستان وهرمزجان جنوبي البلاد. واشنطن. قالت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إنها أكملت بنجاح موجة من الضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية شملت مواقع للدفاع الجوي وأنظمة رادار ومنشآت بحرية وقدرات لزرع الألغام ومواقع للاتصالات. وأعلن الجيش الأمريكي أنه هاجم ناقلتين تابعتين للحكومة الإيرانية في إطار جولة الضربات التي وقعت أمس الثلاثاء، وهذه الخطوة جزء من سياسة ناقلة مقابل ناقلة، والتي أقرها الرئيس دونالد ترامب لردع الهجمات الإيرانية على ناقلات النفط التي تعبر مضيق هرمز. وأضافت القيادة الأمريكية إن نحو 100 هدف تعرض للهجوم خلال غارات الثلاثاء، ومن بين الأهداف مواقع للدفاع الجوي التابع للحرس الثوري وأنظمة الرادار وقدرات زرع الألغام ومواقع الاتصالات وقاذفات صواريخ كروز المضادة للسفن وقاذفات الطائرات المسيرة الهجومية. وقال مسؤول أمريكي إن القوات الأمريكية هاجمت أهدافا داخل إيران عبر صواريخ تابعة للبحرية ومقاتلات انطلقت من القواعد والسفن الحربية. العدوان الإيراني على الدول العربية. أعلن كل من الأردن والكويت والبحرين اعتراض هجمات جديدة شنتها إيران خلال الليل، بعدما أعلنت طهران تنفيذ مزيد من الضربات على قواعد عسكرية أمريكية في المنطقة. وقال الأردن إنه اعترض ودمر 10 صواريخ باليستية أطلقت من إيران، بينما سقطت 3 صواريخ أخرى في مناطق نائية، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية بترا في وقت مبكر من صباح اليوم، ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات. وفي الكويت أعلن الجيش الكويتي أن دفاعاته الجوية تصدت أيضا لهجمات بطائرات مسيرة معادية قادمة من إيران،
مضيفا أن الانفجارات التي سمعت في أنحاء الدولة الخليجية نجمت عن عمليات الاعتراض، بينما قالت البحرين إن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت طائرات إيرانية مسيرة فوق المملكة. وكانت إيران قد أعلنت أنها هاجمت قواعد أمريكية في البحرين دون أن يصدر في البداية تأكيد رسمي لذلك. جنوب لبنان، قصفت المدفعية الإسرائيلية بلدة صربين في جنوب لبنان، كما قصفت محيط بلدة حول الجنوبية، ونفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرات استهدفت بلدات حول ويحمر الشقيف والطيبة وأطراف بلدة الطيبة في جنوب لبنان. وتعرضت بلدة صربين في جنوب لبنان لقصف مدفعي إسرائيلي، كما تعرض محيط بلدة حولة في جنوب لبنان لقصف مماثل وفق وكالة الأنباء الألمانية. ونفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرين في بلدة حولة وعند أطراف بلدة الطيبة بالتزامن مع تحليق طائرة مسيرة إسرائيلية على علو منخفض جدا فوق المنازل والمحل التجارية في بلدتي الإقليعة وجديدة مرجعيون في جنوب لبنان، وسط أجواء من التوتر والقلق بين الأهالي، كما نفذ تفجيرا كبيرا في بلدة يحمر الشقيف وتفجيرا مماثلا في بلدة الطيبة في جنوب لبنان. وكان الجيش الإسرائيلي قد نفذ ظهر الثلاثاء تفجيرا عنيفا في بلدة رشاف في جنوب لبنان، كما نفذ تفجيرا في بلدة المنصور الجنوبية. وتقدمت آليات إسرائيلية ثقيلة نحو الحي الرابع لبلدة المنصور وعملت على هدم عدد من المنازل ترافقها آليات عسكرية إسرائيلية. وقصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدتي حداثة وبرعشيت في جنوب لبنان، كما قصفت بلدة المنصور في الجنوب. جنيف، كشف تقرير للأمم المتحدة اطلعت عليه وكالة أسوشيتد بريس أن سوريا كانت تشيد مفاعلا نوويا في دير الزور في عهد الرئيس السابق بشار الأسد. وبحسب التقرير، زار مفتشون من الهيئة الدولية للطاقة الذرية عدة مواقع في سوريا في أغسطس آب وقاموا بأعمال التدقيق. وبناء على هذه الزيارة، أفادت الوكالة بأنها تمكنت من إثبات أن السلطات السورية السابقة لم تبلغ عن المواد والمنشآت والأنشطة النووية وفقا لما يقتضيه اتفاق الضمانات الخاص بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وشملت هذه المعلومات مفاعلا نوويا كان قيد الإنشاء في دير الزور، ومنشأ لتصنيع الوقود، وموقعا آخر لتخزين الوقود النووي. وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير سري أن البنية التحتية التي عثر عليها في مدينة دير الزور السورية تتوافق مع بنية مفاعل النووي. وقد تمكن مفتشون من الوكالة الدولية للطاقة الذرية من تأمين كميات كبيرة من مخزونات اليورانيوم التي ظلت مخفية لفترة طويلة في سوريا، والتي يعود تاريخها إلى فترة حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد. وسجل المدير العام للوكالة رافائيل جروسي في تقرير عبر منشور في فيينا أن حجم هذه المخزونات بلغ 73 طنا متريا، من بينها نحو 55 طنا من قضبان الوقود المخصص لمشروع مفاعل سري حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية. وتضمن التقرير أول جرد تفصيلي للمواد النووية، وذلك بعد أن أعلن جروسي ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني عن وجود مخزونات اليورانيوم في دمشق قبل أسبوعين. دمشق، قتل 5 أشخاص على الأقل بانفجار سيارة محملة بالذخيرة في شمال غرب سوريا، وفق ما نقل الإعلام الرسمي عن مديرية الصحة في محافظة إدلب من دون أن تتضح أسبابه. وقال مصدر حكومي لوكالة الصحافة الفرنسية إن السيارة تعود إلى تاجر سلاح في مدينة بنش من دون ذكر تفاصيل أخرى. وأعلنت وكالة الأنباء الرسمية سانا عن انفجار سيارة محملة بالذخيرة لم تحدد أسبابه
في حادثة ليست الأولى في المنطقة والتي شكلت لسنوات معقل الفصائل المسلحة والمعارضة التي أطاحت بحكم الرئيس المخلوع بشار الأسد. وأسفر الانفجار عن مقتل 5 أشخاص على الأقل وفق مديرية الصحة. ونشرت وكالة سانا صورا لموقع الانفجار يظهر سيارة متفحمة يتصاعد منها الدخان، بينما شملت رقعة الأضرار الطريق وعددا من الأبنية المحيطة وتناثر الحطام على طول الشارع. بغداد. ينشط قادة بارزون في تحالف الإطار التنسيقي الشيعي بالعراق بالحديث عن قائمة شروط مقابل الانضمام إلى خطة حصر السلاح بيد الدولة وتفكيك الفصائل التي تطلق على نفسها تسمية المقاومة. وتقول حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي إنها مصرة على إنهاء المظاهر المسلحة، فيما ترفض التمديد لبقاء قوات التحالف الدولي بعد 30 سبتمبر/أيلول الجاري. وقال حيدر العبودي المتحدث باسم الحكومة إن الزيدي رفض مقترحا ببقاء جزء من التحالف الدولي لما بعد الموعد المقرر الشهر الحالي، والذي سيشهد إنهاء وجود بعثة التحالف الدولي على الأراضي العراقية. من جانبه ناقش الإطار التنسيقي الشيعي الموالي لإيران خلال اجتماع له الوضع المالي والاقتصادي للبلاد في ظل تداعيات الحرب بالمنطقة، إلى جانب استكمال تشكيل الحكومة لا سيما شغل الحقائب الشاغرة في الداخلية والدفاع. وقال التحالف الحاكم في بيان صحفي إن النقاشات المتعلقة باستكمال التشكيلة الحكومية ستستكمل خلال الأسبوع الحالي، تمهيدا لإرسالها إلى مجلس النواب الأسبوع المقبل للتصويت عليها. وقال مراقبون إن مناقشة الإطار التنسيقي ملف الحقائب الشاغرة والبالغة 9 مناصب وزارية مع التغاضي عن ملف أسلحة الفصائل والذي يشغل معظم النقاشات العامة في البلاد يعكس سعي أطراف شيعية إلى بلورة مقاربات أمنية جديدة، خصوصا مع حديث بعضهم عن لائحة طويلة من الشروط المتعلقة بإدارة البلاد ملف البلاد الأمني، وذلك يقتضي الإسراع بحسب مناصب وزارتي الدفاع والداخلية. قطاع غزة. شهدت مدينة غزة أمس تطورا أمنيا وميدانيا لافتا بعدما نفذت قوات إسرائيلية عملية خاصة في منطقتي الكتيبة وأنصار غربي المدينة، بالتزامن مع قصف جوي ونيران كثيفة طالت المنطقة المحيطة بالعملية والتي تضم أعدادا كبيرة من النازحين. وأسفر القصف وفق مصادر فلسطينية عن استشهاد 4 فلسطينيين بينهم 3 أطفال وامرأة وإصابة آخرين، في حين تحدثت مصادر فلسطينية عن اشتباك مع القوة الإسرائيلية الخاصة وانسحابها تحت غطاء جوي وناري كثيف. وتضاربت الروايات بشأن هدف العملية ونتائجها، ففي حين تحدثت مصادر فلسطينية عن محاولة الاستهداف أو اعتقال مسؤول أمني وفشل القوة في تحقيق هدفها، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس اعتقال مسؤول كبير في حركة حماس داخل قطاع غزة. وبدأت الأحداث بهجوم إسرائيلي مكثف على منطقة الكتيبة وأنصار غربي مدينة غزة. وقال مصدر في مستشفى الشفاء إن 4 فلسطينيين بينهم 3 أطفال وامرأة استشهدوا بينما أصيب آخرون. وتحدث مراسلون عن تحليق مكثف للطائرات المسيرة وإلقائها قنابل وذخائر متفجرة بالتزامن مع إطلاق نار في محيط المنطقة. وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة مقتل عدد من أفراد القوة الإسرائيلية الخاصة أثناء محاولتهم تنفيذ ما وصفه بمهمة أمنية داخل المدينة. وفي المقابل تحدثت مصادر إسرائيلية عن نجاح عملية اعتقال قيادي في حركة حماس، بينما لم يقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي البيانات المذكورة
تفاصيل كامل للعملية. موسكو. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداد موسكو لإجراء محادثات تنهي الحرب في أوكرانيا، لكنه شدد في الوقت ذاته على امتناع بلاده عن التفاوض مع القيادة الحالية في كييف، بينما حذر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي من خطورة التحليق بالأجواء الروسية. وفي حديثه مع صحفيين عقب حضوره قمة منظمة شنغهاي للتعاون في قرقيزستان، قال بوتين إن موسكو لا تزال منفتحة على المفاوضات لإنهاء الحرب وتحقيق سلام دائم. وفي مقابل قبوله بالتفاوض، تحدث بوتين من موقع قوة يؤكد فيه تفوق موسكو الميداني، معتبرا أن روسيا تحرز انتصارا في الحرب، رافضا التفاوض مع القيادة الأوكرانية الحالية التي وصفها بأنها إرهابية. وفي أكثر تعليقاته تفصيلا على الحرب منذ أسابيع كثيرة، أقر بوتين بأن الهجمات الأوكرانية ألحقت أضرارا حقيقية بروسيا، مقرا بأن المسيرات تمثل تحديا صعبا أمام بلاده. وفي تصعيد للضغوط المتبادلة، حذر الرئيس الأوكراني شركات الطيران والتأمين الدولية من خطورة الاستمرار في استخدام الأجواء والمطارات الروسية، مؤكدا أن تكثيف هجمات المسيرات جعل السماء الروسية مغلقة عمليا. وقال زيلينسكي في خطاب مصور: نود أن نحذر كل شركة طيران تستخدم المجال الجوي الروسي، وكل شركة تأمين، وكل من لا يزال يستخدم المطارات الروسية الرئيسية، من أن السماء الروسية أصبحت خطرة تماما. وأشار إلى أن أوكرانيا لا تشكل تهديدا للطيران المدني، لكن ستكون هناك طائرات مسيرة في سماء روسيا، وينبغي أخذ الحد التحذير اللازم في الاعتبار، مؤكدا أن المجال الجوي الروسي سيغلق فعليا جراء الحرب. واشنطن. أكد المرشح الديمقراطي لمجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية ميشيغان عبد الرحمن السيد عبدول أنه يرفض إقحام الزوجات في التراشق السياسي، ورأى أن اتهامات جي دي فانس نائب الرئيس تنطوي على تناقض ونفاق. وأوضح السيد خلال مقابلة مع شبكة CNN أنه اضطر للتطرق إلى الأمر ردا على نشر الرئيس دونالد ترامب سابقا صورة له ولزوجته مقارنة بذاته وزوجته، بهدف الانتقاد الضمني لحجابها وإظهارها وكأنها أقل أمريكية. وأضاف السياسي الأمريكي وهو من أصول مصرية: نشر ترامب تغريدة تتضمن صورة لي ولزوجتي مقارنة به وبزوجته، ملوحا بمسألة أن زوجتي ترتدي الحجاب، وكأنه يريد القول إن ذلك يجعلها أقل أمريكية بنحو ما. وبين السيد أن إشارته لزوجة فانس وهي من أصول هندية جاءت لكشف تناقض فلسفته السياسية التي تصنف المواطنين في درجات تفاوت بالانتماء وفق تعبيره. وقال السيد: أنا أؤمن بأمريكا يستطيع فيها أي منا، أنا أو زوجتي أو أي شخص بلون بشرة مختلف أو يصلي بطريقة مختلفة، أن يكون أمريكيا تماما مثل فانس وجده. واتهم السيد نائب الرئيس بتبني رسائل مبطنة وتلميحات عنصرية، مضيفا أنه حين تواجهه بأسلوبه يتظاهر بأنه لن يقحم أمرا كهذا في السجال السياسي أبدا، على الرغم من أنه ورئيسه يفعلان ذلك كل يوم. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: Impressive Accountancy, your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
1: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة، كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، مناقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة، مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا، إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش، عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
2: Yeah. إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد: 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
4: يا يوسف خذ واعطي.
5: حشتلاش شو بدي اخذ واعطي؟
4: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
5: حول.
6: The voice of Islam radio. A voice of faith, a voice of light, guiding hearts through day and night. From Sydney's shores we share the way with hope and peace for every day. The voice of Islam radio Sydney. Faith, knowledge, community.
0: The Voice of Islam Australia presents the Quran Tafsir Series with Sheikh Ihsan Hanif.

0: The Voice of Islam Radio. A voice of faith, a voice of light, guiding hearts through day and night. From Sydney's shores we share the way, with hope and peace for every day. The Voice of Islam Radio, Sydney. Faith, knowledge, community.
1: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة التاسعة وحتى الثانية. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم. Pure Hearing Bridge Clinic. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكراً والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكمبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد، مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
2: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كياس، موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر

0: ماركت.
1: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت بجينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
2: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. New Coles, Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
1: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
3: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بسمانة.
4: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
3: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
1: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit Hoxton Park.
5: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
6: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
5: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
6: شو يعني كل شي؟
5: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
6: في عندهم دواء بالصيدلية؟
5: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم.
6: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل.
5: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
6: تفتح كل يوم؟
5: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
6: شو العنوان؟
5: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
6: والتليفون
5: 9644-8727.
6: All دواء all.
5: يا سلام.
1: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى Arabian Travel في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. Arabian Travel خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl. للاتصال 9759-8855.

0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

ووسع كل شيء رحمة وقهر كل مخلوق عزة وحكمًا.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة المغرب، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for Adhan al-Maghrib.
2: أعزائي المستمعين، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. يا رب، يا رب، ينطق اللسان باسمك فيرتاح الفؤاد، وينشد الوجود كله نشيد محبتك، ونعدو نعدو تجاه رحابك، نطمع في عفوك ومغفرتك، نتضرع إليك راجين أن ترفع عنا كل بلاء، وأن تهدينا وتكشف لنا غمة المساء بنور يتلألأ في السماء. يا رب، ندعوك ونستغفرك ونستعطفك، فكن معنا ولا تكن علينا، وطهر ما بين الضلوع ونقه من كل شر، أنت أعلم به منا، واجعلنا من عبادك الصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك وعبادك الصالحون، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع المسلمين على كلمتك وكتابك، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة، وأوزعهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم، وأن يوفوا بعهدك، واهدهم يا رب سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وانصرهم على عدوك وعدوهم، وبارك لهم فيما رزقتهم وفي أسماعهم وأبصارهم وأزواجهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا اغفر لنا، ربنا اغفر لنا إسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. يا رب، إنا نحبك ونخشاك ونطمع في رضاك، وبابك المفتوح ينادينا فنلبي. لبيك لبيك يا الله، لبيك يا الله. يا رب، دعاء يرفعه محمود مرسي.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، وأن ينفع بي وبكم حيثما كنا وكنتم، أسأل الله أن يرضى عنا وعنكم، ويجعلنا وإياكم ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. كان علي رضي الله عنه يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: كان أجود الناس صدرا، كان أجود الناس صدرا صلى الله عليه وسلم. فالنبي أجود الناس صدرا، الله أكبر، أجودهم من الجود وأجودهم من الجودة. كان كريم الصدر، وكان أصدق الناس لهجة، كان صلى الله عليه وسلم أصدق الناس لهجة، وألينهم عريكة، وأكرمهم عشرة، من رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه. يقول ناعته: لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. يعني اللي يجي يثني على النبي يقول إيه؟ علي رضي الله عنه والصحابة عندهم بلغة عالية، فبيقول اللي عاوز يوصف النبي صلى الله عليه وسلم بيروح قايل: لم أرى قبله ولم أرى بعده مثله. الله أكبر. كتير مننا محروم بابتعاده عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وعن العيش والغوص فيما خصه الله سبحانه وتعالى بهذه المكانة. وسبحان الله، ونحن على أعتاب يعني شهر ربيع الذي اعتاد الناس فيه أنه يعني يحيوا الكلام على النبي صلى الله عليه وسلم، والبعض نسأل الله الهداية لنا ولهم تلاقيه بيتعامل مع هذا الشهر تعامل شكلي، كل اللي همه يحتفل بظاهر كده بأمور ظاهرة وفيها مخالفات. لكن الذي ينبغي على المحبين المشتاقين أن هم يغاروا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يبدأوا يشوفوا: طيب، بدل ما تدنك مشغول وتظل مهموم بالناس اللي بتخالف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، طب ليه ما تكونش مهموم بخدمة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنك تنشر الحق وتزاحم عشان نقول جاء الحق وزهق الباطل. سبحان الله، من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم ومن العلاقة المنعشة التي تربط العبد بالنبي صلى الله عليه وسلم زي المحبة والاتباع وكده، في معنى نفيس ألا هو خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله، من خدم النبي يخدم، ومن خدم النبي صلى الله عليه وسلم يكافئه النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا ابن عباس رضي الله عنه لما في يوم من الأيام قرب الوضوء للنبي صلى الله عليه وسلم، الوضوء اللي هو مية الوضوء يعني، فقرب له المية عشان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضى. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكافئه على هذه الخدمة، فدعا له دعاء لغاية دلوقتي إحنا بناخد من بركة هذا الدعاء، لما قال: اللهم علمه التأويل. الله أكبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا له أن يكون يعني عنده رزق.

خاص في القرآن. فإيه اللي حصل لما الرزق ده تم؟ الله سبحانه وتعالى جعل حبر هذه الأمة ابن عباس، ولما ربيعة رضي الله عنهم قدم للنبي صلى الله عليه وسلم خدمة، وبرضو نفس الكلام كان حريصا، كان بيجي ينام قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم من بيته، فكان يعمل إيه؟ يجهز للنبي صلى الله عليه وسلم وضوءه وما يحتاجه صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ. أول ما يصحى النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى إيه؟ الحاجة دي جاهزة. فأراد أن يكافئه فقال سلني يا ربيعة، فقال له أسألك مرافقتك في الجنة. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أعني على نفسك بكثرة السجود. الشاهد أنك لازم يكون لك دور في خدمة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وخدمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما زال كلامنا كثير عن هذا الأمر وأعمالنا قليلة، كلم كثير في الموضوع ده والأعمال قليلة. حاول يعني ما يبقاش نصيبك من خطبة الجمعة، من الدروس، من المجالس دي، انك تمصمص شفايفك وتقولي فعلا يا شيخ، فعلا الموضوع ده مهم. طيب اول ما بتطلع من المسجد واول ما بتطلع من الدرس خلاص بقى الموضوع ده عند الشيخ، مش هو اللي قاله، احنا مالنا. فتلاقيه سبحان الله، تلاقي كتير من الناس بيبرد بعد ذلك، وتلاقيه كده بيطفي. عارف السبب ايه؟ حد عارف السبب؟ يلا قولوا لي من وجهة نظر حضراتكم ايه السبب. ليه كتير مننا بيقف هنا؟ ليه؟ عشان بناخدها قصة، عشان التسويف، عشان موت القلب، عشان طاقة الدرس خلصت، عشان الحب مش صادق، عشان بيسمع بعقله مش بقلبه، عشان كسل، تساهل في الدين. جميل. ايه كمان؟ انشغال بالدنيا، عشان الحماس قل. في حاجتين طبعا كلامكم كتير منه في جزء من الحقيقة، يعني في حاجتين هشاور ليهم يعني، وأرجو ان هما اللي هيستحضرهم تفرق معه بعد كده. هقول أمر بسيط وأمر أراه عميق. الأمر البسيط انك رابط دينك ورابط الانتعاش والكلام ده كله بإيه؟ بالحصة، مش ما بعد الحصة. انت عايش الفكرة دي، تعال نسمع الحصة وننتهي عند نهاية الحصة. فهو الفكرة كله ايه؟ بيتعامل مع الموضوع ده اللي هو عاوزين نستمتع، متعنا يا شيخ، ويقف هنا. لكن ده الظاهر، لكن في حاجة عميقة جدا. السبب الذي اراه من وجهة نظري والله اعلم، ان التعامل والتفاعل مع الكلام ده، ده شرف وربنا مش هيديه لأي حد. إنك تتفاعل مع هدي النبي وسيرة النبي وتبلغ عن النبي وتشتغل في خدمة سيرته، لا مش هنديه لأي حد، مش هياخده أي حد. واخدين بالكم المعنى ده؟ لما هتلاقيه جواك هتبدأ يبقى عندك أنفة لا تكون ممن صرفت. هو مش معنى أنا، مش معنى أنا، لأ، أنت لو شرفت كان تم اختيارك. فهي القصة انك محتاج تسأل نفسك، مش مسألة هو ليه انا ما بشتغلش، هو ليه انا مش مشرف. واخدين بالكم؟ وقلت لكم الكلام ده قبل كده في القرآن ودروس القرآن. انت مش سايب وردك، انت مصروف عن وردك. واخدين بالكم؟ الحاجات دي مش مزاجك. ده فلما زاغوا ازاغ الله، نسأل الله العفو والعافية، أزاغ الله قلوبهم. فالواحد لما يستحضر الحاجة دي، لما بيستحضر لا بيخاف. الله سبحانه وتعالى في آية في القرآن، هذه الآية خليك دايما الآن. إيه هي بقى؟ أنا هقول لكم معنى تفسيرها وانتوا هتقولوا الآية. يصرف عن القرآن من صرف. مين يجيب الآية؟ أيوة أحسنتم، يؤفك عنه من أفك. خلي بالك يعني مين اللي هيتصر المصر؟ خلاص بقى مش عاوزينه. هذا عبد لم ينل بعد شرف وأنا اخترتك. فدايما الله يكرمكم، دايما تقفوا مع الحاجات دي تحت هذا الإطار. هل أنا ممن وقع عليه الاختيار وأنا اخترتك أم لا؟ الله المستعان. مكانته وسيرته في الآخرة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة.
هذا اللقاء معرفش عدده كام بقى من سلسلة نفحات العبير في التعليق على كتاب السراج المنير. وقفنا عند ما أمامكم مكانته وسيرته في الآخرة. تعالوا كده نشوف ده الدرس الثامن. طب الحمد لله. النبي صلى الله عليه وسلم الحاشر يتحدث صلى الله عليه وسلم عن نفسه فيقول: لي خمسة أسماء، أنا محمد وأحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب صلى الله عليه وسلم. الماحي، يا سلام لما تكون أنت على هدي الماحي صلى الله عليه وسلم، تكون على هدي الماحي الذي يمحو الله به الجهل والكفر والظلمات، فيراك النبي عند الحوض يقول: تعال يا من كنت مهتدي بهدي الماحي، تعال كنت تسير على هدي. وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمه، يعني بعده صلى الله عليه وسلم، وأنا العاقب أي فلا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من سيرته أنه سيد ولد آدم يوم القيامة. إحنا الفصل ده اللي منكم عاوز يركز، إحنا النهاردة بنتكلم عن إيه؟ بنتكلم عن سيرة النبي في الآخرة، في بند مش موجود في الكتاب، ربما أعلق عليه لو في وقت، ألا وهو بس مش النهاردة، سيرة جسد النبي صلى الله عليه وسلم. نتكلم عن سيرة الجسد الطاهر إن شاء الله. فيقول النبي: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. خلي بالكم النبي صلى الله عليه وسلم قالها ليس مفتخرا ولكن مبلغا، يعني ربنا أمره أن يبلغ يقول كده، عشان كده يقول ولا فخر. وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع. في الدنيا هو سيد ولد آدم، لكن يوم القيامة يظهر السؤدد كله للجميع، لأن في الدنيا هناك من أبى أن يعطي للنبي السيادة في التشريع والمكانة، لكن هتظهر السيادة يوم القيامة. ولذلك كل هدي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كل كلمة النبي صلى الله عليه وسلم قالها، تأكد وتأكدي أن الكلمة ديت أنت لو طبقتها لك السيادة وهتعيش لك السؤدد والشرف، ويوم القيامة هتعرف قوي ان اللفظ اللي انت كنت شوية تقول ما تبو لي وتبو مش عارف ايه، طب كان نفسي ان يبقى لينا حق اكتر من كده، كان نفسي مش عارف ايه، صدقني هتتفاجئ يوم القيامة ان ده كان الشرف بتاعك. طبعا النعيم كله انك تعيش الشرف ده في الدنيا، ان يكون كل لفظ نبوي عندك امتثالك له فيه الشرف، رأسك فثم الجنة. الدجال في آخر الزمان هيكون معاه جنة ومعاه نار، جنته نار، يعني هو معاه حاجة ظاهرا تشوفها جنة بس هي حقيقة ولعة، وفي حاجة ظاهرا ولعة وهي حقيقة جنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك لما تشوف الدجال، يعني ربنا يعافينا يعني وإياكم لو تحضر المشاهد دي ويعني أجبرك على دخول النار، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك إيه؟ ابعد عن جنته وادخل النار. طب ادخل ازاي يا رسول الله؟ بيقول لك إيه؟ طقطق رأسك، يعني غمض عينك وبص تحت، وادخل فسمى الجنة، هتلاقيها جنة. أول ما تخش تلاقيها جنة رب العالمين بقى. سبحان الله، المعنى ده إدراكه في غاية النفاسة. كل حديث من أحاديث رسول الله تجد فيها قدر من التعب أو يعني مش عارف تطبقه كده، طقطق رأسك فثم الجنة، تلاقي حاجة في الحجاب، تلاقي حاجة في حقوق، في عشرة بمعروف، في حقوق جار، في حقوق مالية، طقطق رأسك فثم الجنة. الله أكبر. لما بتقرأ أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، أنت تعيش، أنت مفترض أنت عايش بنفسية مختلفة تماما يا جماعة، أنت عايش بنفسية مختلفة تماما. قلت لكم قبل كده انك لما بتقف في مكان تفتيش كارتة مثلا في مطار بتاع او صالة او داخل فندق، فتلاقي منعينك من الدخول، داخل مؤتمر فممنوع من الدخول، فانت واقف على البوابة ورحت مكلم حد من قرايبك، فقلت ايه؟ فالضابط اللي واقف مثلا وليكن اسمه محمد، فقلت له والله يا محمد بيه بس بعد اذنك ممكن تكلم تليفون ممكن ترد؟ فلما رد
لقى واحد من علية القوم، الناس اللي لها الشرف والسؤدد عليه، فيروح مدخلك. هو هنا إيه اللي حصل؟ ما أنت بشحمك ولحمك ما فيش أي حاجة زادت عندك، أنت نفس الشخص كنت ممنوع من دية دلوقتي سمح عليك. إيه اللي دخله؟ إيه اللي كان سبب في دخوله؟ الانتساب. إن هو لما كان الرجل كلم في التليفون عرف إن ده منتمي لمين، عشان كده قطعة القماش اللي أنت لابساها وبيضحكوا عليك كل شوية يقول لك إيه ده حتة قماشة، إيه اللي فيها يعني على راسك؟ هي دي حتة قماشة فعلا، بس هي مش مجرد حتة قماشة، هو إعلان انتماء إن أنا منتمية لرب له السيادة علي يحكم ما يريد. ده إعلان انتساب إن أنا راضية بأمر الله، رضيت بالله ربا. فاهمين الفكرة؟ فتلاقي الناس كلها تبدأ تحترمك عشان الانتساب ده، اللي أكسبك المكانة أعلى مني هو الانتماء ده. فأنت تستشعر أنك عايش أنت على صلة بأول من ينشق عنه القبر، أنت بينك وبين سيد ولد آدم ويوم القيامة تواصل واتصال، في شرف بينك وبينه، فكلما انت اقتربت. عشان كده من الحاجات المهمة جدا اللي تعرف البيت ده، يعني من المؤشرات، يعني تدخل بيت فتقول لهم وريني كتب السيرة اللي عندكم. في ناس ممكن تلاقي كده كتاب السيرة، الله ما عارف كده كان سيدي الله يرحمه عنده كتاب، تعالى كده ندور. يا عليك يا أخي، مش حاجة بتربطك بسيد ولد آدم يوم القيامة. ده اللي بيحب لعب كرة قاعد واخد بوسترات وتيشيرتات ومعلق هنا وعامل خلفية وبتاع ولون أحمر بتاعته عشان النادي بتاعه بيلبس. ايه يا عم كل ده انتماء؟ في ناس تانية تدخل تلاقي حيطة كاملة فيها كتب عن السيرة وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يا بخت المحدثين وأهل الحديث، تخش بيته كده تلاقي ايه، الله أكبر، كأن الجدران تنطق بالانتماء. أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، أول من ينشق عنه القبر. فإنك تعرف، عارف مين؟ إنك عارف أول من سيشفع، أول من سيؤذن له في الشفاعة ويستجاب لي. أنت مش عارف شخص عادي، واخدين بالكم من المعنى ده؟ من سيرته أيضا أنه أول صلى الله عليه وسلم من يفيق يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن الناس يصعقون يوم القيامة لما ينفخ في الصور، وبعد كده ينفخ في الصور فعشان يفوقوا ويقوموا، فأكون أول من يفيق. يا الله، ولأكون أول واحد يفوق من الصعق يوم القيامة. أنت منتمي لواحد سيرته يوم القيامة هو صاحب لواء الحمد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لأول الناس تنشق الأرض عن جمجمتي يوم القيامة ولا فخر، وأعطى لواء الحمد ولا فخر، وأنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول من يدخل الجنة يوم القيامة ولا فخر، وإني آتي باب الجنة فآخذ بحلقها ولا فخر. صلى الله عليه وسلم. وفي رواية وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي. انتوا عايشين، انتوا حاسين قد ايه يا جماعة؟ انت لو سيدك كان سكرتير عام المحافظة انت بدلك تتكلم 20 سنة قدام، واخد بالك؟ لما بيكون ليك جد مش عارف كان ليه مكانة ما وكان سفير مصر في دولة تنزانيا بدأنك تتكلم كلام كبير قوي، فما بالك هذا حظنا من الدنيا صلى الله عليه وسلم. فأنت مدرك أنك بتتبع رجل معه لواء الحمد يوم القيامة. هذا لواء الحمد ده عشان تفهم القصة كل يعني عاملة ازاي، ان ده صلى الله عليه وسلم لواء الحمد ده بيديك معنيين، طبعا معاني كتيرة بس على ابرزهم معنيين. المعنى الاولاني، أو خليني أقول 3 معاني. المعنى الأولاني، هذا العبد هو أحمد وأفضل من حمد ربه، أفضل واحد مدح الرب وحمده، أفضل واحد شكر الرب عمليا، هو ده واخد الراية. طب والحاجة التانية، وده أعلى محمود من البشر.
أعلى واحد يحمد هو ده. طب والحاجة التالتة، نصيبك من الحمد والمدح والمكان على حسب اتباعك لصاحب المكانة دي. فلما تشوفه يوم القيامة وانت كنت عايش ليل نهار على هديه، ورسالتك المركزية اللي ماشية في خلاياك وماشية في دمك وفي أنفاسك وبتخرج منك كالإشعاع، يعني لو عملنا كده مسح إشعاعي عليك هنطلع تطلع منه كده إيه كلام عن النبي وهدي النبي وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فهتلاقي نفسك في حتة تانية خالص. فأول ما تشوفه يوم القيامة أيوة أنا منتسب، هتحمد وهيكون لك مقام إن شاء الله يتحمد عليه في هذا المنزل. عشان كده هو بيقول لنا أنا فرطكم عند الحوض، أنا مستنيكم قدام. فأنت مدرك المعنى ده. الراية بتكون مع مين؟ في القتال مع القائد، فكل قائد مع راية، وده قائدنا هو أعلى من حمد ربه وأعلى محمود في هذا الموقف. وبيقول لك ولا فخر، كأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك لولا أنه أوحي إلي أن أبلغك ما بلغتك. سبحان الله. من سيرته يوم القيامة أنه خطيب الأنبياء وإمامهم يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين. أنا عشان تستمتع باللفظ ده عاوزك تستحضر الآتي، استحضر قصة سيدنا موسى كلها. واصطنعتك لنفسي وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، اصطفيتك على الناس برسالتي. أما تستحضر وأنا اخترتك فاستمع، تستحضر كل المعاني دي ماشي، استحضرها وتلاقي في الأخير خالص مأموم ورا النبي صلى الله عليه وسلم. استحضر قصة سيدنا إبراهيم، كل تفاصيل سيدنا إبراهيم وبناؤه للبيت وهجرته وبذله وهدمه للأصنام. استحضر القصة كلها. فين هو؟ واقف في الصف ورا النبي صلى الله عليه وسلم. استحضر قصة سيدنا عيسى، قصة سيدنا أيوب، قصة سيدنا سليمان، قصة سيدنا أيوب، قصة سيدنا إلياس، قصة سيدنا إدريس، قصة سيدنا عيسى يحيى، قصة سيدنا زكريا، قصة سيدنا إسماعيل. كل الأنبياء كلهم واقفين ورا إمام النبيين وخطيبهم. لو حد هيتكلم هيبقى هو. يا ده من الحاجات الجميلة التي تشم ولا تفرق. إيه هي؟ أبو بكر الصديق كان قليل الكلام. العلماء بعض العلماء يقولك ليه كان قليل الكلام؟ لأنه اكتفى بما يخرج من سيد الأنام، لأن كان كل حاجة عاوز يقولها النبي كان بيقولها فبيريح دماغه. ففي الحديبية ما قال لي ما تكلمش، قال له ايه؟ قال له ما قال نفس الكلام اللي النبي قاله، بس بيقول له يا عمر الزم غرسه، خلينا وراه. فشوفوا المعنى النفيس ده. احنا يا جماعة للأسف كتير مننا السيرة اتخطفت منه، السيرة مختطفة يا جماعة. واتكلمنا في الموضوع ده في برنامج السراج المنير، كان في محاضرة في الفكرة دي، ان السيرة اتخطفت. يعني تلاقي ناس عارفة السيرة عبارة عن ايه؟ السيرة يلا نصلي على النبي وندنا نقول يلا ألف صلاة ومش عارف ايه ومعنا سبحة طولنا وندنا ايه بقى دي السيرة عنده. واحد تاني السيرة القبة الخضرة ونداننا نرسم المسجد وبتاع الكلام ده كله والحاجات دي كله. واحد تالت السيرة المعارك والخناقات والغزوات. واحد رابع السيرة اللي احنا نحكي القصة، السيرة اللي احنا نتكلم عن جسمه بس. يا جماعة حرام حرام، السيرة حية يا جماعة، السيرة حياة، السيرة أنفاسك. فالنبي صلى الله عليه وسلم خطيبهم، يعني هو اللي يتكلم صلى الله عليه وسلم. يعني ذلك ابن حزم ليه كلمة عميقة جدا، قال لك إن من معجزات النبي سيرته. يعني انت عاوز تعرف اشوف السيرة بتاعته من اي ملمح معجزة، من ناحية التربية اللي يجيب الصحابة دول اللي كانوا بيقتلوا ليل نهار بعضهم على شاء وعلى كلام فاضي وعلى نساء وعلى مش يقلبهم تبقى أبو بكر وعمر. ايه ده؟ ماذا فعلت فيهم يا رسول الله؟ اللي يجيب سهيل بن عمرو ده ماذا فعلت فيه؟ اللي يجيب ابو سفيان ده انت عملت ايه؟ ايه ده؟ ده معجزة، دي معجزة. الله اكبر.
كنت إمام، إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين وخطيبهم صلى الله عليه وسلم. هو اللي يتكلم، لو في حد يتكلم يبقى هو. طب في الدنيا، في الدنيا هو ليه كلامه مش مقدم عليك؟ ليه كلامه مش مقدم عليك لغاية دلوقتي لسه مترددة انك تطبقي كلامه؟ وهو صاحب، ويقول كنت إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم غير فخر. إيه ده؟ شايفين مكانته؟ النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة وأكثرهم تصديقا. يقول أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة، يعني أنا أكثر ناس، واحد هيجي يوم القيامة لأتباع، وأنا أول من يقرع باب الجنة. والله العظيم، والله العظيم يا جماعة، إحنا ناس عاليين أوي، والله إحنا ناس، يعني إحنا ربنا سبحانه وتعالى اخترنا، اللهم لك الحمد، ربنا يثبت الاختيار ده علينا لغاية ما نلقاه. من مش عاوز أقول كلمة أسوأ، لأن كلمة أسوأ دي كلمة خفيفة، عاوزين كلمة يعني أكثر بشاعة. من أكثر الأزمات والمشاكل، يعني أقول لك إيه بقى، وقلة التوفيق اللي الإنسان يبتلى بيها، إن ربنا يديله العزة بالإسلام ويديله الكلام ده كله ويرضى إن يدخل جوه قلبه الأفاعي والأمراض اللي تحرجه مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، فضلا إن يكفر بالله والعياذ بالله بعد كل ده. أنت كنت مهيأ لكل الفخر ده تاخده، اتحرمت كتير قوي. أنا أول من يقرع باب الجنة، ده معناها إيه؟ إن الباب الجنة مغلق إلا من طريقه، إن الجنة مقفولة مش هتتفتح إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك جنة قلبك وجنة عقلك وجنة روحك وجنة البيت وجنة البركة وجنة التوفيق وجنة السداد وجنة صلاح البال وجنة السكينة وجنة انشراح الصدر لن تفتح إلا من طريقه، ستظل مغلقة وستظل هناك سكاكين تنهش في عظامك وفي قلبك ما دمت بعيدا عنه. لن تفتح تلك الجنة إلا من خلال الاتباع لهديه وسنته. إذا كان أصلا اتصالك بالله لن يكون إلا من خلال رسول الله، إلا من خلال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا سألك عبادي عني، هيجي يسألوك أنت يا محمد، لأن ما ينفعش يبقى ليك اتصال مع لا إله إلا الله إلا من خلال محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلن هذا هو ده، ربنا جعله سبب لفتح الجنان سواء جنة الرضوان أو جنة العرفان. النبي صلى الله عليه وسلم أمته أكثر الأمم يوم القيامة. يا عم سقف برجلك بقى، سقف برجلك كده وقوم احمد ربنا. إن النبي صلى الله عليه وسلم بيبشر أمته بيقول لهم إيه؟ أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ فالصحابة راحوا على طول كبروا، قال الله أكبر. قال أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ فقالوا الله أكبر. قال إني لا أرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، أنتوا تكونوا نص أهل الجنة، وسأخبركم عن ذلك. ما المسلمون في الكفار إلا كشعرة بيضاء في ثور أسود أو كشعرة سوداء في ثور أبيض. يعني أنتوا هتيجوا يوم القيامة أنتوا نصف الجنة. عارفين يعني بقى سنرضيك في أمتك يا محمد ولا نسوك؟ هو ده الرضا. الرضا ده هيظهر جليا يوم القيامة، وأيضا يعني يشرئب لي معنى في إن سنرضيك في أمتك يا محمد ولا نسوك، إن يوم القيامة سيرضى من كذا وجه، منه الشفاعة ومنه الناس تخش الجنة، وسيرضى أيضا عندما يطلعه الله على أعمال بعض من كان في أمته، فيجي يشوف عمل بعضنا فيستبشر ويصر صلى الله عليه وسلم. سنرضيك في أمتك، في ناس يا محمد من أمتك هنبسطك بيهم، هتشوفهم هنفرحك. يا ترى أنا هكون ممن أكون أنا قدر وسبب لإرضاء رسول الله أم لا؟ أرجو من الله عندما نلقاه عند الحوض إن نكون إحنا من أهل هذه المنزلة. أمة محمد يا جماعة أهل الجنة 120 صف، يعني تقسيمتهم كده عم نيجي نقسمهم، هم 120 صف. أمة النبي صلى الله عليه وسلم كرامة لهم 80 صف. يقول رسول الله أهل الجنة 20 و100 صف،
80 منها من هذه الأمة و40 من سائر الأمم. يا الله على الجمال. من سيرته النبي صلى الله عليه وسلم لدعوة مستجابة يوم القيامة، دي من المشاهد بقى اللي شعرك كده بيقف فيها إيه إجلالا. يقول النبي: كل نبي سأل سؤالا أو قال لكل نبي دعوة، قد دعا بها فاستجيب، استجيب له، يعني استجيب له يقينا، يعني ليك دعوة لو قلتها يا نبي يستجاب لك على طول. ده كان عرض، فالنبي صلى الله عليه وسلم العرض ده إليه: فجعلت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم متعددة، يشفع لبداية الحساب، وهيشفع لدخول الجنة، وهيشفع لبعض الناس لدخول الجنة بلا حساب. يا جماعة يا جماعة، اللي إحنا لما بنقف في طابور، لما تروح تعمل جوازك فبتلاقي طابور كبير، فبتدنك تدور على حد قريبك تكلمه. لما بتقف في طابور أي مصلحة، لما بتلاقي إن في ورق مطلوب منك وحاجات، بدنك تدور على حد يشفع لك. يوم القيامة يا جماعة 50,000 سنة. تاني كده اكتب كده 5 وبعدين جنبها 0 وبعدين 3 أصفار، 50,000 سنة. انت جدك عاش كم سنة؟ باباك عاش كم سنة؟ 50,000 سنة. ده يوم القيامة هتقف فيه ازاي؟ ده انت لو واقف، ده يا جماعة ده انت لو قاعد، يعني لو قاعد على بحر تزهق. 50,000 سنة. طب وانت مضغوط، يا ترى كتابي هستلمه ازاي؟ ده في ملفات هتتفتح، ملف الإباحية هيتفتح، ملف الغيبة والنميمة هيتفتح، ملف السحر هيتفتح، ملف الحقد والغل هيتفتح، ملف التربص والكيد والمكيدة هيتفتح، ملف ان المظالم اللي ما تحللتش منها هيتفتح. انت كنت ناصح وكنت بتعرف تخفي اسمك وتعرف كنت تأذي خلاص وكنت بتخفي، المفات دي كلها هتتفتح. تخيل يوم القيامة بقى وانت في الجو ده بقى يشفع لك لبداية، يشفع لبداية الحساب. مجرد اصلا يشفع بداية الحساب، حتى الكفار عاوزين، طب عاوزين نتحاسب، عاوزين المشهد ده عاوزين يخلص. مش هيخلص الا من خلال رسول الله. وبعدين بعد ما الناس تتحاسب عاوزين تخشوا الجنة، تبقى شايف الجنة ونعيمها، هتموت هتخشها برضو، مش هتتم إلا من خلاله، يشفع لدخول الجنة. طب في ناس بقى هيشفع لها أنها تخش بلا حساب. يا الله إيه الجمال ده. هو أنا قدمت إيه للنبي صلى الله عليه وسلم وسيرته عشان يوم القيامة يكافئني الله سبحانه وتعالى إن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لي بلا حساب أخش الجنة؟ ملف مش هيتفتح يا جماعة. ويشفع للبعض اللي ارتكبوا ذنوب وهم يستحقوا دخول النار. تخيل انك واقف ومسك صحيفتك ومكتوب فيها: كانت تخون دينها، خانت الأمانة. واخدين بالكم لما يكون مكتوب كده في صحيفتك خلاص، طعن من لا يستحق الطعن، مكتوبة في صحيفتك كده. تخيل بقى الإجرام الخفي اللي انت عملته وانت ايه كنت ظاهرا ملتحي وانت كنت منتقبة وسمتك بقى. تخيل بقى يوم الفضيحة يا معلمة القرآن خلاص، يا اللي بتدير حلقة واثنين وثلاثة واربعة، يا شيخ يا اللي قاعد مال تخطب في الناس وتدي دروس، انت عارف انت عامل ايه كويس قوي، وتلاقي ان الصحيفة دي بتاعتك والذنوب، وانت عارف انت رايح فين، خلاص الموضوع خلصان. فيشفع لهم الا يدخلوها. طب بأمرت ايه بقى انت كنت بتعمل ايه؟ خلاص وبلاش تتكئ على ديت، عشان بعض الناس ممكن ينام ويقول خلاص ان شاء الله انا، لا ما تتوب يا عم وتريح دماغك، توب. ولو في ذنوب لأهل الحق رد الذنوب وخلص نفسك، خلص المظالم، اصل انا مكسوف والله العظيم، وشك هيتساقط خجلا في النار لو ما لحقتش نفسك. لا رد الحقوق وخلي تكسب في الدنيا عادي، احسن ما تكسب في قبرك والتراب فوق منك وحدش نفعك. يشفع للبعض ممن دخل النار بالفعل. طب في ناس دخلت جوه، يطلعهم صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم مش هينقذك من موقف عابر، النبي صلى الله عليه وسلم مش هيطلعك من لجنة مرور ولا موقف محرج انت كنت فيه ولا وقوف طويل في مطار، يطلعك من نار عافانا الله وإياكم منها، مش بيخرجك من أزمة عادية.
كان ليا محاضرة في السراج مش فاكر، بس غالبا ما اديتهاش. كانت اسمها فكرتها يعني النبي صلى الله عليه وسلم كم مشكلة حلها لك. النبي صلى الله عليه وسلم وحل المشكلات، مشكلات

يعني اي حد كان بيهتدي بهديك الظاهر كنت بتضايق منه. انا كنت بنفر من شكل بيتشبهه بزوجاتك تروح تقول له ايه؟ تقول انا مكرت للي كانوا بيكلموا عنك؟ تروح تقول له ايه؟ يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم برضو من سيرته ان ليه المقام المحمود، يقول صلى الله عليه وسلم: يبعث الناس يوم القيامة فأكون أنا وأمتي على تل. يا سلام يا سلام يا سلام، نكون إحنا فين؟ في مكان مرتفع. ما أصل أنت متبع مين؟ أنت متبع للمرفوع، ورفعنا لك ذكرك، فأنت خلاص أنت ماشي ورا المرفوع فترفع. فأكون أنا وأمتي على تل. في ناس يقول لك أنا بقيت أخاف. ما أنا عاوزك تخاف، تخاف المنازل دي ما تفوتكش. وسيبك بقى من جوه انا بقيت انا حاسس ان انا عندي وسواس، انا بقيت خايفه، انا بقيت مرعوبه، انا بقيت كذا. لا، اتعدل اتعدل وفوق، هتلاقي نفسك بقيت جميل. لكن احيانا انت بتريح نفسك بالشبه بالمخدر ده، انا بقيت بخاف، حاسس عم تقول كده هتدنك بقى في الدايره دي. اللي خايف بصدق يشتغل خلاص. في واحد شايف ان انا مره في يوم من الايام، سبحان الله، ولد ماشي مع والدته، والدته كل شويه تقول له: يا حبيبي امشي، مش قادر يا ماما. يا ابني امشي، مش قادر يا ماما. كان شايل شنطه كده، شيل لي الشنطه. تقول له: يا حبيبي يلا يا حبيبي، انا شايله حاجه مش هنفع. المهم في كلب صغير وراه كده راح مهوهو، الواد جري جريه خلاص راح فيها كولومبيا. هو ايه اللي حصل؟ الواد ده صادق في الهرب، الواد ده كان صادق انه يهرب. لما استحضر الخوف فعلا الواد ايه، الواد نطق نطقه تقول: ايه ده، ميسي بيجري؟ يا عم انت جبت الجارية دي منين؟ ايوه. فهو نفس الكلام، كلكم فيكم البراءة دي. لو فعلا انت خفت هتتحرك. الخوف بيدفعك انك تتحرك، مش الخوف اللي بيقعدك وبيثبتك ده مش خوف ولا حاجة. لا، ده سميه اي حاجة تانية، اسميه بقى مرض، سميه وسوسة، سميه خلل، لكن لا، الخوف الطبيعي اللي بيخاف من الاسد بيجري. واحد ماشي في الشارع فلاقى في اسد بيجري، يدخل اي مكان يستخبى، لكن مش بيدام يقول انا خايف، انا واقف، انا مال اعيط. حبيبي اتحرك لو انت صادق في خوفك. فسبحان الله، يبعث الناس يوم القيامه فاكون انا وامتي على تل ويكسوني ربي. يا ربي بقى يقف هنا بقى، انت بص يكسوني ربي دي اوقف كده ويعني وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. شوف يكسوني ربي دي، ويكسوني ربي، يا الله، ويكسوني ربي حلة خضراء ثم يؤذن لي، يا الله، فأقول ما شاء الله أن أقول، فذاك المقام المحمود. كل خير فبسببه صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يجمعنا على هذا التل مع رسول الله ونحن في عفو وعافية وعزة وإباء. مقام المحمود ده يلزم منه صلى الله عليه وسلم أنه سيقف مقاما يحمد عليه من جميع الخلق. وفي قصة جميلة بتشرح لنا الأمر ده، بيحكيها لنا التابعي معبد ابن هلال، بيقول: اجتمعنا ناس من أهل البصرة، فذهبنا إلى أنس بن مالك، رحنا لأنس رضي الله عنه، وذهب معنا ثابت البناني. ثابت ده تلميذ أنس وكان بيحبه أوي، كان يقول له: دعني أن أقبل عينك أيها الأستاذ. فيقول له: ليه؟ يقول له: عين رأت رسول الله، عين رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثابت ده جميل قوي. المهم بيقول: فرحنا لثابت، فذهبنا إليه يسأله لنا عن حديث الشفاعة، فإذا هو في قصره فوافقناه يصلي الضحى، فكان بيصلي الضحى، فاستأذننا فأذن لنا وهو قاعد على فراشه، فقلنا لثابت: لا تسأله عن شيء أول من حديث الأعشى. فراحوا يعني الأنس يعني. فقال: يا أبا حمزة، هؤلاء إخوانك من أهل البصرة جاءوك يسألونك عن حديث الشفاعة. فقال: حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم في بعض، يعني دخلوا ضربوا لخمة كده وتلخبطوا، فيأتون آدم، يروحوا يجروا لسيدنا آدم، بيحنوا ليه؟ لأبيهم، ليرجعوا للفطرة بقى، فيقولون: اشفع لنا إلى ربك. فيقول: لست لها، مش بتاعتي، يا الله، لست لها، ولكن عليكم بإبراهيم.

فإنه خليل الرحمن. فيأتون إبراهيم فيقول لست لها، ولكن عليكم بموسى فإنه كليم الله. فيأتون موسى فيقول لست لها، ولكن عليكم بعيسى فإنه روح الله وكلمته. فيأتون عيسى عليه السلام فيقول لست لها، ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم. إيه رأيكم يكون شعارنا في البيت وفي الحياة وفي المجتمع وفي حياتنا وفي قلبنا وفي عقلنا عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ ليه ما يبقاش عندنا برنامج اسمه عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ ليه ما يبقاش علينا عندنا حياتنا كلها اسمها كده، عليكم بمحمد؟ بما ان هناك الموضوع هيخلص منه، طب ما يبقى من هنا يخلص. فيأتوني، يا سلام على كلمة فيأتوني، فأقول أنا لها. الله على أنا لها، أنا لها. كما كان في الدنيا شعاره أنا له، كافأه ربه بأن جعله في الآخرة يقول أنا لها. كان أفضل من كان له في الدنيا، ففي الآخرة بقى أنا لها. من غيره يقول أنا لها، أنا لها صلى الله عليه وسلم. فأستأذن على ربي فيؤذن لي، ويلهمني محامد أحمده بها لا تحضرني الآن. يا الله يا جماعة، الكلام ده فعلا محتاجك انك عشان تقوله لازم تروح الروضة، يعني لازم تبقى انت اصلا مؤهل انك تتكلم في الكلام ده. يعني فعلا صعب جدا انك تعيش المعاني دي بسهولة. فأقول أنا لها، فأستأذن على ربي، أنا لها من غير أحمد قالها. مين غير أحمد صلى الله عليه وسلم قالها؟ لا أحد. ويلهمني محامد أحمده بها لا تحضرني الآن، فأحمده بتلك المحامد وأخر له ساجدا، السجدة العظمى. فيقول يا محمد ارفع رأسك. يا الله، تخيل هذا المشهد، ربنا في عليائه وجلاله وكبريائه وعظمته يقول لرسول الله يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك، وسل تعطى، واشفع تشفع. أنا يعني الجملة دي بقى أنت تحطها كده قدامك وشوف نفسك بقى، شوف نفسك أنت بتعمل إيه مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لك كونوا عباد الله إخوانا. كان في أخ امبارح كده فبذكره بيقول له النبي صلى الله عليه وسلم وصاك بأخوك، قال كونوا عباد الله إخوانا. فأخ ما شاء الله مؤدب، قال ونعم الوصية ووصية رسول الله على العين والرأس. الجملة جميلة يا جماعة، أنك تعمل كده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك يعني اتقي الله في إخواتك المسلمين يا معشر من آمن، لما يحذرك صلى الله عليه وسلم إنك من تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته. تعمل إيه أنت؟ تعمل إيه المفترض مع كلام زي ده للنبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما بيقول لك إن المسلم أخو المسلم يعمل إيه بقى يا رسول؟ لا يظلمه، لا يخذله. أنت عارف يعني إيه لما تمسك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بالنفسية ديت، بنفسية على العين والرأس؟ والله العظيم حياتك هتتغير، أنا بحلف لك بالله. لا يسلمه، لا خلاص، ومن ستر مسلما ستره الله، من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه. يا محمد ارفع رأسك، إذا كان الرب بيقول له كده طب أنا ليه ما أقولش للنبي صلى الله عليه وسلم كده؟ يا رسول الله ارفع قولك، كلامك على العين والرأس، قل يسمع لك، وسل تعطى، واشفع تشفع. يا الله، فأقول يا رب أمتي أمتي، هيكون ايه طلبه؟ انا وانت. شوف بقى احنا بنعمل ايه وفي الاخر يطلبني انا وانت، يا رب امتي امتي. يقول فانطلق فاخرج من، فيقول يقول الله سبحانه وتعالى انطلق، فينطلق النبي صلى الله عليه وسلم عشان يحقق ايه، يقول له فاخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من ايمان. خلاص يا محمد ادخل طلع اللي في قلبه حتى حبيت رز. فأنطلق فأفعل ثم أعود ها خلاص عاوز إيه؟ ماذا تريد يا رسول الله؟ لا
قلبه قلبه رحمة للعالمين برضو في أخ لسه جوه. يا نهارك أبيض اللي لسه أنت جوه، أنت كنت بتعمل إيه يا ابني؟ أنت كنت بتعملي إيه؟ أنت كنت شبهنا في الظاهر وفي الباطن عاملة إيه؟ أنت كنت عامل إيه جواك من جواك؟ لدرجة النبي طلع اللي جوه في قلبه حباية رز. أنت لسه ما طلعتش، يبقى أنت لسه اللي جواك أقل. فيرجع النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك مهتم بيك ويغتم إنك ما تطلعش، فأحمده بتلك المحامد. أرجع تاني أحمده تاني وأخر ساجدا، فيقول لي يا محمد ارفع رأسك وقل وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع. في حاجة دلوقتي جات لي مش عاوز أضيعها، إيه هي؟ لو أنت عاوز عطاءات كبيرة اعمل زي ما النبي عمل، اسجد واشكر واثني على ربك وامدحه. امدحه، هو ما قالوش حاجة، هو مدح مدح مدح مدح بس، مدح مدح مدح. في نهاية المدح يتقال لك سل تعطى. يا عم خلاص هنديك. فده ده بقى فتح الأسرار. حاجات ما بتتحلش إلا بسجدة فيها مدح، سجدة بمدح تطلع. فأحمده فيتم أخر له، فيقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى، فيقول لأمتي أمتي، فيقول له طيب انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. إن اللي فيه ذرة إيمان أصغر من نملة طلعه فأخرجه فأنطلق فأفعل. إيه كمان؟ لسه في ناس جوه. ينهارك أبيض ياللي جوه، ربنا عافينا والله. خلي بالك بقى، خلي بالك بقى، أختك وأخوك دخلوا وسبقوا وبلا حساب، وبلا حساب. وحضرتك عافاك يعني، ربنا يحفظكم يعني. وبعض الناس فين؟ لسه جوه، لسه جوه مع الشفعة الأولى. الشفعة الأولى ما طلعش والتانية ما طلعش، تعال نشوف التالتة. فأعود فأفعل ما يفعل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيفعل. فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا، فيقول يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع. فيقول يا رب أمتي أمتي، فيقول انطلق فأخرج من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال حبة خردل خردل من إيمان، فأخرجه من النار. فأنطلق فأفعل. يا الله، إيه ده بقى يا جماعة؟ إيه الجمال ده؟ أنتوا عارفين إن الحديث ده لسه ليه تكملة؟ إيه هو؟ ثم أعود الرابعة فأحمده بتلك المحامد وأخر ساجدا، فيقول يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع. إيه ما أنت خدت خلاص، خدت أدنى أدنى أدنى مثقال. ده حاجة يا رب ائذن لي في من قال لا إله إلا الله. طب يا رب خليني أطلع اللي قال لا إله إلا الله. فيقول وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. طبعا قالها وعاش عليها ومات على شيء لا ينقضها. ما اللي بيسب الإله وبيسب الدين وبيسب كلام رب العالمين ده نقض لا إله إلا الله، لكن في واحد قالها وما نقضهاش. وفي رواية إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. طب ليه بقى جبت لكم الرواية دي؟ انتوا فاكرين النبي صلى الله عليه وسلم كانوا لما يعوزوا منه حاجة يبعثوا الحب ابن الحب، يبعثوا فاطمة، يبعثوا أسامة، يبعثوا ليه؟ المحبوب. لما يكون يتضايق يبعثوا المحبوب. الرب غضب سبحانه وتعالى، هنبعث مين؟ نبعث المحبوب. فلما يغضب نعمل ايه بقى؟ عليكم بمحمد، عليكم بمحمد، هذا ده الأحب ده. فأقول أنا لها أنا لها. يا الله، عاوزين نقف يا جماعة مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. عاوزين نقف. انت هتقف يوم القيامة تسمع عن شخص تراه أمامك في يوم تقف الأمم كلها من زمن آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها منكسر، الكل موجود، الجن موجود، الإنس موجود، الحيوانات موجودة، المخلوقات، الملائكة، الجبال، كله كله، والكل بيقول سلم سلم، والأنبياء بيقولوا يا رب سلم سلم. وفجأة تسمع
قل يسمع لك، سل تعطى، اشفع تشفع. تتفاجئ اللي بيتقال له كده هو اللي كان من هديه انك تقول لبنتك ولزوجتك ارتدي الحجاب يا بنتي، اللي كان من هديه حافظوا على الصلوات، اللي كان من هديه المعاني دي. هل ممكن يبقى شعارك بقى هو ده؟ قل يسمع لك. قل لي مشاعرك ايه بقى وقتها لما تلاقي الجمال الحاجة دي؟ ليه انت كنت في الدنيا لا ترى الامر هكذا؟ ليه ما كنتش في الدنيا شايف الموضوع كده؟ وفي الاخر النبي صلى الله عليه وسلم بعد كل ده بيبدأ بيك انت وبقول له امتي امتي. من سيرته صلى الله عليه وسلم في الاخر ان النبي يشهد على غيره رغم عدم وجوده معهم. ايه ده بقى ان شاء الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيشهد على غيره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يجيء نوح وأمته فيقول الله سبحانه وتعالى: هل بلغت؟ بيقول لسيدنا نوح، فيقول: نعم أي رب. فيقول لأمته: هل بلغكم؟ سيدنا نوح بلغهم، فيقول: لا، ما جاءنا من نبي. فيقول لنوح: من يشهد لك؟ من هيشهد لك؟ يقول له: محمد صلى الله عليه وسلم. يا سلام على الجمال. يشهد من لي ميكي؟ قال لك: محمد. محمد يشهد لي. فيقول: محمد وأمته، فنشهد أنه قد بلغ، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. تاخدين بالكم يا جماعة؟ يا الله على هذا التوفيق. إن من سيرته أيضا إن النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر المسلمين عند الحوض. يا سلام على الجمال. يا جماعة، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا: أنا فرطكم على الحوض. يعني إيه؟ أنا مستنيك قدام. عارف لما تبقى مسافر كده فواحد يقول لك إيه؟ بص هتلاقينا عند دخلة اللي دخلة القاهرة كده على محطة البنزين، أنا مستنيك على اليمين. لا يا إله إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لي: أنا فرطكم على الحوض. وبعدين بيحكي لك العلامة كمان بها، يقول لك: من ورد شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا، ولا يريدن علي أقوام أعرفهم ويعرفون ثم يحال بيني وبينهم. يا ستير يا ستير يا رب. بقول لك في ناس هتيجي علي أنا عارفهم وهم عارفيني، وبعدين يحال بيني وبينهم. أعرفهم من دول ظاهرهم مسلمين وهم عارفيني اللي أنا النبي، بس خلاص ليه الملائكة تقول له: لا يا محمد، دول بدلوا بعد ما أنت، خلاص دول بدلوا ومش مشوا على سنتك، مش مشوا على هديك. لا إله إلا الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك: وإني مكاثر بكم الأمم، أنا هفتخر بيك. بينتظرك هو ولا تنتظر أنت، فهو منتظرك. وإيه كمان؟ ده بيوصف لك المكان، بيقول لك: المكان ده حوضي مسيرة شهر، ماءه أبيض من اللبن، ريحه أطيب من المسك، كيزانه كنجوم السماء، من شرب منها فلا يظمأ أبدا. الله أكبر الله أكبر. والله العظيم يا جماعة، أنت محتاج بس تكبر وتصلي على النبي. سيبك من الأسئلة اللي بتحس كده بتنشر ريحة وحشة في قلبك. خليك كده نضيف كده، خليك نقي. شوفوا سبحان الله، بالله عليك أنت المعنى ده. أي حاجة بتحصل لك اتسلى يا عم. هو بيقول إيه؟ إنكم ستلقون بعدي أثر فاصبروا حتى تلقوني، موعدكم الحوض. بيقول للأنصار كده: موعدكم الحوض. يا جماعة، النبي صلى الله عليه وسلم كان شوفوا الصحابة من نبلهم وجمالهم، كان كافي عندهم انه يتحملوا مشاق الحياة بكلمة واحدة، هي يقول لهم ايه: طب انا مستنيكوا قدام. خلاص يا رسول الله هتستنانا قدام؟ تهون الحياة، كل حاجة نفقدها مفيش مشكلة، المهم انت ايه منتظرنا، خلاص هنقابلك. موعدكم الحوض فاصبروا حتى تلقوني، موعدكم الحوض. كل عم تلاقي مشقة في حياتك، موعدكم الحوض. وبعدين بقى الجمال: وإني مكاثر بكم الأمم. يا عم بقولك هفتخر بيك، مباهي بيك الأمم. يا رب أنا هكون من الناس اللي النبي صلى الله عليه وسلم هيباهي بيا ولا لأ؟ سبحان الله. ولذلك بقولك أكثروا، كتر كتر كتر من مواليدك. ليه؟ عشان تجيب ناس يصلوا على النبي ويعبدوا ربنا وافتخر بيك. انت جاي معك ثلاثة، جاي معك أربعة، جاي معك خمسة، والخمسة كل واحد منهم اتجوز بقى مع كل واحد جاب ثلاثة أربعة، فبقى في 15، وال15 كبروا واتجوزوا، فكل ده يجي من نسلك، فانا باهي بيك. اقول لهم: شايفين محمد؟ فشوف محمد جاي كان معك كم واحد. اني مكاثر بكم الامم. سبحان الله، انت تعجب
يوم القيامة عجيب مليان أهوال وشدائد وحاجة الواقعة خلاص يعني حاجة صعبة، وتتفاجئ أنك تخبر في اليوم ده أن النبي صلى الله عليه وسلم مستنيك عند الحوض وحول المحبين وقعد ما ليسقيهم في اليوم ده من هذا الجمال. التكريم والتبجيل والتعظيم ده ايه الحاجات دي؟ عشان كده بيقولك فلا تسود وجهي، اوعى اوعى تيجي يوم القيامة، ولا انت تيجي يوم القيامة تبقى عندك مشاكل، اياك فاياك انك تسود وجهه صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله ان يكرمنا واياك ونكون ممن يبيض وجه النبي صلى الله عليه وسلم. هيجي معنا كلمة وجه النبي صلى الله عليه وسلم، يبيض وجه النبي. عمر بيتكلم مع عدي بن أبي حاتم، فعدي بيقول له انت تعرفني؟ فعمر ابتسم قال له طبعا عارفك، انت اللي جبت الصدقة من طي، الصدقة التي بيضت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا ربي حاجة كده جميلة قوي، تخيل انك تعمل حاجة تبيض بها وجه النبي صلى الله عليه وسلم. المقداد لما قال كلمة للنبي صلى الله عليه وسلم تثبت في بدر، فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحك واستبشر. فابن مسعود بيقول يا سلام بقى انا شفت ايه السرور النبي، بيقول يا ريت انا بس يبقى الدنيا كلها تروح مني وكنت اخدت ليه، يا ريتني انا اللي كنت ادخلت عليه السرور. فهل انت تعمل كده ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي لانس عن اماكن تواجده يوم القيامه. كان الصحابه منشغلين بشفاعه النبي، فيقول انس للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اريدك ان تشفع لي. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيديله الامان والاماكن، يقول له انا فاعل ان شاء الله. قلت ها اين اطلبك؟ طب اجي لك فين؟ قال أول ما تطلبني على الصراط. قلت فإن لم ألقك على الصراط؟ قال فاطلبني عند الميزان. قلت فإن لم ألقك عند الميزان؟ قال فاطلبني عند الحوض فإني لا أخطئ هذه الثلاث مواطن. يا جماعة أنس الله أكبر عليه زي ما يكون ما شبعش في الدنيا، فبيقول له رسول الله ما شبعتش. أنس ده في صحيح في مسند الإمام أحمد يقول ما من ليلة تمر علي إلا وأنا أرى حبيبي في المنام وإني لمشتاق له، وإني لمشتاق له. ليلة ليلة ليلة ليلة خلاص، كتير مننا قاعد أمال يشوف إيه في المنام؟ معزة بيضة خلاص، حصان أحمر، مش عارف أرنب أبيض، إلا ما رحم ربي يعني. ده أنا شايف النبي يوميا بيشوفه يوميا في المنام. النبي صلى الله عليه وسلم أول من سيعبر الصراط، يقول النبي ويضرب جسر جهنم الصراط. قال النبي فأكون أول من يجيز ودعاء الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. وفي رواية فأكون أنا أو أنا وأمتي أول من يمر. عارفين يعني أول من يمر؟ يعني أول من هيكون سعيد. ليه؟ لأن أتباع سيدنا موسى، تخيل تخيل أن مؤمن آل فرعون، تخيل أن مؤمن آل ياسين، تخيل أن أصحاب الأخدود، تخيل أن كل الحواريين أتباع عيسى، تخيل دول هيبقى قبلك هيبقى بعدك، هيدا تروح أنت تعدي وتشوف الجنة وتعيش السعادة، وأتباع سيدنا موسى لسه ما عدوش، وأتباع الحواريين وأتباع سيدنا عيسى لسه ما عدوش. انت ايه يا عم كل ده ليه؟ اكراما لسيدك، اكراما ليه، ده نعيم يا جماعة. واخبرنا ان احنا اول الامم حسابا يوم القيامة، الموضوع بتاعنا يخلص بدري. وبيقول لنا بقى ان هو صلى الله عليه وسلم هو اول من يقرع باب الجنة، طريق الى الجنة مغلق الا من خلاله. يقول آتي باب الجنة يوم القيامة فاستفتح فيقول الخازن من انت؟ فاقول محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. يا سلام يا سلام يا سلام، شوفوا إجلال الملائكة للنبي، بك أمرت، أنا واقف هنا دوري أفتح ليك. حدث نفسك بقى، هل أنت هتكون من الزمرة الأولى اللي هتخش أول ناس أول ما الباب بقى يفتح؟ أول ما الباب يفتح مين أول ناس دخلة؟ أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والذين على آثارهم كأحسن كوكب دري في السماء إضاءة، قلوبهم على قلب رجل واحد لا تباغض بينهم ولا تحاسد. والله العظيم الحديث ده لو يعني لو ما فيش في السنة كلها إلا الحديث ده عشان يخليك تبعد عن الحسد وبغض المسلمين لكان كافيا. بس لو الجنة عزيزة عندك، لو الجنة عزيزة إنك ده ما تفرطوش. النبي ليه مكانة خاصة في الجنة؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله. عشان كده بيقولي أرجو أن أكون أنا هو، أرجو أن أكون أنا هو. عندك خمس نداءات في اليوم للصلاة، ها جهزت معراج الشفاعة بتاعك؟ هل بتدعي ولا قاعد مال تمصمص شفايت شفتك وقاعد مال تلعب بالموبايل؟ تعال بقى، عاوزك تتدرب على التمرين ده. النبي بيقول أنا فرطكم على الحوض، انت حدثني عن أمور هتتخلص منها استعدادا للقاء ده. يلا هو ده التطبيق بقى، يلا قولي هتعمل ايه. يعني ربنا يجزي خير في حد قال لي المعلومة دي، ان راح اشترى مش عارف 50 ولا 100 نسخة من الكتاب وراح اداها لبعض الناس المهتمين من المعلمين والمعلمات في الدور والأماكن، وقال لهم هذا الكتاب هتاخده بحقه أن تقرأه وتقرئه على غيرك. فأنا حسيت أن في ناس، سبحان الله، أنا ما عملتش كده، يعني أنا اللي كاتب الكتاب أنا ما عملتش كده، فلقيت في ناس شغالة، في ناس شغالة مش نايمة. وأعرف من بيجهز دار خلاص ويطبق فيها الكلام ده ومستقي الفكرة كلها من كتاب السراج المنير. أنا ناس بتشتغل، مش ناس اللي هي بتنتهي بحياتها، بتنتهي مع النبي بنهاية الدرس ومع شروق يوم الخميس. طبعا في ناس دلوقتي مددت ونامت دلوقتي، اصحى عم الحاج الله يكرمك تعالى، احنا بنقول التدريب بعد ما نخلص وبقى ارجع تاني نام. ان امتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين. يا جماعة الكتاب انا ما يعني الاشراف ان شاء الله يقول لكم الكتاب بيتباع فين والحاجات دي كلها، انا ما اعرفش اصلا يعني هل الكتاب لسه موجود ولا خلص، يعني التفاصيل دي عندهم. ان امتي ياتون يوم القيامه غر محجلين. النبي صلى الله عليه وسلم بيقولك انا عارفهم بالعلامه. طيب انت بقى تعرف فضائل الوضوء وسنن الوضوء ولا مش عارفها؟ اخبارك ايه؟ انا لها المهمة إن التي إن قصدك أحد بها قلت له أنا لها. عاوزين بقى نمسك سيرة النبي في الآخرة ونحاول نفعلها شوية معانا، واخدين بالكم؟ عاوزين نعمل إيه الحاجة دي؟ إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك. سؤال: مين اللي أنت مشغول بيه وتريد أن يرضيك الله فيه؟ مين؟ يقول النبي: وأنا أول من يقرع باب الجنة. أقول لك اذكر لي أوصاف أول ناس هتخش الجنة، وإيه أكتر صفة أنت فيك، أكتر كم صفة فيك من الصفات ديت؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله. كم مرة في اليوم سألت ربك الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم يا نجم؟ وكده نكون عملنا تدريبات للمشتقين، وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعلكم من أهل هذه الشيء سياق. وكده محتاجين إن شاء الله إن إحنا نفعل الكلام ده، وما يبقاش كلام للاستمتاع وخلاص، إحنا عاوزين كلام للارتقاء والانتقاء. خلاص كده نقي يحصل كده في تنقية لقلوبنا من الشوائب وعقولنا، والارتقاء نرتقي، عاوزين نرتقي. فأسأل الله أن يستعملني وإياكم استعمالا رضيا مرضيا في عزة وإباء ومنع، وأن يحسن إلينا وأن يستعملني استعمالا رضيا وإياكم في تيسير هدي النبي صلى الله عليه وسلم ونشر سيرته وإحياء سنته وإحياء شمائله في المسلمين، ولا نريد بذلك إلا الله. طيب الله قلوبكم ويسر الله أموركم، من الله علي وعليكم بحسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام، وجزاكم الله خيرا.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة العشاء، نبقى مع ما تيسر من آية الذكر الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for أذان العشاء.
2: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.
0: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

قطرات سبحن في جوف أنهار بحور في الأرض في الحفرات في جسم الإنسان وفي كل مكان. خلقت منها كل شيء حي، تباركت يا الله وتجلت قدرتك. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. يا رب أسألك من خير هذه الدنيا وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، وأعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا، إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني يا رب العالمين. يا رب أنت أعلم بحالي وبحال من حولي، وتدري بما يحدث في أعماق البحار، وتولج الليل في النهار. سبحت باسمك كل الكائنات، وسجدت لك قطرة الماء في جوف الأنهار وفي جوف الإنسان. يا رب يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا واهب النعم للإنسان ومثبت القلب على الإيمان وهادينا نحو النور والفرقان، اغفر خطايانا وسامحنا، واجعل قلبي مفطورا على حبك وحب من أحبك. اللهم لا تجعلني عدوا لولي من أوليائك، ولا لحبيب من أحبائك، واجعلني عدوا لأعدائك وانصرني عليهم أجمعين. اللهم استجب يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على سيدنا محمد صاحب البهاء والسنة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الصفات الحسنى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب لواء الحمد والثناء وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الوسيلة والفضيلة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الدرجة العالية والمقام المحمود وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الحوض والشفاعة العظمى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الخاتم والعلامة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المقلد بي إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الممنطق بي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المدثر بي وما أرسلناك إلا كافة للناس وعلى آله وصحبه وسلم.

0: أسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا يا رب العالمين،
1: يا رب العالمين،
2: يا رب العالمين.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات، وثلاث منجيات، وثلاث كفارات، وثلاث درجات. فأما المهلكات فشح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. وأما المنجيات فالعدل في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، وخشية الله تعالى في السر والعلانية. وأما الكفارات فانتظار الصلاة بعد الصلاة، وإسباغ الوضوء في السبرات، ونقل الأقدام إلى الجماعات. وأما الدرجات فإطعام الطعام، وإفشاء السلام، والصلاة بالليل، والناس نيام. رواه الطبراني في الأوسط. وعن ربيعة بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاري، فإذا كان الليل أويت إلى باب رسول الله صلى الله عليه وسلم فبت عنده، فلا أزال أسمعه يقول: سبحان الله، سبحان ربي، حتى أمل أو تغلبني عيني فأنام. فقال ذات يوم: يا ربيعة، سلني فأعطيك. قلت: أنظرني حتى أنظر. وتذكرت أن الدنيا فانية منقطعة، فقلت: يا رسول الله، أسألك أن تدعو الله أن يجنبني من النار ويدخلني الجنة. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: من أمرك بهذا؟ قلت: ما أمرني به أحد، ولكني علمت أن الدنيا منقطعة فانية، وأنت من الله بالمكان الذي أنت به، أحببت أن تدعو الله. قال: إني فاعل، فأعني بكثرة السجود. رواه الهيثمي. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك بالسجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة، وحط عنك بها خطيئة. رواه أحمد. وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.

أتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الأربعاء 2 أيلول/2026. واشنطن. شنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم مساء أمس هجمات على جنوب إيران، بينما دوت أصوات انفجارات عدة في المنطقة، وتوعد الحرس الثوري الولايات المتحدة وسط تأكيد مسؤول أمريكي أن الضربات لا تزال مستمرة. وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة تشن حاليا ضربات على إيران ردا على إطلاقها 8 صواريخ أسقطت جميعا بنجاح استهدفت قاعدة عسكرية أمريكية في الأردن يوم الاثنين الماضي، وعلى محاولة إيرانية فاشلة لزرع ألغام بحرية في مضيق هرمز. كما قال ترامب إن الضربات على إيران قوية وواسعة النطاق، وهدد قائلا إن طهران إذا ما أقدمت على الرد على هذا الهجوم فستتعرض لضربات أخرى أقوى وأشد وطأ بكثير وفق وصفه. وأضاف أن الهجوم الأكبر على إيران لا يزال قيد الإعداد، وعند تنفيذه لن يتبقى سوى القليل جدا من الجمهورية الإيرانية، وذلك بعد أن توعد يوم الاثنين بشن هجوم كبير على إيران عقب مهاجمتها قواعد أمريكية في المنطقة. وفي تصريحات لقناة فوكس نيوز قال ترامب إن الاتفاق مع الإيرانيين لا يساوي الورق الذي كتب عليه، متابعا منحناهم فرصا كثيرة، مشيرا إلى أن الإيرانيين حاولوا إعادة بناء راداراتهم وانتظرت واشنطن حتى اكتملت تقريبا ثم ضربتهم بحسب قوله. وأردف الرئيس الأمريكي بأن ضربة الاثنين لإيران كانت جدا كبيرة، وإن تكرر الأمر ستمحى كليا على حد تعبيره. وبعد الهجوم الأمريكي بنحو 3 ساعات أفادت وكالة تسنيم ببدء ما وصفته بالعملية الحاسمة للقوات المسلحة الإيرانية ردا على الهجوم الأمريكي، وأكدت وكالة فارس إطلاق صواريخ ومسيرات من إيران. بدوره أكد التلفزيون الإيراني نقلا عن الحرس الثوري أن معسكرا لمشاة البحرية

أمريكية في الأردن تعرض لهجوم بصواريخ باليستية. من جانبهم أكد مراسلون اعتراض صواريخ في مدينة المفرق شرق الأردن، وأعلن التلفزيون الأردني تفعيل صفارات الإنذار في البلاد، في حين نقل موقع إكسيوس أن إيران ردت على الضربات الأمريكية بإطلاق صواريخ باليستية نحو قواعد أمريكية في الأردن. وكان المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني قد صرح بأن الولايات المتحدة ستندم على هجماتها الجديدة على حد قوله، مشيرا إلى أن الهجمات الأمريكية ستؤدي إلى إحكام إغلاق مضيق هرمز. كما توعدت هيئة الأركان الإيرانية بتوجيه ضربات قوية للولايات المتحدة ردا على الضربات الجديدة التي طالت مناطق في سيستان وبلوشستان وهرمزجان جنوبي البلاد. واشنطن. قالت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إنها أكملت بنجاح موجة من الضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية شملت مواقع للدفاع الجوي وأنظمة رادار ومنشآت بحرية وقدرات لزرع الألغام ومواقع للاتصالات. وأعلن الجيش الأمريكي أنه هاجم ناقلتين تابعتين للحكومة الإيرانية في إطار جولة الضربات التي وقعت أمس الثلاثاء. وهذه الخطوة جزء من سياسة ناقلة مقابل ناقلة، والتي أقرها الرئيس دونالد ترامب لردع الهجمات الإيرانية على ناقلات النفط التي تعبر مضيق هرمز. وأضافت القيادة الأمريكية إن نحو 100 هدف تعرض للهجوم خلال غارات الثلاثاء، ومن بين الأهداف مواقع للدفاع الجوي التابع للحرس الثوري وأنظمة الرادار وقدرات زرع الألغام ومواقع الاتصالات وقاذفات صواريخ كروز المضادة للسفن وقاذفات الطائرات المسيرة الهجومية. وقال مسؤول أمريكي إن القوات الأمريكية هاجمت أهدافا داخل إيران عبر صواريخ تابعة للبحرية ومقاتلات انطلقت من القواعد والسفن الحربية. العدوان الإيراني على الدول العربية. أعلن كل من الأردن والكويت والبحرين اعتراض هجمات جديدة شنتها إيران خلال الليل، بعدما أعلنت طهران تنفيذ مزيد من الضربات على قواعد عسكرية أمريكية في المنطقة. وقال الأردن إنه اعترض ودمر 10 صواريخ باليستية أطلقت من إيران، بينما سقطت 3 صواريخ أخرى في مناطق نائية، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية بترا في وقت مبكر من صباح اليوم، ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات. وفي الكويت أعلن الجيش الكويتي أن دفاعاته الجوية تصدت أيضا لهجمات بطائرات مسيرة معادية قادمة من إيران، مضيفا أن الانفجارات التي سمعت في أنحاء الدولة الخليجية نجمت عن عمليات الاعتراض. بينما قالت البحرين إن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت طائرات إيرانية مسيرة فوق المملكة. وكانت إيران قد أعلنت أنها هاجمت قواعد أمريكية في البحرين دون أن يصدر في البداية تأكيد رسمي لذلك. جنوب لبنان. قصفت المدفعية الإسرائيلية بلدة صربين في جنوب لبنان، كما قصفت محيط بلدة حول الجنوبية، ونفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرات استهدفت بلدات حولة ويحمر الشقيف والطيبة وأطراف بلدة الطيبة في جنوب لبنان. وتعرضت بلدة صربين في جنوب لبنان لقصف مدفعي إسرائيلي، كما تعرض محيط بلدة حولة في جنوب لبنان لقصف مماثل وفق وكالة الأنباء الألمانية. ونفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرين في بلدة حولة وعند أطراف بلدة الطيبة بالتزامن مع تحليق طائرة مسيرة إسرائيلية على علو منخفض جدا فوق المنازل والمحل التجارية في بلدتي الإقليعة وجديدة مرجعيون في جنوب لبنان، وسط أجواء من التوتر والقلق بين الأهالي. كما نفذ تفجيرا كبيرا في بلدة يحمر الشقيف وتفجيرا مماثلا في بلدة الطيبة في جنوب لبنان.
وكان الجيش الإسرائيلي قد نفذ ظهر الثلاثاء تفجيرا عنيفا في بلدة رشاف في جنوب لبنان، كما نفذ تفجيرا في بلدة المنصور الجنوبية. وتقدمت آليات إسرائيلية ثقيلة نحو الحي الرابع لبلدة المنصور، وعملت على هدم عدد من المنازل ترافقها آليات عسكرية إسرائيلية. وقصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدتي حداثة وبرعشيت في جنوب لبنان، كما قصفت بلدة المنصور في الجنوب. جنيف. كشف تقرير للأمم المتحدة اطلعت عليه وكالة أسوشيتد بريس أن سوريا كانت تشيد مفاعلا نوويا في دير الزور في عهد الرئيس السابق بشار الأسد. وبحسب التقرير، زار مفتشون من الهيئة الدولية للطاقة الذرية عدة مواقع في سوريا في أغسطس آب وقاموا بأعمال التدقيق. وبناء على هذه الزيارة، أفادت الوكالة بأنها تمكنت من إثبات أن السلطات السورية السابقة لم تبلغ عن المواد والمنشآت والأنشطة النووية وفقا لما يقتضيه اتفاق الضمانات الخاص بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وشملت هذه المعلومات مفاعلا نوويا كان قيد الإنشاء في دير الزور، ومنشأ لتصنيع الوقود، وموقعا آخر لتخزين الوقود النووي. وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير سري أن البنية التحتية التي عثر عليها في مدينة دير الزور السورية تتوافق مع بنية مفاعل النووي. وقد تمكن مفتشون من الوكالة الدولية للطاقة الذرية من تأمين كميات كبيرة من مخزونات اليورانيوم التي ظلت مخفية لفترة طويلة في سوريا، والتي يعود تاريخها إلى فترة حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد. وسجل المدير العام للوكالة رافائيل جروسي في تقرير عبر منشور في فيينا أن حجم هذه المخزونات بلغ 73 طنا متريا، من بينها نحو 55 طنا من قضبان الوقود المخصص لمشروع مفاعل سري، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية. وتضمن التقرير أول جرد تفصيلي للمواد النووية، وذلك بعد أن أعلن جروسي ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني عن وجود مخزونات اليورانيوم في دمشق قبل أسبوعين. دمشق. قتل 5 أشخاص على الأقل بانفجار سيارة محملة بالذخيرة في شمال غرب سوريا، وفق ما نقل الإعلام الرسمي عن مديرية الصحة في محافظة إدلب من دون أن تتضح أسبابه. وقال مصدر حكومي لوكالة الصحافة الفرنسية إن السيارة تعود إلى تاجر سلاح في مدينة بنش من دون ذكر تفاصيل أخرى. وأعلنت وكالة الأنباء الرسمية سانا عن انفجار سيارة محملة بالذخيرة لم تحدد أسبابه في حادثة ليست الأولى في المنطقة، والتي شكلت لسنوات معقل الفصائل المسلحة والمعارضة التي أطاحت بحكم الرئيس المخلوع بشار الأسد. وأسفر الانفجار عن مقتل 5 أشخاص على الأقل وفق مديرية الصحة. ونشرت وكالة سانا صورا لموقع الانفجار يظهر سيارة متفحمة يتصاعد منها الدخان، بينما شملت رقعة الأضرار الطريق وعددا من الأبنية المحيطة، وتناثر الحطام على طول الشارع. بغداد. ينشط قادة بارزون في تحالف الإطار التنسيق الشيعي بالعراق بالحديث عن قائمة شروط مقابل الانضمام إلى خطة حصر السلاح بيد الدولة وتفكيك الفصائل التي تطلق على نفسها تسمية المقاومة. وتقول حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي إنها مصرة على إنهاء المظاهر المسلحة، فيما ترفض التمديد لبقاء قوات التحالف الدولي بعد 30 من سبتمبر أيلول الجاري. وقال حيدر العبودي المتحدث باسم الحكومة إن الزيدي رفض مقترحا ببقاء جزء من التحالف الدولي لما بعد الموعد المقرر الشهر الحالي، والذي سيشهد إنهاء وجود بعثة التحالف الدولي على الأراضي العراقية.
من جانبه ناقش الإطار التنسيق الشيعي الموالي لإيران خلال اجتماع له الوضع المالي والاقتصادي للبلاد في ظل تداعيات الحرب بالمنطقة، إلى جانب استكمال تشكيل الحكومة لا سيما شغل الحقائب الشاغرة في الداخلية والدفاع. وقال التحالف الحاكم في بيان صحفي إن النقاشات المتعلقة باستكمال التشكيل الحكومية ستستكمل خلال الأسبوع الحالي، تمهيدا لإرسالها إلى مجلس النواب الأسبوع المقبل للتصويت عليها. وقال مراقبون إن مناقشة الإطار التنسيقي ملف الحقائب الشاغرة والبالغة 9 مناصب وزارية مع التغاضي عن ملف أسلحة الفصائل والذي يشغل معظم النقاشات العامة في البلاد يعكس سعي أطراف شيعية إلى بلورة مقاربات أمنية جديدة، خصوصا مع حديث بعضهم عن لائحة طويلة من الشروط المتعلقة بإدارة البلاد ملف البلاد الأمني، وذلك يقتضي الإسراع بحسب مناصب وزارتي الدفاع والداخلية. قطاع غزة. شهدت مدينة غزة أمس تطورا أمنيا وميدانيا لافتا بعدما نفذت قوات إسرائيلية عملية خاصة في منطقتي الكتيبة وأنصار غربي المدينة بالتزامن مع قصف جوي ونيران كثيفة طالت المنطقة المحيطة بالعملية والتي تضم أعدادا كبيرة من النازحين. وأسفر القصف وفق مصادر فلسطينية عن استشهاد 4 فلسطينيين بينهم 3 أطفال وامرأة وإصابة آخرين، في حين تحدثت مصادر فلسطينية عن اشتباك مع القوة الإسرائيلية الخاصة وانسحابها تحت غطاء جوي وناري كثيف. وتضاربت الروايات بشأن هدف العملية ونتائجها، ففي حين تحدثت مصادر فلسطينية عن محاولة الاستهداف أو اعتقال مسؤول أمني وفشل القوة في تحقيق هدفها، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس اعتقال مسؤول كبير في حركة حماس داخل قطاع غزة. وبدأت الأحداث بهجوم إسرائيلي مكثف على منطقة الكتيبة وأنصار غربي مدينة غزة. وقال مصدر في مستشفى الشفاء إن 4 فلسطينيين بينهم 3 أطفال وامرأة استشهدوا بينما أصيب آخرون. وتحدث مراسلون عن تحليق مكثف للطائرات المسيرة وإلقائها قنابل وذخائر متفجرة بالتزامن مع إطلاق نار في محيط المنطقة. وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة مقتل عدد من أفراد القوة الإسرائيلية الخاصة أثناء محاولتهم تنفيذ ما وصفه بمهمة أمنية داخل المدينة. وفي المقابل تحدثت مصادر إسرائيلية عن نجاح عملية اعتقال قيادي في حركة حماس، بينما لم يقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي البيانات المذكورة تفاصيل كامل للعملية. موسكو. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداد موسكو لإجراء محادثات تنهي الحرب في أوكرانيا، لكنه شدد في الوقت ذاته على امتناع بلاده عن التفاوض مع القيادة الحالية في كييف، بينما حذر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي من خطورة التحليق في الأجواء الروسية. وفي حديثه مع صحفيين عقب حضوره قمة منظمة شنغهاي للتعاون في قرقيزستان، قال بوتين إن موسكو لا تزال منفتحة على المفاوضات لإنهاء الحرب وتحقيق سلام دائم. وفي مقابل قبوله بالتفاوض تحدث بوتين من موقع قوة يؤكد فيه تفوق موسكو الميداني، معتبرا أن روسيا تحرز انتصارا في الحرب، رافضا التفاوض مع القيادة الأوكرانية الحالية التي وصفها بأنها إرهابية. وفي أكثر تعليقاته تفصيلا على الحرب منذ أسابيع كثيرة، أقر بوتين بأن الهجمات الأوكرانية ألحقت أضرارا حقيقية بروسيا، مقرا بأن المسيرات تمثل تحديا صعبا أمام بلاده. وفي تصعيد للضغوط المتبادلة حذر الرئيس الأوكراني شركات الطيران والتأمين الدولية من خطورة الاستمرار في استخدام الأجواء والمطارات الروسية،
مؤكدا أن تكثيف هجمات المسيرات جعل السماء الروسية مغلقة عمليا. وقال زيلينسكي في خطاب مصور: نود أن نحذر كل شركة طيران تستخدم المجال الجوي الروسي، وكل شركة تأمين، وكل من لا يزال يستخدم المطارات الروسية الرئيسية، من أن السماء الروسية أصبحت خطرة تماما. وأشار إلى أن أوكرانيا لا تشكل تهديدا للطيران المدني، لكن ستكون هناك طائرات مسيرة في سماء روسيا، وينبغي أخذ التحذير اللازم في الاعتبار، مؤكدا أن المجال الجوي الروسي سيغلق فعليا جراء الحرب. واشنطن. أكد المرشح الديمقراطي لمجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية ميشيغان عبد الرحمن السيد عبدول أنه يرفض اقحام الزوجات في التراشق السياسي، ورأى أن اتهامات جي دي فانس نائب الرئيس تنطوي على تناقض ونفاق. وأوضح السيد خلال مقابلة مع شبكة CNN أنه اضطر للتطرق إلى الأمر ردا على نشر الرئيس دونالد ترامب سابقا صورة له ولزوجته مقارنة بذاته وزوجته بهدف الانتقاد الضمني لحجابها وإظهارها وكأنها أقل أمريكية. وأضاف السياسي الأمريكي وهو من أصول مصرية: نشر ترامب تغريدة تتضمن صورة لي ولزوجتي مقارنة به وبزوجته، ملوحا بمسألة أن زوجتي ترتدي الحجاب، وكأنه يريد القول إن ذلك يجعلها أقل أمريكية بنحو ما. وبين السيد أن إشارته لزوجة فانس وهي من أصول هندية جاءت لكشف تناقض فلسفته السياسية التي تصنف المواطنين في درجات تفاوت بالانتماء وفق تعبيره. وقال السيد: أنا أؤمن بأمريكا يستطيع فيها أي منا، أنا أو زوجتي أو أي شخص بلون بشرة مختلف أو يصلي بطريقة مختلفة، أن يكون أمريكيا تماما مثل فانس وجده. واتهم السيد نائب الرئيس بتبني رسائل مبطنة وتلميحات عنصرية، مضيفا أنه حين تواجهه بأسلوبه يتظاهر بأنه لن يقحم أمرا كهذا في السجال السياسي أبدا، على الرغم من أنه ورئيسه يفعلان ذلك كل يوم. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: شمس ونور وتألق وحضور إذاعة الصوت الإسلامي.
1: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري،
2: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري يا خير أمة.
3: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
4: صحابة وأبناء الصحابة،
5: كيف تربوا، التوجيهات اللي ممكن أتعلم منها، كيف أربي ابني وكيف أتعامل معه.
6: هو كانوا الصحابة بيعتمدوا على الحب فحسب ولا التوجيه له؟ هل كل واحد فيهم كان ماشي بقانون في تربية الأولاد؟
5: منهج ومنهج واضح.
7: موعد مع النجوم، سلسلة إيمانيات الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، برنامج يبين كيف صنع الله سبحانه وتعالى الصحابة على عينه ورباهم الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم على يديه.
6: هو ده التربية، هو ده أساس التربية، بربي عقول، بربي ناس محتاجين انهم يطلعوا زي عبد الله بن الزبير تاني. ليه ما يطلعوا؟ ما أحمد ياسين طلع، ورانتيسي طلع، نقدر نطلع ناس زي.
5: عايزين أمة في المستقبل أقوى،
6: لو عايزين جيل يعتمد عليه لازم نلتفت لأولادنا شوية. دي رسائل بتوصل لأولادنا بشكل أو بآخر، هناك برامج للأولاد نقدر

0: نعلم أولادنا 3-7 سنوات المبادئ دي.
1: موعدٌ مع النجوم، برنامج من إعداد وتقديم الدكتور ياسر نصر.
2: إن الحمد لله نحمد ونستعينه ونستهديه واستغفر الله تبارك وتعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خصنا اللهم بخير كتاب وأكرمنا بخير رسول وأتم نعمته فقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة. ثم أما بعد، النهاردة هنتكلم على موضوع أعتقد بأنه من المواضيع اللي هي مهمة، ومن المواضيع اللي بتحفظ على البني آدم إيمانياته، ومن المواضيع اللي هي دايما بيبقى الواحد كده بيبص حواليه يا رب يكون في واحد حواليا زي الناس اللي هنحكي عنهم النهاردة. دايما طريق الإيمان له معالم. أما اتكلمنا على طبيعة الإيمان المرتين اللي فاتوا والصراع اللي بيقوم ما بين النفس وما بين الإيمان، وإزاي نقدر نبقى في سلوكياتنا مختلفين، احنا محتاجين أدوات تساعدنا في طريقنا لربنا سبحانه وتعالى. أحد أهم الأدوات اللي بتخليك دايما مستمر في طاعتك لربنا سبحانه وتعالى البني آدم اللي جنبك، اللي انت بتسميه قبل الالتزام صديق وصاحب، وبعد الالتزام بتسميه أخ في الله. من أكتر الحاجات اللي تورد جهنم صاحب، ومن أكتر الحاجات اللي بيسعد بيها الإنسان يوم القيامة صاحب. ربنا في الكتاب في سورة الفرقان يقول واصفا لبني آدم جه بيفتكر اللي عمله في الآخرة وإيه الأسباب اللي خلته يبعد عن طريق ربنا سبحانه وتعالى بعد ما كان فيه، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ريتني كنت سمعت كلام الناس اللي كانوا بيقولوه، الجماعة اللي متدروشين دول واللي بيسميهم ملتزمين، يا ريت ما كانوا بيقولوا يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا صاحبا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. الموقف والشكل العام وتبيان أهمية الصديق نفسه في حد ذاته في القرآن، تالله لقد كنا في ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. كان يقول لي تعال أخرج وربنا بيقول لك ما تخرجش، يا جدع بص وربنا بيقول لك ما تبصش، يا سيدي دي خروجة والسلام وربنا بيقول لك لو خرجت هتقل، إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين. شوف اللي جاية، ولا صديق حميم. بيتحسروا إنه ما كانش لهم الصاحب الصدوق اللي يبعدني عن طريق النار ويقربني من طريق الجنة. موقفين يوم القيامة تحس كده بأهمية تبيان اللي حواليك، وانت بتسمع تبتدي بقى تشوف سلسلة الأصدقاء اللي حواليك واللي لك ارتباط بيهم، ومين في دول اللي حيساعدك في طريق ربنا سبحانه وتعالى، ومين من دول بخروجة بفسحة بكلام بحوار بمنتدى بأي شيء أيا كان بيبعدك عن طريق ربنا سبحانه وتعالى. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. الطبع بيسرق، الطبع بيسرق من الطبع، وفي كتير من الأحيان ربنا سبحانه وتعالى بيقولك ولا تتبعوا خطوات الشيطان. طب ليه ما قالش في الآية دي ولا تتبعوا الشيطان وخلصنا؟ لا، أصل الشيطان مش هيقولك روح اسرق أو روح ازني أو روح اشرب أو روح اقعد مع دي، ده المسألة بتيجي واحدة واحدة خطوة خطوة. عشان كده في كتير من الأحيان أول ما بتبتدي بطريق الالتزام هو أنا لازم أغير كل أصحابي، لا بس دي صحوبية سنين ما ينفعش ويبقى في الواحد في صراع شديد ما بين طريق الالتزام ومحبته للأشخاص دول بشكل أو بآخر، وانت مش واخد بالك مع تكرار الأمر تلاقي فيه تغيرات بتحصل لك وتلاقي فيه تنازلات بتتنازل فيها. عشان كده كان الموضوع ده من اهم المواضيع اللي محتاجين نتكلم فيها كده ونعيش في اجواء الاخوة والصداقة والصحوبية والزمالة وغيرها، حتى يتبين لنا على اي اسس بتقوم العلاقات ما بين الناس. كلامي ممكن يكون المرة دي حكاوي، ولكن هي حكاوي حنجمعها مع بعض ونحطها مع بعض، وعلى هذا الاساس بختار الصاحب الصديق الزميل سيدنا عبد الله ابن حذافة السهمي. شربنا منه القصة دي 100 مرة، بس بالرغم ان احنا سمعناها 100 مرة، كتير منا ما سعاش ان يدور على واحد زي صديق سيدنا عبد الله ابن حذافة السهمي، يبقى ما استفدتش من القصة. سيدنا عبد الله ابن حذافة السهمي كان قائد لجيش ارسله عمر بن الخطاب لفتح شمال الشام، وسقط سيدنا عبد الله بن حذافة في الأسر في يد هرقل ملك الروم. سيدنا عبد الله بن حذافة كان عنده ساعتها 18 سنة، وقد ايه ان الصحبة لو كانت في سن بدري كويسة بتثبت الناس قوي، وقد ايه الصحبة لو كانت سيئة بتجيب الواحد ورا على طول. سيدنا عبد الله بن حذافة وقع في الأسر مع مجموعة من الجيش اللي كان موجود، وظل الجيش يحاصر مدينة من المدن، فأراد هرقل أن يفت في عدد الجند، عاوز يهز معنويات الجيش اللي محاصر المدينة دي، وبالتالي أكتر شيء يهز في المعنويات إن القائد يستسلم أو يبان منه كده نوع من أنواع التنازلات، وأكتر حاجة كان بيسعى إليها هرقل إن القائد وصورته تتهز، وبالتالي جمع الناس وقال لهم إيه أكتر حاجة بتأثر في الشباب وبيتطلعوا اليها؟ يقولون المال. كل واحد عاوز يبقى معاه قرش ويبقى معاه قدرات مادية كبيرة، خلاص انا حاجي اقسم اموالي بيني وبينه. فجمع عبد الله بن حذافة فقال له نصف ملكي اليك ونصف مالي اليك على ان تتزعزع من هذا الدين او تقول فيه سوء. فقال عبد الله بن حذافة لو جمعت مال الدنيا كلها ما عاد لشيئا مما تطلب. فقال ما هو اقصى شيء في شهوات الشباب تؤثر فيهم؟ اكتر حاجة بتجيب الملتزم بعد ما يلتزم لورا ايه؟ اكتر حاجة بتخلي البني ادم يوازن ما بين التزامه ايه؟ اكتر حاجة بنصارع فيها نفسنا بفترة الشباب ايه؟ قالوا شهوة النساء. فقالوا فأتوا بي بماذا؟ فأتوا باجمل النساء من جواري وادخلوها علي. ودخلت فتصنعت وحاولت اغراءه وابعاده عن طريق الالتزام، وان تبعد نظره وان تبعد اهتماماته وان تولد عنده الاحساس بالرغبة للبعد. وخرجت المرأة فقالت بعد ان دخلت عليه، وعبد الله بن حذافة بشر وحاسس بضعف، يقول لك ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هو عارف انه ضعيف لكن هيبعد ويحاول يصارع الحاجة اللي جواه والضعف اللي جواه، ويتمنى من الله ان ربنا يرزقه قوة داخلية كده تمنعه عن ان هو تمتد اليه او نظره لاي شيء ممكن يكون فيه مغضبة لربنا سبحانه وتعالى. تكون صادق انك تسيب شهوة من الشهوات او رغبة من الرغبات او تشيب حاجة، ربنا سبحانه وتعالى بيدخل جواك قوة معنوية انت ما كنتش تتصور انك ممكن تكون في وقت من الاوقات بهذه الشدة وبهذه الثبات. فخرجت فقالت أأدخلتموني على حجر ام بشر؟ هي خارجة يعني اصابها باكتئاب وحزن واحساس بقلة القيمة، وان مع كل الفتنة التي كانت تملكها ومفكرة انها يعني هتستطيع وتستطيع، الا انها احست بان هناك نوعا من البشر لا يتأثر بمثل ما يتأثر به باقي البشر. فسألوا ما الذي يؤثر في معنويات الناس؟ قالوا التعذيب. فاخذوه فعذبوه وادوله على دماغه وألموه وطلبوا منه ان يفعل ما امر به، فلم يطلب ولم يأمر ولم يتحرك ولم يفعل وظل ثابتا. في النهاية الكل يخاف الموت، مش نافع معاه ده ولا ده ولا ده ولا ده، هخاف على عمري، انه يخاف الموت. فقلبهم موت ده مش هيبقى فيه فايدة لما نصنع او نفعل، فماذا نفعل؟ فإذا بهم يقومون.

0: انه بيتنافس معاه ان هو يبقى عنده مكانه عند ربنا سبحانه وتعالى. في كتير من الاحيان الدنيا بتعلمنا التنافس على امور ماديه او مباني او مصانع او اراضي، لكن في لحظه عندما يتذكر الانسان لقاء ربي يفتكر ان مش كل ده ومش هو ده الاهم على الاطلاق في علاقتنا مع ربنا سبحانه وتعالى. عبد الله بن حذافه 18 سنه بيقول: يا عدو الله، والله ما ابكي الموت، انا مش خايف من الموت، وانما ابكي صاحبي هذا فقد سبقني الى الجنه. ببساطه كنا نستبق الى الله، كنا في سباق مع ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده عارفين قيمه الصاحب اللي بيساعد صاحبه، قيمه الاخ اللي بيساعد اخوه في سبيل ارضاء ربنا سبحانه وتعالى. قيمته عند ربنا ان دول من النخبه، عارفين النخبة الناس المتميزين، والناس المتميزين يوم القيامة في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله، الشمس بتدني من الرؤوس والناس بيبقوا في العرق على قدر أعمالهم، والناس على بعض يوم القيامة، وهؤلاء لا، في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. رجلان تحب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. طب ما دي مش صعبة، دور عليه، دي هتبقى سهلة المسألة. ظل عرش الرحمن محتاج احتاج واحد واستبق معه الى الجنة. يقول عبد الله بن حذافة: كنا نستبق الى الجنة. والمعاني دي فرغها، لو انت ليك صاحب بتصحوا مع بعض او بتصحوا بعض الفجر يبقوا بتستبقوا الى الجنة وتعينوا بعض، بتتفقوا على الصيام بتستبقوا الى الله تبارك وتعالى، بتيجوا تتكلموا على الطاعات بينكم وبين بعض رغبة في ان كل واحد يحفز التاني، برضو سباق إلى الجنة. كنا نستبق إلى الله تبارك وتعالى. كنت إذا ما صليت ركعتين بالليل في جمح الظلام صلى أربع، وإذا ما جئته فقلت له صمت اليوم، قال صمت قبلك يومان أو يومين. وكنت إذا ما قلت له قرأت من القرآن جزءا جاء لي فقال قرأت جزئين، وإذا ما تصدقت جاء لي فقال قد تصدقت قبلك. أفلا أبكي وأنا في هذا السباق أن يسبقني إلى أبواب الجنة فيدخل فيها؟ يا عدو الله، إنما هو جسد بال تصنع فيه ما تشاء، أما الأرواح فبيد الله تبارك وتعالى. مفهوم الصحبة، مفهوم الأخوة، مفهوم الصداقة، أنت صاحبك ده بتصاحبه ليه؟ إيه اللي بيجمع بينكم؟ خروجة؟ فسحة؟ زيك في كلامك في أسلوبك؟ ايه اللي جمعك بيه؟ ايه الهدف اللي بيجمعك مع صاحبك؟ هل هو ارضاء لربنا سبحانه وتعالى ولا مصالح بنقضيها؟ فيهن حلاوة الايمان في قلبه، واحدة منهم ان يحب المرء لا يحبه الا لله. يبقى صحبيتي معاك زي ما احنا قاعدين دلوقتي هي صحبية في الله، كلنا كده لا يجمعني مصلحة بيني وبينك، مش طالب منك حاجة ومش طالب مني حاجة، ومش عاوز منك حاجة وانت مش عاوز مني حاجة، سوى ان يجمعنا رب العباد في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل الا ظله.
1: صحابة وابناء الصحابة،
0: كيف تربوا؟ ايه التوجيهات اللي ممكن اتعلم منها كيف اربي ابني وكيف اتعامل معه؟
1: هو كانوا الصحابة بيعتمدوا على الحب فحسب ولا التوجيه لوحد؟ هل كل واحد فيهم كان ماشي بقانون في تربية الاولاد؟
0: منهج، ومنهج واضح.
2: موعد مع النجوم، سلسلة إيمانيات الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، برنامج يبين كيف صنع الله سبحانه وتعالى الصحابة على عينه ورباهم الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم على يديه.
0: هو ده التربية، هو ده أساس التربية، بربي عقول، بربي ناس محتاجين أنهم يطلعوا زي عبد الله بن الزبير تاني. ليه ما يطلع؟ محمد ياسين طلع،
1: ورنتيسي طلع،
0: نقدر نطلع ناس زيهم.
1: عاوزين امه في المستقبل اقوى،
0: لو عاوزين جيل يعتمد عليه لازم نلتفت لاولادنا شويه.
1: دي رسائل بتوصل لاولادنا بشكل او باخر،
0: هناك برامج للاولاد نقدر نعلم اولادنا 3-7 سنوات المبادئ دي.
2: موعد مع النجوم، برنامج من اعداد وتقديم الدكتور ياسر نصر.

0: استمعوا لإذاعة الصوت الإسلامي يوميا على الموجة 87.6 FM وعلى موجة الـ VHF. كما بإمكانكم تحميل الأب المجاني The Voice of Islam على هواتفكم النقالة. ولا تنسوا تسجيل إعجابكم واضغطوا بلايك في صفحتنا على الفيسبوك إذاعة الصوت الإسلامي thevoiceofislam.com.au. مستمرون بعون الله.
1: والعزة والله تنادينا نخوض البحر بهزة فينا ونرفعها رايتنا فينا.
0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: اهتم الإسلام بتربية الأبناء وتنشئتهم التنشئة الصالحة، وجعلها أمانة في أعناق الآباء والأمهات، وخصها الله بمكانة عالية في فضائل الأعمال، وأثاب عليها الأجر الجزيل. وسائل تربية الأولاد، شرح وإيضاح الدكتور محمد راتب النابلسي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في سلسلة من دروس تربية الأولاد في الإسلام، بل لازلنا في السلسلة الثانية التي تتعلق بالوسائل الفعالة التي يمكن أن تربي بها ابنك إن كنت أبا أو تلميذك إن كنت معلما. تحدثنا عن التربية بالقدوة، ثم تحدثنا عن التربية بالتلقين والتعويد، وها نحن أولاء ننتقل إلى أسلوب ثالث هو التربية بالموعظة. أول شيء، بالموعظة في أسلوب، في يعني مودة اسمه النداء الإقناعي أو التحذيري. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني، لا تقلل من قيمة يا بني، يا أخي يا حبيبي، يا بني يا ابنتي يا زوجتي. إذا بدأت بالنداء، النداء بقرب القلب. لذلك الله استخدم النداء في آيات كثيرة جدا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، قل يا عبادي إن أرضي واسعة فإياي فاتقون، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أرأيت إلى أسلوب الموعظة أن يبدأ بالنداء، إما تحذيرا أو إقناعا. يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، إقناع. يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك، يا بني اركب معنا، يا بني لا تشرك بالله. لذلك الواعظ، الأب، المعلم، الموجه، إن استخدم كلمات النداء المحببة يدخل إلى قلوب المستمعين. يعني هلأ أكثر الدعاء، أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة الأكارم، أيها الإخوة المؤمنون، هذا كلام يسهل دخول الموعظة إلى النفس. حنسميه النداء الإقناعي أو التحذيري، نداء إقناعي أو تحذيري. يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. أنت لاحظ الأب الشفوق يكثر من النداءات، نداء إقناعي أو نداء تحذيري. بالقرآن في نداء للأقوام، يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم، يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم، يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. في نداء فردي ونداء جماعي. يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، الجن حينما خاطب صلحاؤهم عامتهم، يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه. الآن الله خاطب المؤمنين بثلاثمئة آية، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم. القرآن في نداء لأهل الكتاب، يا أهل الكتاب تعالوا تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب، يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل. خاطب الناس أجمعين، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. هذا أسلوب النداء الإقناعي أو النداء التحذيري. هذا النداء الإقناعي والتحذيري بيجعل مودة بين المتكلم والمستمع، والأب ينبغي أن يكثر من النداء الأبوي، يا بني يا ابنتي. نعم، ويخاطب أيضا زوجته. لكن لو لاحظت لم يخاطب الكفار ولا بآية في القرآن الكريم، خاطب المؤمنين بثلاثمئة آية، خاطب أهل الكتاب، خاطب الناس عامة، خاطب الأقوام، خاطب الأفراد، خاطب الأنبياء، لكن القرآن الكريم لم يخاطب الكفار إطلاقا إلا في آية واحدة يوم القيامة، يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، لأنهم ليسوا أهلا أن يخاطبهم الله عز وجل. قياسا على هذه الحقيقة، في شخص مجرم لمجرد أن تخاطبه فأنت تحترمه، هو أقل من أن تخاطبه، هو أحقر من أن تخاطبه. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. لأن الكذاب الدجال لا يخاطب، يعاقب فقط. بالموعظة في عنا أسلوب آخر، هو الأسلوب القصصي. والله أيها الإخوة، أنا ما وجدت أسلوب أفعل في النفس كأسلوب القصة. أنا أذكر أنه إنسان اتصل بي من مدينة اسمها لوس أنجلوس في أمريكا، لا أعرفه، قال لي: أنا اسمي فلان، أهلا وسهلا. قال لي: أنا لي عمل لا يرضي الله أبدا، من أشد الأعمال سوءا. قلت: ما هو؟ يعمل في الأفلام الإباحية، في تصنيعها. قال لي: لكن تبت بسبب شريط لك استمعت إليه 50 مرة، لما ذهبت إلى هناك بعد عام التقيت به في واشنطن، قلت له: ما هي النقطة في الشريط التي فعلت فيك فعل التوبة؟ قال لي: قصة رويتها لنا. قصة، القصة لها تأثير أيها الإخوة، لأن القصة تتغلغل في خطوط دفاع الإنسان. كل إنسان في عنده قناعات وعنده أفكار وعنده تصورات، والأفكار والقناعات والتصورات عبارة عن سدود ما بيسمح لإنسان يخترقها، إلا القصة تستطيع أن تخترق هذه السدود وهذه الحدود، اختراق تسلل. لذلك كما أنها أفعل أسلوب في التأثير، أفعل أسلوب في الإفساد. بالضبط، أنت ممكن أن توصل إلى إنسان معين فكرة لا يمكن أن يقبلها مباشرة أبدا، مستحيل أن يقبلها، أما من خلال قصة يقبله. الإنسان إذا قرأ القصة وتأثر بها تسللت وراء خطوط دفاعه. لذلك يمكن أن تصبح إنسانا بقصة، ويمكن أن تفسده بقصة. الله عز وجل خالق الأكوان المربي الحكيم قال: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. معنى أحسن القصص بالمقابل في أسوأ القصص، كما أن هناك قصص جيدة هناك قصص سيئة. تلك القرى نقص عليك من أنبائها، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. سيد الخلق إذا قص الله عليه قصة نبي دونه يزداد قلبه ثبوتا. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. هل أتاك حديث موسى؟ هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ إذن القصة. لذلك أيها الإخوة، أنا مضطر أن أقول هذه الكلمة، هناك آلاف القصص تعرفها لكنك تعرف الفصل الأخير منها، وهذا خطأ كبير أن ترويها، غير متناسبة. لا تروي قصة إلا إذا عرفت بداياتها حتى نهاياتها، تجد عظمة الله، عدل الله، رحمة الله، حكمة الله عز وجل. مرة استوقفني إنسان وقال لي: في رجل نزل إلى محله التجاري، تراشق اثنان بالرصاص، جاءت رصاصة طائشة فدخلت في عموده الفقري فشلته فورا. قال لي: ما ذنبه؟ هذه قصة من آخر فصل. قال لي: جاء ليرتزق، جاء ليفتح محله التجاري، عنده أولاد. والله مظلوم، لكني لا أعلم الجواب. أنا مؤمن بعدل الله، مؤمن بحكمة الله، مؤمن برحمة الله. أما هذه القصة لا أملك تفسيرا لها. أخ كريم يسكن تحت هذا الرجل الذي أصابته رصاصة فشلته، بعد 20 يوم من حديث لحديث قال لي: والله لنا جار مغتصب بيت أولاد أخيه، وما تركوا طريقا ليستميلوه كي يرجع لهم البيت، لم يقبل، رفض، حتى وسطوا أحد علماء دمشق توفي رحمه الله، استدعاه وقال: يا بني، هذا البيت لأولاد أخيك وهم أيتام وهم في أمس الحاجة إليه. رفض أن يعطيه إياه بتعنت. يقول لهم الشيخ: يا بني، هذا عمكم، لا تشتكوا عليه في القضاء، اشكوه إلى الله. هو نفسه في اليوم التالي نزل إلى محله التجاري في الساعة 9 تقريبا، استمع إلى إطلاق رصاص، مد رأسه ليرى، فجاءت رصاصة طائشة شلته فورا. ألم يقل لهم اشكوه إلى الله عز وجل؟ هذه القصة عرفنا بدايتها ونهايتها، هذه تروى تظهر عدل الله عز وجل. والله سمعت قصة من أخ رجوته أن يكتبها لي لكن لم تأتيني بعد، لكن ممكن أن أدلي لكم بمختصرها. رجل يعني على شيء من المال تبرع بمليون ليرة واشترى أرضا ليقام عليها مسجد، ودفع مليون تاني. له زوجة، له بنتان وثلاث أولاد، اتفقوا جميعا على أن يقيموا عليه دعوة في القضاء على أنه سفيه، ورتبوا شهادات كلها كاذبة. زوجته ادعت أنه فقير وأنه لا يعطيها، والابن ادعى والبنت، فالقاضي صدق هؤلاء، كل شهادات متوافقة، فأصدر قرارا باسترداد المبلغين. القصة وقعت قريبا لا تصدق، كل ما عدا الأب خلال أربعة أشهر كانوا تحت التراب كلهم، بين حادث سيارة وبين مرض خبيث، وعاد المال له. يعني أحيانا الله يبطش، إن بطش ربك لشديد. رجوته أن يأتيني بها بالتفصيل، فإذا جاءتني أرويها لكم بشكل مفصل. شيء لا يصدق، شباب في مقتبل العمر، في له ابن طبيب والثاني مهندس، والأم والبنات تآمروا جميعا على اتهامه بالسفه. القاضي رأى روايات كلها متقاربة، فحكم باسترداد المبلغين، فالله سبحانه وتعالى دمرهم جميعا. إن بطش ربك لشديد. على كل، أنا بتمنى على كل أخ له دعوة إلى الله، في قصة أحيانا تفعل فعل السحر، اكتبها ارويها بشكل دقيق. والله جاءتني اتصال هاتفي من ألمانيا قبل أيام، إنسان قاتل استطاع بشكل عجيب أن ينجو من عقوبة القتل بألمانيا، ما في دليل، لكن كل من حوله يعلمون أنه قاتل، زوجته قاتلة، ما في دليل. انتقل لبيت في شجرة بالبيت يبدو أنها تعيق حركة أهل البيت، في البيت صحن متفسحة سماوية، فجاء بمنشار كهربائي داخل بالشجرة رصاصة من الحرب العالمية الثانية، والمنشار الكهربائي دفع بعنف إلى صدره ودخلت في قلبه فقتلته فورا. الرصاصة استقرت في هذه الشجرة من عام 1940، فلما جاء المنشار الكهربائي كل من حوله يعلم أنه هو الذي قتل زوجته، لكن ما في دليل قوي، يعني ظنوا أنه موت طبيعي، هو يظن أنه نجا. فهذا انتقل لبيت والبيت فيه شجرة، والشجرة فيها رصاصة مستقرة من الحرب العالمية الثانية، والمنشار الكهربائي دفع إلى صدره فدخلت في قلبه فمات من فوره. إن بطش ربك لشديد. يعني الإنسان ينبغي أن يتعظ. والله أيها الإخوة، لو لم يكن هناك كتاب ولا سنة لكانت أفعال الله لو تتبعتها بهدوء وبتقصي وتأمل لوجدتها كتابا وسنة. الأسلوب الثالث الوصايا، أن تقدم وصية. يعني أنا ألفت أن أقرأ لكبار العلماء وصية لبناته أو وصية لأولاده، فممكن النداء الإقناعي والتحذيري والقصة والوصايا والتوجيهات التي يمكن أن تكون يعني حقائق ثابتة من بعدك. أيها الإخوة، كلما ارتقى الإنسان ينبغي أن تأتي مع مواعظك أدلة مقنعة قطعية عقلية واقعية نقلية فطرية. في أدلة فطرية، في أدلة واقعية، في أدلة نقلية، في أدلة عقلية. كلما أكثرت من الأدلة النقلية والعقلية والواقعية والفطرية كلما كانت موعظتك أقوى، وكلما ابتعدت عن الخرافة والتهويل والتضخيم والمبالغة تكون الموعظة أولى أقوى. وكلما وافقت بين مخاطبة العقل ومخاطبة القلب كانت الموعظة أولى. ينبغي أن تخاطب العقل تارة والقلب تارة أخرى، لكن الله سبحانه وتعالى في آية واحدة خاطب القلب والعقل معا، قال يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. ما غرك بربك الكريم خاطب قلبه، الذي خلقك فسواك فعدلك خاطب عقله. الإنسان عقل يدرك وقلب يحب، ولا يعقل أن تكتفي بمخاطبة عقله، كما أنه لا يعقل أن تكتفي بمخاطبة قلبه. لا بد من أن تجمع بين مخاطبة العقل ومخاطبة القلب. إذن من أساليب الموعظة أن تستخدم النداء الإقناعي أو النداء التحذيري، وأن تستخدم القصة بكل فصولها، وأن تكون واقعية، ثم أن تستخدم أسلوب الوصية. ومع كل هذه الأساليب ينبغي أن تعتمد الدليل والتعليل، وكلما كان الدليل أقوى ومتنوع من نقلي إلى عقلي إلى فطري إلى واقعي كان التأثير أقوى. نعم. وأن تعتمد التنوع بين مخاطبة القلب والعقل أو الجمع بينهما في نص واحد كما فعل القرآن الكريم. والحمد لله رب العالمين.
2: وسائل تربية الأولاد، نصائح يحتاج إليها الأهل والمعلمون. قدمها الدكتور محمد راتب النابلسي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحني الجبال قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: هيا

0: نستمع الآن لحلقة جديدة من سلسلة دروس الداعية الأستاذ فاضل سليمان في تدبر القرآن الكريم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 720 من مقاطع حظر التجول، والحلقة 51 من حلقات تدبر سورة البقرة. أرجو من حضراتكم تفتحوا المصاحف. تدبرنا امبارح قول الله تعالى في الآية 168، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. وقلنا النداء موجه للناس كلهم مؤمن وكافر، وسبحان الله يعني ما قالش مما رزقكم في الأرض، قال مما في الأرض، لأن منهم كافر مش مؤمن حتى أن ربنا هو موجود أو أن ربنا رزاق أو غيره. لكن وكأن ربنا بيقول للكافر أنت لو خربت آخرتك بكفرك على الأقل ما تخربش الدنيا كمان، وابعد عن الحرام لأنه مضر وخد بالحلال لأنه مفيد. والناس برضو مش بتسمع الكلام وبتظل ماشية على نظام آبائهم وأجدادهم. صح غلط مش مهم عندهم. وقرينا الآية 170: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. طب هو في إيه؟ يعني ليه الناس بتعند كده؟ اقرأ بقى معايا الآية 171، ومن هنا نبدأ تدبر آيات حلقة الليلة عشان نفهم هي الناس بتعمل كده ليه. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. الذي ينعق يعني الراعي اللي بيرعى الغنم أو الجمال أو البهائم. لو شفت راعي عاوز مثلا الغنم تدخل الزريبة اللي هي الحظيرة، يعني هل بيقولهم لو سمحتوا اقفوا صف وادخلوا واحد واحد؟ طبعا لا، ما بيفهموش. فبيعمل ايه؟ بينعق، يعني بيعمل صوت ويشاور كده بعصايا كده برر. يعني لو تشوفوا حد مثلا بينعق في الخرفان يرر، يعمل لهم كده هو، فالخرفان تجري وتدخل فعلا. يعني صوت ما ملوش معنى، مش مفهوم، لكن الغنم بتسمعه كدعاء ونداء. الدعاء لما تكون بتكلم قريب، والنداء لما تكون بتنادي على حد بعيد. الغنم بتسمع الصوت فقط، دعاء ونداء، لكن مش بتتأمل فيه ولا بتتدبره ولا بتفهم معناه. يعني النبي أو الداعية اللي بيدعو الناس اللي زي دول كأنه بيعمل صوت لشوية بهائم، لأنهم صم بكم عمي فهم لا يعقلون. هم مش عاوزين يسمعوا أصلا. تمام، نقرأ الآية كده برضو مرة أخيرة: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع. هم اللي لا يسمع، مش هم اللي ينعق. اللي بينعق هو الداعية اللي بيدعوهم أو النبي اللي بيدعوهم، هو الراعي. إنما هم مثل الذين كفروا هم ما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. هم مش عايزين يفهموا، وبالتالي مش هيفهموا، ما بيشغلوش مخهم اصلا. اقرا بقى معايا الآية.

172 و173. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. في ناس بتبالغ فبتحرم نفسها من متع الدنيا. لأنهم شايفين هم ما يستحقوهاش. فتجد اللي بيحرم نفسه من اللحمة ويعيش على نوع واحد من أو نوعين من الطعام من باب الزهد، ويقولك أنا لا أستحق أني أكل اللحم. يا فندم لو هنشوف أنت هتستحق إيه، متستحق أنت ممكن تاكلش حاجة خالص أصلا يعني. فليس هكذا يعبد الله، ليس هكذا يعبد الله، بأن الإنسان يحرم نفسه من الطيبات. فربنا قال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. يعني أنت كل كنافة واشكر ربنا عليها أحسن ما تاكلهاش خالص. ربنا بيأمرنا أننا ناكل من طيبات الرزق، يعني اللذائذ، الأشياء اللذيذة، ثم نشكره بقلبنا لما نتذكر أن دي نعم هو اللي خلقها لنا ورزقنا بها، ونشكره بلساننا لما نقول الحمد لله، ونشكره بالعمل لما ننفق من هذه النعم على الفقراء. تمام؟ يا أيها الذين أمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إذا كنتوا فعلا بتعبدوا ربنا فطريقة عبادته مش بحرمان نفسكم من الطيبات، لا، بالأكل من الطيبات والاستمتاع المنضبط بالطيبات بدون إسراف. يعني الحاجات اللي حرم بقى ربنا حرمها عليك حاجات تانية خالص وقليلة جدا على فكرة. كمل بقى، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. كل اللي حرم عليكم هو بس الميتة، ودي أكيد حاجة ضارة جدا، لابد أن الحيوان يذبح الذبح الشرعي وهو بالذكاء، بالذال مش بالزين مش بالزاي، الذكاء يعني قطع العرق اللي في الرقبة وعدم فصل الرأس. طبعا إذا الرأس اتفصلت كثير من العلماء أجازها، ولكن مش ده مش الأفضل. الأفضل قطع العرق هنا هو كده، وتفضل الرأس، عدم كسر النخاع الشوكي، عدم كسر العمود الفقري، لأن ده بينظف الجسم من الدم. لأن المخ لما بيتقطع العرق اللي هنا اللي هو الأبهر اللي هو الأورطة أو الأيورطة، لما بيتقطع الدم بيفضل يطلع، ده العرق اللي بيوصل دم للمخ، فالمخ مش وصل له دم، فالمخ عن طريق النخاع الشوكي اللي فيه العمود الفقري عمال يرسل رسائل للقلب بيقول له ضخ دم، فالقلب يضخ أكتر والدم عمال يطلع. فالطريقة دي بتطلع الدم من الحيوان المذبوح تقريبا كله. فبيبقى لكن الميتة بيبقى لحمها متشرب بالدم تقريبا في الألياف مليانة دم. وإحنا الميتة أحل لنا فيها ميتتين اتنين بس، الرسول صلى الله عليه وسلم قال أحلت لنا ميتتان، الحوت والجراد. الحوت يعني السمك، عشان بس ما حدش يفتكر الحوت يعني الحوت الكبير قوي اللي طوله 50 متر اللي بيطلع في برنامج مش عارف ايه البحار، لا، الحوت يعني السمك، اي سمك اسمه حوت. الحوت والجراد. هتقول ايه ده، حد ياكل جراد؟ ايه القرف ده؟ لا، في بلاد بتاكل جراد وبيقرفوا من الجمبري اللي انت بتاكله وبتحبه، فيعني الجراد بيتاكل في بعض البلاد، في بتاكل جراد. انما حرم عليكم الميتة والدم. الدم يعني الدم المسفوح، يعني اللي نزل في الذبح، محدش يلم الدم ده ويشربه او يبيعه او ياكله، او ده ممنوع، ده حرام ده. لكن الدم اللي موجود في العروق او مختلط بالياف اللحمه معفو عنه.
خلاص. وده حكم احنا اخدناه في سورة الانعام لو تفتكروا، ربنا قال او دما مسفوحا، فالدم الـ الـ الـ الـ الحرام والمسفوح. بل ان هناك ايضا يعني حديث ان احل لنا دمان الكبد والطحال، لانه الكبد نوع من انواع الدم لكنه متجمد، والطحال نفس الكلام، فده يجوز اكلهم يعني. لكن الحرام هو الدم المسفوح. إنما حرم عليكم الميتة. وعلى فكرة الميتة مش بس الحيوان اللي هو مات قبل ما يذبح، لا، أي جزء انفصل من كائن حي يعتبر ميت. يعني لو واحد اتقطعت إيده، إيده لازم تدفن لأن إيده دي تعتبر ميتة. فقالوا إن الحيوان اللي مثلا اتضرب بسهم، فالسهم ده طير مثلا كتفه، فالكتف انخلع وخرج، اصبح الكتف ده ميتة لان الحيوان لسه ما ماتش، لم يذبح لسه، فاصبح الكتف ده لا يجوز اكله انه ده اصبح منفصل عن حي، اصبح ميتة. طيب، انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. ليه قال لحم الخنزير؟ ما لا، هو كل مشتقات الخنزير حرام. يعني شحم الخنزير ينفع؟ ما برضو حرام. لا، كل مشتقات الخنزير حرام. هنشوف بقى لما نكمل الآية. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. يعني اللي ذبح لآلهة أخرى، حتى لو كان خرفان، بقر، غنم، حاجات جائز ناكلها، ما دام ذبحت للأصنام أو ذبحت لأي آلهة أخرى لا يجوز أكلها. لذلك قال لحم الخنزير عشان يبين أن الخنزير حرام، سواء ميتة أو مذبوح أو أهل به لغير الله أو أهل به لله، الخنزير حرام بس خلاص. سواء بقى بدم من غير دم ما يفرقش، الخنزير حرام. فقال ولحم الخنزير علشان قبل كده هو قال الميتة والدم، فبين ولحم الخنزير سواء بقى ميتة أو مش ميتة، وإلا به لغير الله أو لا، في دم أو ما فيش في دم، هو حرام، خنزير حرام. لكن أصلا كلمة لحم تشمل الشحم أيضا يعني، ماشي، وما فيش حاجة تاكل غير الشحم واللحم. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. لذلك احنا لا يجوز لنا إلا ناكل الأكل اللي احنا دبحينه بنفسنا المسلمين أو اليهود والنصارى، طالما لم يذكروا اسم حد عليه. واليهود والنصارى ما بيذبحوش لحد خالص، يعني ما فيش مثلا مسيحي بيذبح للمسيح، يعني ما فيش كده. فيجوز ناكل أكل اليهود والنصارى. أنا فاكر لما كنت في هونج كونج، مسلمين هونج كونج، أصلا هونج كونج دي ما فيش فيها حد بيربي، لا ما فيش فيها مكان أصلا حد يربي حاجة، يعني عبارة عن جزيرة صغيرة كده، والعمارات كلها طويلة جدا، وانت ماشي في الشارع الناس بتوزع عليك، لك عندنا مطعم رائع جدا، وفي بقى المنيو بتاعه بيوزع عليك تحت في الشارع، يقولك عاجز تطلع، بتطلع تاخد الاسانسير تطلع الدور 47. هو البلد كلها افقية طولية عمودية يعني، ماشي. فما فيش حد بيربي حيوانات هناك، كله مستورد، كل الاكل مستورد. ف هناك المسلمين لما بيدخلوا مطعم بيسألوا اللحمة منين؟ مستوردة من أستراليا أو من البرازيل أو من أمريكا اللاتينية؟ يأكلوا، يسموا ويأكلوا، تمام؟ ولو مستوردة من الصين ما يأكلوش خلاص؟ لأن لا يجوز لنا ناكل طعام إلا النصارى واليهود. وطالما بلد مسيحية يبقى بيغلب عليها ان يكون الاكل بتاعها حلال. ماليش دعوة بقى مين، مش قادر اتتبع مين اللي دابح يعني. لكن المضطر يقدر يأكل هذه المحرمات لانه مجبر. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه. مثلا اضطر ان في حاكم ظالم بيجبر الناس على اكل الحرام، الصينيين مثلا بيعملوا كده في تركستان الشرقية اللي هي بيسموها النهاردة اللي بيسكن فيها الايغور، اخوانكم الايغور، اللي طبعا الناس بيسموهم الايجور، هم بيسموهم الايغور،

فيه ميتة أو لحم خنزير هيقسموه مع بعض، محدش يستأثر بيه لنفسه، محدش يبغي على أحد، أو محدش يروح يسلب واحد معاه حاجة بتاعته وعايز ياكلها، ما نروحش نبغي عليه وناخده. لو هو يعني هيشاركنا فيها مش، لكن الواحد دون بغي ولا عاد، يعني دون تعدي للحدود، ما يقعدش ياكل لحد ما يشبع، لا انت بتاكل بالحد اللي تنقذ فيه نفسك من الموت، لا يجب ان تتعدى هذه الحدود. طيب، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه. يعني ايه؟ يعني بقت حلال؟ لا، الحرام هيفضل حرام، اللي بيرفع هو الاثم بس، انما الحكم بيظل زي ما هو. مهم جدا ما نغيرش صفة الحكم، الحرمة خلاص هذا حرام هيفضل معروف انه حرام، وناكل غير باغ ولا عاد عشان نبقى عارفين ان اول ما الظروف ترجع عادية ما نبقاش استمرأنا الحلال ونكمل فيه. خلاص الاثم فقط، يعني الانسان ما بيتحطش في صحيفته سيئات. ما اسألك على حاجة، مثلا في مثلا مثال اخر هنا اللي هو مثال مجلس الفقه الأوروبي، أجاز للأقليات المسلمة في الدول الغربية فقط إن كل أسرة تشتري بيت واحد فقط بالقروض الربوية من البنوك، لأنه رأى في هذا ضرورة، لأن مجتمع الأقليات المضطهدة دي أو معرضة للاضطهاد لو ملكوا بيوتهم بيبقوا أقوى، غير مجتمع من المستأجرين مؤامرة صغيرة يترموا كلهم في الشارع، لكن لو الناس بتملك بيوتها هذا يجعلهم أقوى، ومن حق الإنسان أنه يملك بيته. فبدون الدخول بقى في تفاصيل الفتوى، اللي عجبني فيها أنهم لم يغيروا صفة الربا، ما قالوش القرض البنكي العادي، لا لا لا، قالوا القرض البنكي الربوي يجوز التعامل به في حالة واحدة بس، وهي ان يكون كل اسرة محتاجة تشتري بيتها او ايا كان. انا مش عايز اخص التفاصيل الفتوى دي، ان في ناس طبعا ما بتحبهاش الفتوى، لكن انا بقول عجبني عندهم ان هم لم يغيروا الصفة، ولكن قالوا يرتفع الاثم هنا ويجوز التعامل مرة واحدة بهذه الطريقة، ايا كان، لان الحرام سيظل حراما ولو فعله كل الناس. كمل الآية بقى، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. لا إثم عليه ليه؟ لأن ربنا بيغفر للي بيستغفر وهو مخلص، حتى لو أكل أو شرب وهو مش مضطر، ربنا بيغفر للمستغفر بإخلاص. يبقى اللي بيأكل وهو مضطر ربنا مش يغفر له؟ ربنا غفور، يحب أن يغفر، كثير المغفرة، واسع المغفرة. طب ليه ربنا غفور وبيغفر كده بسهولة؟ لأنه رحيم، إن الله غفور رحيم، رحيم هو مصدر الرحمة، فبيرحم خلقه. معقول يحرم حاجة على الناس ويبقى الناس بتموت من الجوع عشان مش قادرة تاكلها وهي الحاجة الوحيدة اللي ممكن تنقذها من الموت؟ لا. اقرأ بقى معايا 174 إلى 176. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. طيب، الآية 174 تنطبق على يهود المدينة اللي كتموا براهين نبوة النبي صلى الله عليه وسلم المذكورة في التوراة، لكنها تنطبق أيضا على علماء السوء اللي بيكتموا الحق حتى من المسلمين، تنطبق على علماء السوء اللي ربنا حذر منهم وقال انهم ائمة الضلال، العلماء الفاسدين اللي بيكتموا الحق، اللي مش بيقولوا الحق من اجل الثمن قليل، منصب دنيوي او مال بيقبضوا من الظالمين مثلا. ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا

0: أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. ليه ربنا يقول ما يأكلون في بطونهم؟ أمال يعني هيأكلوا فين؟ ما أكيد في بطونهم. المقصود هنا التأكيد أن هذه المنفعة منفعة مادية بالفعل وليست منفعة معنوية بس، فعلا في أكل حصل نتيجة ذلك. إذن هناك منفعة مادية مش بس عشان الحصول على شهرة وعلى جاه، هناك منفعة مادية لهؤلاء العلماء الفاسدين لزيادة المال اللي الواحد بيشتري بقى بيه طعام وبيأكله، إذن بيأكل حرام. ما يأكلون في بطونهم إلا النار، اللي بيأكلوه ده الفلوس اللي بياخدوها دي اللي السحت ده يجعل مصيرهم النار. إذن لما حرفوا كتب الله كانت هناك دوافع مادية ومالية، واللي بيكتموا الحق عندهم دوافع مادية ومالية. تمام؟ طيب ليه في بطونهم هياكلوا نار؟ ما هم أكلوا أكل طيب، يعني هم بيأكلوا، ما بيأكلوا أكل وحش، يعني بيأكلوا أكيد أكل كويس وأكل فخم وطيبات، يعني حاجات لذيذة، لكنها مش حلال، مش حلال. ربنا أمرنا في الآية 168: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. طيبا بس مش كفاية، هما بيبعتوا يجيبوا أحلى أكل وأكل طيب جدا لكنه مش حلال. تمام؟ كمل بقى الآية 174: ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة. في ناس قالوا ده يتعارض مع آيات أخرى، لأن ربنا بيكلم الكافرين يوم القيامة: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. لا، ما يتعارضش. ليه؟ كلام المولى المقصود به هنا هو كلام الرضا. المقصود في الآية الكريمة 174: ولا يكلمهم الله يوم القيامة، يعني مش بيكلمهم كلام يرضيهم، زي ما مثلا في سورة ياسين لما ربنا قال سلام قولا من رب الرحيم، لما ربنا يسلم على المؤمنين وهذا قولا، هذا قول من رب الرحيم. تمام؟ طيب، لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم، يعني لا يطهرهم من ذنوبهم. التزكية هي التطهير، الطهارة. ففي تزكية بتحصل في يوم القيامة اللي هي التطهير من الذنوب. ولهم عذاب أليم. هو في عذاب مش أليم؟ لا، كل عذاب أليم، لكن هؤلاء عذابهم غير عادي. الألم اللي بيسببه لا يقارن بأي ألم آخر، هو ده العذاب الأليم بجد. فلما نجد مثلا إيه مثلا نار حامية، ما كل نار حامية لا، بس ده معناه ان النار دي سخونتها تجعل اي نار تانية مش حامية جنبها. العذاب ده الالم اللي بيسببه يجعل اي عذاب تاني ولا حاجة جنبه. تمام؟ طيب، لان خلي بالك الواحد ممكن يسمع كلام زي ده فالشيطان يلعب بعقله ويقول له ايه كل ده، على ايه يعني، مش حرام كل ده، عملوا ايه يعني للدرجات دي يعني. فتيجي الآية 175 تقول لك إن ربك ما بيظلمش حد، وهم عملوا كده في نفسهم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. يعني بص، القرآن بيقراك قبل ما أنت تقراه، بيقراك: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. كل التصعيد ده يجعل إن من الوارد إن الشيطان يبدأ يوسوس لك: هي يا عم ده ما فين المغفرة وفين الرحمة؟ القرآن أراك، قرأك، فرح مديلك على طول بعدها: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، هم اللي عملوا كده، والعذاب بالمغفرة، هم اللي كان عندهم الهدى. اشتروا الضلالة بالهدى يعني ايه؟ يعني انا اشتريت المج ده بعشرة جنيه، يعني انا عندي عشرة جنيه وديتها للبياع وخدت المج. اشتروا الضلالة يعني ما كانش عندهم ده هم اللي خدوا الضلالة، هم اللي طلبوا الضلال بالهدى، كان عندهم الهدى وتبرعوا بيه، ادوه، طلعوا الهدى وخدوا بداله الضلال، هم اللي عملوا كده وفاهمين بيعملوا ايه. ادي طريقة من طرق الناس في التعامل مع الهدى، يبقى عندهم وفي كتابهم وعارفين الحلال وعارفين الحرام، وبرضو يبيعوا الهدى ويشتروا مكانه الضلالة. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة. عارفين كويس أسباب المغفرة وأسباب العذاب، وهم اللي اختاروا العذاب بدل المغفرة. آخ، فما أصبرهم على النار. يا صبرهم على النار ده محتاجين صبر جامد قوي، لأنهم مش خارجين منها. وطبعا ما فيش حاجة اسمها صبر، حدش يقدر يصبر على النار، نار الآخرة، لكن ده تعبير معناه دول محتاجين صبر غير موجود عشان يتحملوا. فما أصبرهم على النار. خلينا نشوف بقى يصبروا ازاي على النار. اسلوب تعجب، لكن دي بقى حاجة مهمة جدا برضو نبقى فاهمينها يا جماعة. يعني ايه اسلوب تعجب في القرآن؟ هو القرآن كلام مين؟ كلام الله. طيب هل معقول لما يكون في اسلوب تعجب ان ربنا بيتعجب؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ربنا لا يتعجب. الله. ولما نجد اسلوب تعجب في القرآن معناه ايه؟ معناه انه بيرد التعجب للقارئ المتدبر. يعني المفروض انت لما تقرأ وتتدبر كيف اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، فما اصبرهم من على النار، دي تبقى جواك انت. القرآن بيقولك هنا موضع يجعلك تتعجب وتقول فما اصبرهم على النار. مش ربنا اللي بيقول فما اصبرهم على النار، مش ربنا اللي بيتعجب. طيب اقرا معايا 176. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. ربنا نزل الحق في كتابه والهدى في كتابه، ما لهمش عذر بقى. اللي اختلفوا في الكتاب بعد كل ده، معنى كفروا بكتاب من كتب الله، كفروا بالقرآن مثلا في حالتنا هنا، وصدقوا كتاب آخر زي التوراة والإنجيل ومع ذلك حرفوه كمان أو كذبوه برضو، لفي شقاق بعيد. يعني هم في شق واحنا في شق، في شق هم في شق اخر. يعني هم خدوا جانب العداء في حالة عداء شديد مع الاسلام والمسلمين. ونتوقف هنا الليلة. اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا الى حبك. اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلنا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب. اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا. اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه. اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم، واحفظنا وإياهم من شرورهم، ونجعلك اللهم في نحورهم، فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين، وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي سريلانكا وفي الهند، وانصر كل من نصرهم واخذل كل من خذلهم، وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك، والتقت يا ربنا على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت
1: على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها وآدم مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها يا ربنا بمعرفتك، وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا.
2: قدمنا إلى حضراتكم دروس تدبر القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور فاضل سليمان.

0: شمس ونور وتألق وحضور إذاعة الصوت الإسلامي.
1: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري،
2: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري يا خير أمة.
3: يا يوسف خذ واعطي.
4: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
3: اخذ الراديو واعطيني 87.6 اف ام واسمع.
4: حول
5: إذاعة الصوت الإسلامي وبالتعاون مع
6: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان. بداية الهداية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونحيي فضيلة الشيخ مالك جديدة مدرس الفتوى في عكار. قبل متابعة الحديث عن عدالة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، أود أن أسأل عن سببية ذكر الصحابة بالترتيب التالي: أبو بكر أولا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله تعالى عن الجميع. هل لي مثلا أن أحب الجميع وأن أوثر أحدهم على الآخر؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نحن تحدثنا عن الصحابة، وما زال الحديث يعني بحاجة
0: إلى توضيح أكثر،
1: وخصوصا هؤلاء الأعلام الأربعة الذين هم خيرة الخيرة من البشرية وخيرة الخيرة من أصحاب رسول الله
0: صلى الله عليه وسلم.
1: وأهل السنة طبعا يقولون في تفضيل هؤلاء الصحابة ترتيبهم على الخلافة، فأبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وهذه مسألة التفضيل هي مسألة ليست من أساسيات العقيدة، ولكن لا شك أن الأدلة دالة على هذا التفضيل وعلى هذا الترتيب.
0: هذا استنتاج،
1: هذا ما نطقت به الأحاديث في الحقيقة، وسيدنا محمد ابن الحنفية ابن سيدنا الإمام علي رضي الله تعالى عنه حينما قالوا هذا حديث صحيح وموجود في الصحيح وموجود في سنن أبي داود وغيره، أنه حينما قال قلت لوالدي من أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر. قلت ثم من؟
0: يعني سيدنا علي هو الذي يقول هذا الكلام.
1: قال لو يعني الأمر دين، لو كان هذا لقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام بيّن أنه هو عليه الصلاة والسلام أول شافع مشفع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل خلق الله. بيّن ذلك لماذا؟ يعني أنا سيد ولدي آدم ولا فخر. لماذا؟ لأنه واجب علي أن يقول، أن يعرف الأمر الشرعي في هذا الباب. فهو لا يقول من باب الفخر، وإنما يقول من باب
0: العلم،
1: من باب تعليم الناس الأمر الذي يجب أن يعلموه. لو كان في هذا الأمر هكذا لصرح سيدنا علي في فيما هو يعرف. ولكن قال أفضل الناس بعد رسول الله أبو بكر. قال محمد بن حنفية قلت ثم من؟
0: قال عمر.
1: فقال عمر. قال فخشيت أن أسأله الثالثة فيقول عثمان. فقلت ثم أنت يا والدي؟ قال إنما أنا رجل من المسلمين. طبعا هذا الأمر فيه فضل سيدنا علي رضي الله عنه، وتواضع سيدنا علي رضي الله عنه، ومحبة سيدنا علي للصحابة رضوان الله عليهم، وفيه كذلك عدالة وصراحة سيدنا محمد بن حنفي الذي نقل هذا الخبر ونقله
0: غاية في الأمانة،
1: في الأمانة كان ممكن أن يقدم والده أو أن يطوي الحديث عن هذا الأمر. كذلك سيدنا ابن عمر كان يقول قلنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهرانينا أفضل الناس بعد رسول الله أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ويذكرون ثم علي. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكر علينا. فهذه الأمور تدل على أن هناك ترتيب في هذا الأمر، وهو ظاهر من الأدلة، ولمن أراد أن يتوسع في ذلك وهناك كتب كثيرة في فضل الصحابة رضوان الله عليهم. لكن أحب أن أبين من الكلام المهم العظيم في هذا الشأن كلام الإمام ابن حزم الظاهري رحمه الله تعالى حينما يقول: فأما الصحابة رضوان الله عليهم فهم كل من جالس النبي صلى الله عليه وسلم ولو ساعة، وسمع منه ولو كلمة فما فوقها، أو شاهد منه عليه الصلاة والسلام أمرا يعيه. ثم يقول: ولم يكن من المنافقين الذين اتصل نفاقهم واشتهر حتى ماتوا على ذلك. ثم يقول: وكلهم عدل إمام فاضل رضا، فرض علينا توقيرهم وتعظيمهم وأن نستغفر لهم وأن نحبهم، وتمرة يتصدق بها أحدهم أفضل من صدقة أحدنا بما يملك، وجلسة من الواحد منهم مع النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من عبادة أحدنا دهره كله، وسواء كان من ذكرنا على عهده عليه الصلاة والسلام صغيرا أو بالغا، وسواء في ذلك الرجال والنساء والعبيد والأحرار. ولو عمر هذا من كلام ابن حزم رحمه الله، ولو عمر أحدنا الدهر كله في طاعة متواصلة متصلة ما وازى عمل امرئ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ساعة واحدة فما فوقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوا لي أصحابي، فلو كان لأحدكم مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه.
0: ما المناسبة التي دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذكر هذا الحديث؟
1: هذا الكلام في الحقيقة، هذا يعني سياق هذا الحديث ورد في أمر وهو خلاف بين سيدنا عبد الرحمن بن عوف، هكذا نقاش دار بين سيدنا عبد الرحمن بن عوف وبين سيدنا خالد بن الوليد،
0: صحابيين جليلين.
1: فلما تكلم سيدنا خالد رضي الله عنه يقول إنه أنتم سبقتونا بأيام، لأنكم سبقتونا بهذه الأيام، كأنك تزداد علي فضلا أو ما شابه. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دعوا لي أصحابي فإن أحدكم. هذا القول يقال لخالد لمن تأخر من الصحابة في شأن من تقدم، فكيف بالناس بعامة الناس الذين لم يدركوا عصر الصحابة والذين جاءوا في أيام الفتن؟ فمن باب الأولى إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر وينبه الصحابة إلى فضل من سبق من الصحابة، فكيف بفضل الآخرين الذين. ولذلك هذا الخطاب يعني عام، ومن باب الأولى يدخل فيه هؤلاء الناس. إذا كان هذا التنبيه للصحابة كما قلنا فهو من باب الأولى للناس عامة. ولذلك الإنسان ينبغي أن يعلم. هنا الإنسان يتساءل عن السر في تفضيل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وهنا كلام يعني عظيم لعبقرية من عبقريات الإسلام، والإسلام قد صنع العبقريات في العالم أينما حل. يعني نحن الآن ننظر إلى الصومال مثلا، بلد المجاعة والفقر وما شابه ذلك، نجد هناك أئمة ترجع إليهم المجامع العلمية، الإسلام صنعها في ذلك البلد. يعني هناك الإمام الزيلعي صاحب نصب الراية، والإمام الزيلعي صاحب تبيين الحقائق، وصاحب تبيين الحقائق هو شيخ، وشيخ الإمام الزيلعي صاحب نصب الراية وزيلعي منطقة في الصومال، والإمامين فريدين في فيما خصهم الله سبحانه وتعالى وفيما أعطاهم الله سبحانه وتعالى من العلم في ذلك. هذه العبقرية هي عبقرية يعني إمام الهند، وهو مركز إسنادها، وهو مفخرة الهند، وهو الإمام ولي الله الديلوي رحمه الله تعالى، وله رسالة اسمها قرة العينين في تفضيل الشيخين باللغة الفارسية.
0: القرد هنا سيدنا أبو بكر وعمر
1: طبعا في هذا الأمر، فترجم يعني منها شيخ شيوخنا العلامة الإمام محمد إدريس الكندهلوي في كتابه العظيم التعليق الصبيح شرح مشكاة ابن الصبيح، يقول: اعلم أن السر في تفضيل الصحابة على سائر من بعدهم أنهم هم الواسطة بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أسبق الناس إيمانا وإسلاما، وأولهم بذلا للأنفس والأموال في تأييد دين الإسلام وترويج الملة وإعلاء كلمة الله العلياء وخفض كلمة الذين كفروا السفلى، فهم لمن بعدهم إلى يوم القيامة بمنزلة الأساتذة للتلاميذ، فلولاهم لم يصل إلينا دين الإسلام، ولم تكتحل بصائرنا بكحل اتباع سيد الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام، ولم تتنور قلوبنا بنور الهداية والعرفان، ولا عبدنا الرحمن ولا تقربنا إليه بطاعة ولا قربان، فهم رضي الله عنهم لنا واسطة الخير، علمونا كل خير وحدثونا عنه وخبرونا عن كل شر وحذرونا منه، فإيمان جميع المسلمين إلى يوم الدين وإسلامهم وصلاتهم وزكاتهم وحجهم وصيامهم، هذه الأمور رهين منتهم، منة الصحابة رضي الله عنهم، وجميع حسناتهم وقرباتهم وطاعاتهم من صحائف أعمالهم، إذ بهم استقام أمر الدين، وهم بمنزلة الأساس للجدار لجدار الإسلام، ومعلوم أن الجدار مهما ارتفع وعلى فعلوه وارتفاعه في هذا الأمر متفرع عن الحجر الأساس، فهم آباؤنا في الدين ووصلة بيننا وبين رب العالمين، فنحن مأمورون بالدعاء لهم والترحم عليهم والترضي عنهم واستنزال الرحمة الإلهية بذكرهم وبذكر مناقبهم ومآثرهم وإسناد الآثار ببيان آثارهم. ثم يقول: فيا ربي ارضى عنهم وأرضهم وآتهم ما وعدتهم إلى آخر ذلك. فهذا كلام عظيم في شأن الصحابة ممن عرف لهم قدرهم. لا شك أنه هو محيي السنة في هذه البلاد، ولا شك أن من مارس السنة لا يمكن إلا أن يحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم فضل الصحابة رضوان الله عليهم. والسنة شاهدة بفضل هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم، والآثار أكثر من أن تعد في هذا الباب.
0: يعني نفهم من ذلك أن حبهم واحد، ولكن لي أن أفضل أحدهم لأمر معين أقتدي به؟
1: طبعا في هذه المسائل، لكن الذي صرح به الشرع بتفضيلهم ينبغي أن نفضل ما فضله الشرع،
0: طبعا لا شك في ذلك،
1: وأن نلتزم بذلك، وليس لنا بعد ذلك الخيار. إذا الله سبحانه وتعالى الله أعلم بخلقه، وبالتالي حينما يفضل الله سبحانه وتعالى بعض الأنبياء على بعض لا بد أن نحن أن ننزل عند حكم الله في هذا التفضيل. وكذلك حينما يفضل الله سبحانه وتعالى ويفاضل بين بعض الصحابة رضوان الله عليهم، نحن ننزل تحت حكم الله عز وجل في هذا الأمر وتحت حكم رسوله
0: صلى الله عليه وسلم.
1: ولا شك أن سيدنا خالد رضي الله عنه حينما سمع ذلك من النبي
0: نزل عند رغبة
1: نزل
0: رسول الله
1: عند رغبة النبي صلى الله عليه وسلم وأقر لعبد الرحمن بالفضل. فإذا كان خالد فعل ذلك فكيف نحن لا نفعل ذلك؟ هذا من الأمر المعروف. ولذلك نحن ليس لنا أن نفضل أحد على العشرة مما يأتي بعد العشرة.
0: نعم.
1: فهؤلاء، ولذلك أئمة أهل السنة بدأوا بالترتيب هكذا، فقالوا الأربعة الخلفاء على هذا الترتيب، ثم بقية العشرة، ثم بعد ذلك يأتي أهل بدر وأهل بيعة الرضوان وهكذا. سأتوا على هذه المسائل. يكفي المسلم أن يعلم أن الصحابة من الأربعة وبقية العشرة وأهل بدر وهكذا هم من الأخيار الأبرار، وأن يعلم كذلك أن الصحابة جميعا لا يجوز لنا أن نتجاهل قدرهم أو أن نتطاول عليهم
0: أو
1: نصل إليهم بسوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوا لي أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، من أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. وفي رواية أخرى: من آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله أوشك الله أن يأخذه، وهكذا. فإذا هناك حديث كثيرة جدا جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما صعد إلى جبل أحد قال: أثبت أحد، إنما عليك نبي وصديق وشهيد. وحينما خرج إلى سبير وكان في هذه المسألة معه الصديق ومعه الفاروق ومعه ذي النورين، وقال: وارتج سبير وتساقطت منه بعض الحجارة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اثبت سبير، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. ولذلك سيدنا عثمان رضي الله حج من حاصر بيته يوم حاصروه، هؤلاء يعني الأجلاف الغلاظ الذين ما دخل الإيمان في قلوبهم،
0: ذكرهم بحديث رسول الله،
1: ذكرهم بعدة أحاديث، قال: ألا تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بايع عني في كذا، حينما النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده وكان عثمان
0: بيعة الرضوان.
1: نعم. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟
0: كان سفيرا له في مكة،
1: عثمان وعثمان في حاجة الله ورسوله. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع يده مكانه، وقال العلماء: فكانت يد رسول الله خير لعثمان من أيديهم لهم في هذا الأمر. فعثمان ذكرهم: ألا تعلمون يوم دخل النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة وليس هناك إلا بئر، قال: من يشتريها ويجعل دلوه كسائر الدلاء، فاشتريت ذلك، ثم تمنعوني اليوم، يعني هو اشترى هذه البئر وأنتم تمنعوني. ألا تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حينما ضاق المسجد من يشتري أرض فلان، فاشتريت تلك الأرض، ثم تمنعوني من الصلاة فيه. وهم يقرون يقولون: نعم. قال: فاشهدوا أنني شهيد في هذا الأمر، إنما عليك نبي وصديق وشهيدان في هذا الأمر. أراد إذن سر سيدنا عثمان بأنه سيكون شهيد، والنبي صلى الله عليه وسلم بشره بأنه سيكون شهيد، لأنه في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد الصحابة، قال: من دخل أولا، من طرق الباب أولا استفتح، فهو من أهل الجنة. فأول من استفتح أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم ثانية استفتح عمر، ثم في الثالثة وكان صلى الله عليه وسلم يبشره أنه من أهل الجنة، فيقول الواحد منهم الحمد لله إذا بشر. فلما دخل سيدنا عثمان وبشر من أهل الجنة، النبي صلى الله عليه وسلم بين له أنه من أهل الجنة وأنه سيصاب بمصيبة، فقال الحمد لله وإن لله وإن يرجعون أو ما شابه ذلك. المهم النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالشهادة، وكان سيدنا عثمان منتظر لهذه الشهادة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عثمان بأن الله تعالى ألبسه رداء إذا أرادوا لك أن تخلعه فلا تخلعه، وهو رداء الخلافة، لأنه هو على الحق وهم على الباطل. ففضائل الصحابة أكثر من أن تحصى. ممكن أنا أن أسرد بعض الكتب لمن أحب أن ينعم بحياة الصحابة وأن ينعم بفضائل الصحابة، وهي يعني طبعا الكتب في هذا كثيرة، ولكن أنا أنوع وأنبه على بعض الكتب التي قد تكون أقرب لبعض شبابنا من بعض الكتب الأخرى. طبعا هناك كتاب فضائل الصحابة للإمام أحمد إمام السنة رضي الله تعالى عنه، طبع في 3 مجلدات، وهذا لأهل الاختصاص ولمن يعني في هذا الحيز. هناك كتاب فضائل الصحابة لشيخنا المحدث الدكتور نزيل المدينة المنورة ومحب النبي صلى الله عليه وسلم ومحب الصحابة الدكتور خليل ملا خاطر، واسم هذا الكتاب فضائل الصحابة الكرام، وهو من أجل ما كتب في هذا الباب. كذلك لشيخنا محدث المغرب ومحب السنة فضيلة الشيخ عبد الله التليدي، عنده كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم. هناك كتاب عظيم جدا، وأنا أتمنى أن يكون في مكتبة كل إنسان مسلم أن يطلع على مناقب الـ10 ليرى أن من أعظم معجزات النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الصحابة. وهذا الكتاب اسمه الرياض الناظرة في مناقب الـ10 للإمام المحب الطبري. فهذا من الكتب العظيمة التي لو قرأت في هذا الكتاب ربما تظن نفسك أنك تعايش هؤلاء الصحابة وتقول كاد هؤلاء أن يكونوا أنبياء.
0: سبحان الله.
1: هذا من الكتب المهمة. هناك كتاب صور من حياة الصحابة للأديب المعروف الدكتور عبد الرحمن رأفت الباشا، فهذا سرد صور من حياة الصحابة مشرقة ومضيئة جدا في كتاب له، وهو مطبوع أحيانا في رسائل صغيرة ومطبوع في كتاب مجلد في سرد أدبي وراق.
0: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتدي سببنا إلى هذه الكتب
1: إن شاء الله تعالى
0: ليحتذوا حظهم.
1: هناك كلمة للإمام العلامة فضل الله الجيلاني في كتابه فضل الله الصمد شرح الأدب المفرد، حينما يتحدث عن الإنسان الذي يطالع في كتب السنة أنه لا بد أن تنعكس يوم من الأيام أنوار السنة فيه وأن تطبع في حاله. لذلك المطالعة في أحوال هؤلاء الناس لا بد أن ترشح على حال الإنسان من أخلاقهم وأفعالهم وفضائلهم إن شاء الله تعالى ما يتميز به عن كثير من الناس.
0: هذا البحر من الفضل الذي تميز به الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين سنغرف منه إن شاء الله في حلقة الغد. إلى الغد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: بداية الهداية، إعداد وتقديم الشيخ مالك جديدي، حاورت هند عجوز.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجبال قطوا إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان. أيها الإخوة، فيما يلي نبقى مع خواطر إيمانية للداعية الراحل محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى، يتولى تفسير آيات من سورة المائدة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت، إلى آخر الآية. والحق سبحانه وتعالى يعالج في هذه الآية قضية الإنسان إذا ما أوشكت حياته على الانتهاء، فكأن الله يطلب من خلقه أن يسوسوا حياتهم ما داموا أحياء، وأن يمدوا في سياسة هذه الحياة حتى إلى ما بعد الموت. لأن إنسان عاش في الحياة فيه أناس لهم أثر في حياته، أثر علمي، أثر مادي، أثر خلقي، أثر اجتماعي. يوم الله سبحانه وتعالى يريد أن لا يبارح الإنسان الحياة إلا بعد أن يؤدي هذا الحق الأريح المعروف لمن كان له عليه يد في دنياه. دي مسألة ما تشغلش ليه؟ تشغلش الورثة ولا يهمهم، يمكن يكرهوها، لكن صاحبها هو اللي مين؟ هو اللي يعلم حيثيته. الحق سبحانه وتعالى يؤكد أمر الوصية حتى في الوقت الذي تعز فيه. قال إن كان في أهله وفي قومه سهلة، إنما إن كان ضرب في الأرض ومسافر برضه ما يقولش أنا ما لقيتش. يوم يقول له إن لقيت اتنين من دينك وصيهم، ما لقيتش من دينك هات من غير دينك. ايه هي؟ قال لك اتنين. وادي لها حاسة، والاحداث هي التي كانت تملي الظرف الذي ينزل فيه الحكم، لان الحكم ان نزل في ظرف يتطلبه كانت النفس له اشوق وبه اعلم. زي ما تجيلك كوباية مية وانت عطشان، انما كوباية مية وانت عطشان تحطها في اي حتة، انما كوباية مية وانت عطشان تصابه في ايه؟ كذلك الحكم ينزل عند طلبه يبقى ايه؟ النفس ملتفتة له. زي اللي بيجيب الدواء من الأزخرة ساعة المرض، الدواء جايبه من الأزخرة أنا استعمله مع المريض على طول، انما افرض انك انت عندك صيدلية وحطت فيها دواء لكل مرض، على ما تقعد تدور بقى ويمكن يتوه هنا ولا هنا، انما يجيب وقت ايه؟ وقت طلبه. يبقى النفس متعلقة به. فيجي بحكم ان رجلا مسلما كان ضاربا في الارض اي مسافرا، وبعد ذلك حضرت له مقدمات الايه؟ الموت. فلما حضرت له مقدمات الموت عمل ايه؟ شوف بقى الاحتياط، راح كاتب ورقة ووضع فيها كل ما معه من متاع، ودس الورقة في الايه؟ في المتاع. ايه اللي خلاه يحفظ كده؟ لان اللي وياه مش مسلمين، فممنهمش ان هو يعني فعمل الورقة دي وحطها في قلب الايه؟ المتاع. ثم جاب الاثنين اللي مش مسلمين، اللي هو تميم الداري واخوه ايه؟ واخوه عدي، وقال لهم الحكاية مع المتاع ده تودوه لمين؟ لأهلي، وأهلي يتصرفوا فيه اللي هم فعلوا بكل مرضية. فهو لما مات فتحوا المتاع لقوا فيه إناء مفضض ومذهب، يعني إناء ثمين له قيمة كده، أما هم واخدينه وباعوه بألف دينار. لما باعوه بألف ده خد 500 وده خد 500، وبعدين راحوا سلموا المتاع لمين؟ لأهله. لما سلموا المتاع لأهله، أهله بيدوروا في المتاع وجدوا مين؟ الورقة. الورقة اللي مكتوب مش الوصية، الوصية معدوك من دوكها. فلما رأى الورقة قاعد يقولوا فيها كذا كذا، دوروا ما لقوش مين، ما لقوش الإناء. فلما ما لقوش الإناء قالوا من الجماعة دولي لازم خدوا الإناء، فرحوا لهم يا جماعة المتاع ده كان فيه إناء صفته كيت وكيت وكيت وكيت وكيت. قالوا أبدا ما حصلش. طب ما بعوش قدامكم مع مثل. وبعدين في السوق شافوا الإناء بالمواصفات بينباع، فلما شافوا ابتدأوا بالدعوة على مين؟ على الجماعة، وقال لهم احنا سألناكم هو باع حاجة قلتم ما باعش، والإناء وجدناه بينباع، انتم اللي بيعينه. فرفعوا الأمر إلى مين؟ إلى رسول الله، فأنزل الله هذه الآية، أنزل الله هذه الآية. يبقى إذا فيه اثنين وصوا منهم ياخدوا المتاع ده ويروحوا، وبعدين ايه عسر على انهم استحق اسمه، يعني خانوا في الله. فالحكم ايه؟ قال الله لرسوله اذا كانت المسألة كده تقوم تجيبهم بعد الصلاة، بعد صلاتنا ولا صلاتهم؟ طبعا بعد صلاتهم. طب وش معنى بعد الصلاة وتحلفهم انهم ما حصل منهم كيت ولا كيت ولا كيت ولا كيت؟ ان صلهم وحلفهم هات اتنين من اولياء مين اللي هم شافوا الورقة وهم قالوا كذا من الاوليين الاولى بالميت، وخليهم يردوا عليهم الايه الايمان. الحكاية دي ايه اللي فضحها؟ ان واحدا من الاثنين حينما اسلم وهو تميم الداري قص القصة وقال ده حصل كيت وكيت، ولذلك الخمسمية بتوعي اهم، وانا علي ان انا اجيب الخمسمية من عديك. فراح جاب الخمسمية من ايه؟ من عدي. تبقى اظن الآية ايه؟ طب وش معنى قال تحبسونهما من بعض الصلاة؟ تحبسهم يعني قال لحجزهم من بعض الصلاة عشان يحلفهم. شو معنى بعض الصلاة؟ ام قال لك لان عادة الانسان اذا ما كان مقبلا على صلاة، سواء كانت صلاة اهل الكتاب ولا غيرهم والى اخره، انه بيكون نفسه عندها استعداد لايه؟ لله شوية. يقوم يعني نكم يعني شوية كده يبقى اقل اقتراء على الايه؟ على الكذب. فربنا بقول بقى ايه؟ يا ايها الذين امنوا شهادة بينكم، اي شهادة للخلاف اللي يحصل بينكم. لما تقول بينكم يعني دليل على ان فيه بيننا بين واحد وواحد، يبقى كم طرف؟ اثنين. وفيه بين يعني انفصال ولا لا؟ اي شهادة ما بينكم للفصل فيما ايه؟ فيما بينكم. فصل فيما بينكم يعمل ايه؟ قال لك اثنين ذوى عدل منكم او اخران من ايه؟ طيب تحبسونهما من بعد الصلاة ويقولوا من الحكاية كذا وكذا وكذا. فان كان الكلام صح ومشيت الامور اهي مشيت، ما مشيتش ولقيتوا عليهم كذب يبقى فيه رد على ايه؟ عليهم من اهل المين؟ من اهل الايه؟ من اهل الميت. اقرا بقى الآية وياي. شهادة بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم اي من دينكم او اخران من غيركم ان انتم ضربتم في الارض يعني مسافرين فاصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما الاثنين دول من بعد الصلاة فيقسمان بالله ان ارتبتم لا نشتري به ثمنا قليلا، يعني احنا مش هنبيع لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربة، يعني الحق اولى من ايه؟ نعم. طيب ولا نكتم شهادة الله انا اي ان كتمناها او اشترينا به ثمنا لمن الايه؟ من الاثمين المستحقين للعقوبة. فان عثر على مشيت المسائل مشيت، فان عثر على انهما استحق اسما وخان في الشهادة نعمل ايه؟ فان عثر، وكلمة عثر احنا حتى نستعملها نقول فلان ايه عتر مش عتر بالته كده، فلان ايه هي اصلها عسر، والعسر الوقوع على شيء من غير قصد منه. انت ماشي كده فعترت، ساعة ما تعطر اول حاجة تنظر له ايه اللي عطرك؟ ايه اللي ايه اللي عطرك؟ تروح نظر كده. يبقى وقيل في كل امر وقع وقعت عليه دون مقدمة منك، يعني كده جالك كده. فإن عثر على أنهما استحقا إيه؟ اسما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم يعني جني عليهم اللي هم اهل مين؟ اهل الميت الاوليان به. ولذلك قام عمرو بن العاص والمطلب بن رفاعة فيقسمان بالله هم ذاكم قسم لا شهادتنا احط ايه من شهاده وما اعتدينا انا اذا لمن الظالمين. ذلك اي العملية بانهم يحبسوهم بعد الصلاة ويقسموا بالله ان يعني ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربة انا اذا لمن الاسمين وان عسر على انهم حق. ذلك اي الامر كله ادنى اقرب ان يأتوا بالشهادة على وجهها لانه مدام يعرف انهم هيحرفهم وبعد الصلاة اما ان عسر على انهم يخافوا الفضيحة وبعد الصلاة ده جايين من قدام ربنا يعني المسألة مش معقولة يعني على طول كده يعني تيجي كده وزم. يبقى ذلك أدنى أي أقرب إلى أن يأتوا بالشهادة على إيه. إذن فالمراد بالشهادة هنا الوصية. والشهادة كما قلنا تطلق على الحضور شيء تحتر وجبنا الأمثلة وتطلق على ملازمات متعددة يجمعها كلمة الحضور يجمعها ليشهدوا منافع له. وأزم في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع. يشهد يعني ايه؟ يحضروا منافع لكم. طيب شهد الله ده حكم الله والملائكة يشهدون يقرون كل دي نشأ من ايه؟ من انه امر ايه؟ امر حاضر بيستقرير الشاهد. ولذلك الشاهد لما يكون صادق والنيابة بقى تقعد تسأله ولا القاضي ولا المحامي الخصم ولا بتاع يقعد يعمل فيه ايه يلعبك فيه. ليه؟ قال لك علشان يأتي بالوقع على اساليب مختلفة. ان كانت الوقع صدق مهما تغيرت الاساليب ومهما تنوعت الاسئلة هو بيستوحي واقع ولا لا يتغير ما يتغيرش. انما الكذاب يمكن يقول كلمة دلوقتي وبعدين لما يقعد يلف بو شوية كده يقول ايه يجيب كلمة هو مش واقع يبقى كذب ولا لا. ادي اللفة اللي بيعملها النائب اللبق الحازق اللي عمال مين يدوخ من مين يدوخ في الشاهد ويجيبه من هنا ويوديه هنا ومش عارف ايه يقوله كان لابس مخطط ولا مش مخطط. طب هو كان على بعد قد ايه؟ طب لو وقفتك على بعد قد كده تفهم اللون ده التوب ده مخطط ولا مش مخطط ويقعد بقى ايه يدوخ فيه. ليه؟ ان كان يحكي واقعا لا يتغير هذا الواقع ابدا لانه ساعة ما بيقول بيستفل ليه. طب وما كانش واقع قال لك ان كنت كذوبا فكن ذكورا. وهو الراجل اللي كان بيكذب وبعدين قال والله احنا كنا ماشيين وجايين من البندر وراحين الريف وفي ليلة العيد الصغير وكانت الدنيا امر ظهر. طب هو ليلة العيد الصغير تبقى الدنيا امر ظهر ازاي تبقى امر ظهر دي ما تجيش ابدا امر ظهر ما تنفعش. ما هو كذب

0: وقت الواقع تبقى فيصل في مين؟ في التنازل. يبقى لازم منها حضور ولا مش حضور؟ ولذلك النبي يقول على مثلها ايه؟ على مثلها فاشهد وإلا فلا. يعني انت شايف الشمس دي؟ قال له على مثلها فاشهد وإلا ايه؟ وإلا فلا. يبقى لازم فيها حضور ولا لا؟ فإن كان الذي يشهد هو الذي يحكم يبقى حكم كده. طيب يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون؟ ده معلوم عندكم رسول الله بتكفروا بالآيات دي، يبقى تعلمون والعلم شهود، يبقى كلها دايرة حوالين ايه؟ حوالين الشهود والحضور. شهد شهد حضر. فإذا جاءت اللوازم متعددة تبقى بمعنى الحضور مرة، تبقى بمعنى الحكم مرة، تبقى بمعنى الإقرار ايه؟ بمعنى الإقرار مرة. كل دي معاني ملتقية للا. يبقى إذا والشهادة اللي احنا بنقولها بقى دي بنقول إنها تتطلب حاجتين اثنين، حضور المشهود به على مثلها فإيه؟ فاشهد. والثقة في أمانة النقل، قد تكون حاضرا ولكنك غير ثقة في النقل. يبقى عايزة كم حاجة؟ عايزة حاجتين اثنين، تكون حاضر وشايف ويكون عندك أمانة نقل. يبقى عنصر الشهادة كام؟ اثنين، حاضرها وإيه؟ وعندك إيه؟ أمانة النقل. لهذا جعل الله في بعض الأحكام شهادة الرجل يقابلها شهادة اثنين من النساء. نشوفها ليه؟ ازاي بقى دي تيجي؟ قال لك لان ما دام الشهادة عايزة عنصرين، الرؤية والمشاهدة وبعدين امانة النقل. امانة النقل دي للدين خلاص. طب والرؤية دي يختلف فيها العقل، مع ان في نساء مثقفات وعقلين واخدين واخدين يبقوا زي البواب. نقول له يا شيخ ليه ظلمت البواب؟ هي المسألة في الشهادة شهادة ابتكار عقل ولا حضور حادثة وأمانة نقلها؟ حضور حادثة وأمانة نقلها. أمانة النقل ما لهاش دعوة بالثقافة دي خلاص. طب عال حضور الحادثة، نقول له تعالى بقى شوف، المرأة دائما أمرها مبني على الستر وعدم تهجم على الرجال. مثلا حادثة تبقى حادثة ماشية، المرأة بتجي بأمتها كده وتقعد تنحشي الرجال عشان تعرفها. إذا فتعرض النساء لأحداث للأحداث التي ينشأ بها الخلاف قليل جدا، وإن حدث فما بيبقاش لها الحرية في المداخلة عشان تفهم كل تفاصيل المسألة. فقلنا لازم يكون اثنين، مش عشان تعرف. لا، يبقى تقول له كده الشهادة ليست ابتكار عقل ولكنها حضور مشهد وأمانة نقل. اللي يقول هذا الكلام يجب عليه ان يراجع نفسه، ويجب ان نفهم ان عداوة بعض الداعين الى الله ما تتعداش الى ان نحاد الله. بتكره ناس داعين الى الله وعايز تنال منهم او تشتمهم او تسبهم، ما تقولش وكيف يقول القرآن ان شهادة المرئتين بشهادة رجل. بقى شهادة فلان وفلان المثقفة زي شهادة البواب، كأنك انت بترد الحكم مش على الداعية، انت بترد الحكم على مين؟
1: الله.
0: فافهم وليتك فهمت بعقل. انت فهمت ان الشهادة تفكر عقل؟ لا، ده حضور مشهد وامانة العقل. وحضور المشهد محدود بالنسبة للمرأة لان مداخلتها مع الناس في احداثها لا يحدث، وان حدث ما يبقاش بالدقه اللي تعرف فيها كل المسائل. اتفهمت المساله؟ ذلك اي ما حدث من انهم يشهدوا ان كذا وكذا وكذا، وان جه واحد من الاوليين يشهد يقول ده استحق اسمه وكانوا فيها، ذلك ادنى ان ياتوا بالشهاده على وجهها. يعني الحواجز دي معموله عشان ايه؟ نحبسهم من بعد الصلاة في الوقت اللي الإنسان يتحرز فيه إنه يكذب، ويخافوا للفضيحة، لا يبان عليهم مثلا فضيحة إنهم كذبوا منهم خانوا وإنهم مش عارف إيه. يبقى لك أقرب أن يأتوا بالشهادة إيه؟ أي بالوصية على وجهها. أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم، بعد ما حلفوا كده إنهم ما يبتغوش بها ثمن ولا مش عارف وإيه، ولو كان ذا قربة، وبعدين يجي ناس ثانيين يحلفهم. أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانه. واتقوا الله،

0: واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. الله لا يهدي إلى منهجه إلا من تطامن إلى هذا المنهج. إنما اللي يفسق ربنا يهديه عينه ما يمكنش هذه. لا يعين كافرا ولا يعين إيه ظالما ولا يعين إيه فاسقا. وإحنا ضربنا المثل قلنا إن عسكر المرور اللي واقف وبعدين سألته قلت له أنا عايز أروح المكان الفلان قال لك الطريق ده يبقى دلك أولم يدلك دلك. فإن قلت له كتر خيرك الحمد لله إن أنا وجدتك وإلا كنت تعبت وضلت في الصحراء دي والبتاع يقول لك طيب يا شيخ أنت راجل طيب أصل بس الطريق ده في عقبة قدام كده بعد كيلو المركب وياك وإيه ونفدك منه. يبقى بعد أن آمنت به وشكرته إدك معونه. كذلك يدل الله الناس على المنهج. فمن آمن بالله يقول له ما دمت آمنت بي أنا أعينك على المنهج. اتقوا الله هذا أمر واسمعوا هذا أمر. والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسل. يعني اتقوا الله يوم يجمع الله الرسل. طب إذا هي التقوى في يوم يجمع الله الرسل يوم القيامة تفيد ما تفيدش. اتقوا عقاب يوم يجمع الله الرسل لأن يوم يجمع الله الرسل مش محل تقوى ولا تكليف مش محل تقوى. اتقوا هذا اليوم. اتقوا لما تقول له ايه اتقوا يوما لا يجزي والد عن ولد. اتقوا عقاب ذلك اليوم. ليه؟ لأن ذلك اليوم ما فيش فيه تكليف. معنى التقوى التزام التكاليف التزام تكاليف المكلف من المكلف خلاص كده. لكن القيامة ما فيهاش حاجة من دي. يبقى لما يقول اتقوا الله او اسمعوا يوم يجمع الله الرسل يعني اتقوا عقاب هذا الايه. وقال يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا اجبتم. الله اكن الحكاية كده تيجي على الرسل الاول قال لك هي ظاهرها الرسل انما باطنها مين المخالفين. كأن ده التقريع. تقريع لمين لمن خالف الرسل. يوم يجمع الله الرسل ما احنا نقول فكيف اذا جئنا فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء ايه شهيد. فساعة ما نقول يوم يجمع الله الرسل طب حين يجمعهم يقول لهم ماذا اجبتم. احنا نفهم ماذا أجبتم؟ أجبتم ماذا ولا أجبتم بماذا؟ كان يقول بماذا أجبتم لكن هو قال إيه؟ ماذا أجبتم؟ أم قال لك تيجي الولد يروح الامتحان وأبوه قاعد مستني وهو إيه؟ يقول له إيه؟ ماذا أجبت؟ ولا بماذا أجبت؟ السؤال الأولاني يقول له ماذا أجبت ولا بماذا أجبت؟ ليه؟ يعني عايز اقول له والله كويس ولا وحش الاجمال الحصيله. انما بماذا اجبت يبقى عايز اقول له كل السؤال ده اجبت عليه بكذا وده اجبت عليه بكذا. اذا فان اردت اجابه عامه فقل ماذا اجبت. تيجي وترسل واحد الى واحد تقول له مثلا روح لفلان وقول له كذا وقال له كذا وشوف حوله وبعدين اول ما تيجي سبعه ولا ضبط من غير التفاصيل يقول له ماذا اجبت. لكن بماذا اجبت يقولوا له كل جواب صدر. يبقى اذا هو يريد ايه اكفر ام امن. السؤال ده للرسل. رسل ماذا بلغوا انتهت المساله. قال لك ده تقريع لمين لان في فرق بين انك انت تعاقب واحد على امر كنت تحب ان يبلغه الرسل تقول لهم هم دول جرى لهم ايه انتوا بلغتوا احنا ما بلغتوش ايه الحاجه قولوا لنا قالوا لكم ايه. الله يبقى جايب شهادتها ولا مش جايب شهادتها. جايب ايه بشهادتها. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا اجبتم. فماذا يقول الرسل. شوفوا بقى الجواب. الجواب الدقيق لا علم لنا لا علم لنا انك انت علام الغيوب. لا علم لنا ازاي تم انت اجبته. اما قال لك لا ليه. قال لك لان الاخرة انما يكون الحساب فيها على نوايا القلوب والسرائر وهم ان علموا فلا يعلمون إلا علانية الأقوال والتصرفات. يبقى لا علم لنا بمناط الثواب والعقاب. احنا ما نعرفش، احنا لنا الظواهر، انما انت بتعامل على الصراحة، فدي مسألة احنا ما نعرفهاش. يبقى جواب دقيق ولا مش دقيق؟ ولا علم، او لا علم لنا، لاننا ان علمنا من عاصرنا فلا نعلم من لم يعاصر. ادي واحد. طيب، او اننا ان علمنا من عاصرنا وكان كافر، ما يمكن بعد ما مشينا قال، يبقى دي مش معروفة. يبقى الجواب دقيق ولا لا؟ شوف الادب مع الله. انت هتسألنا ان احنا، او هذا تقريع للمخالفين، تقول له انت هتسألنا عليه بقى، انت مش عارف، يعني معرفتك اوسع مني، لانك انت عرفت اللي عرفك واللي ما عرفه، يبقى معرفتك ايه؟ اوسع مني. ولذلك قال، ما قالش انت عالم الغيوب، او انت علام ايه؟ علام الغيوب. لا علم لنا انك انت علام الغيوب. اذ قال الله يا عيسى ابن مريم. طيب، هو جاب ألح يجمع الرسل ويسألهم، وبعد ذلك خص عيسى عليه السلام على نبينا بانه يسأله عن حادثة مخصوصة. اشمعنى يعني الرسل كلهم هينسألوا سؤال، وبعدين دي مخصوص بسؤال خاص؟ ام قال لك لان الذين امنوا به هم الذين وضعوه موضعا فيه الألوهية او بنوة الألوهية. تعدي على السيادة العليا، تعدي يعني دكهم الامم التانية قصارى ما صنعت اممهم الذين كفروا بهم كذبوهم، انما ما فيش واحد ادعى ان ايه اله او ابن اله. يبقى دي مسألة الايه؟ مسألة السيادة. وانتوا عارفين اللي بيتعرض للسيادة بايه اللي بيحصل له، مش كده ولا لا؟ بيتعرض للسيادة، ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، مش كده ولا لا؟ لما تيجي مثلا لجماعة مثلا عملوا عمل ولا حاجة وبتاع وحاجات زي دي، وبعدين يحصل منهم انحراف في دي وانحراف في دي، يبقى ده مقبول ويمكن يستر، الا انه يجي بده يزحزحني وياخد مطرحي، مصيبة سودة، ما دي ما تغفرش ابدا. فاذا كانت السيادة في البشر بهذا الشكل، يبقى السيادة في غير عند الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون. ولما تعرض ليش لهذه المسألة، كانت سؤال، هياخد سؤال مع الرسل وسؤال خاص بين خاص بين. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني، وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. في تعديل لنعم الله عليه وعلى أمه كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. أهم ما في هذه المسألة اللي تعرضنا له زمان، أيدتك بروح القدس، مفهوم اللي هو جبريل، طيب، ونعمته عليه وعلى أمه، وتكلم الناس في المهدي وكهلا. القضية اللي احنا قلناها تكلم الناس في الايه؟ في المهدي. فبتكلم الناس في المهدي وكهلا. تكليم ما معنى كلمة المهدي أولا؟ المهد هو فراش الطفل يمهد له تمهيدا يريحه. ليه؟ قال لك لان الطفل ساعة ما بيتولد ويتوضع مطرحه ما عندوش القدرة ان كان فيه نتوء يضايقه انه يزحزح عنه، ما يقدرش لا ينقلب كده ولا ينقلب كده، فلازم تعمل له ايه؟ فراش ممهد، يعني بحس مفيش حاجه تقلقه ابدا. ليه؟ لان الانسان لما يبقى عنده حس وقدره على مدافعه ما يتطلبه الحس، يقدر يتزحزح، يقدر يمد ايده ويشيل ايه العصوية اللي تحته، يقدر ايه المكلكعه دي. انما الطفل اللي ما يقدرش، يعني ما عندوش ده، يدوب القدره بتاعه الطفل اللي موجوده فيها الروح سياسه استبقاء حياه، لسه ما يقدرش يعمل حاجه ابدا. ابدا. ولذلك ما تجدش له الحركه الا في ايه؟ الا في بقه عند البز. انما يقدر حاجه يقدر يتقلب كده؟ ما يتقلبش ابدا. ينام مثلا. اذا عايز مهد ولا مش مهد؟ طب ما تكلموا الناس في مهد. ده ما فيش لك اراده تسيطر على حركه جسمك. ما فيش له اراده تسيطر على حركه ايه؟ يبقى لازم تمهد له الايه؟ ولذلك كل انفعاله اذا اصابه شيء مثلا في مهاده يعيط. ان جه برغوت في قلب مش عارف الايه، ان جت حته حاجه عاليه تحت كده يعيط. انت تقعد تدور بقى، ما يقدرش ولا يزحزح عليها ولا يقدر يدلك عليها ولا يقدر ايه يعملها، ما يقدرش. يبقى اسمه ايه؟ مهد. تكلموا الناس في المهد. طيب ما دام تكلموا الناس في المهد، جاب وكهلا، شوف المقابل. طب هو ما غاب عن الخلق قبل ان يكون كهلا، يبقى اذا لازم له حياه تانية وحيجي ويتكلم وهو كهل. او تكلموا الناس في المهد اعجازا عشان تبرئ امه، مفهوم؟ وتكلموا الناس كهلا بلاغا، يبقى هتجمع بين ايه؟ بين امرين. تكلموا الناس في المهد ايه؟ اعجازا. ولذلك هو ما اتكلمش الا كلمه واحده، هو اتكلم قعد يتكلم لا بس ده هي بس كده، اني عبد الله اتاني وجعلني انتهت المساله. الله، علشان ايه يثبت براءه ايه؟ ليه؟ لان اصل الحادثه اللي حدثت لامه الصديقه حادثه صعب شويه، اتهمها في اعاده الشيء ليه. ولذلك ربنا قال لها انت كلامك مش هيجدي، إما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما. أي كلام منك ما يمكنش يعني. إنما سيدي من لا يتكلم عادة هو الذي يتكلم، لأن مسألتك مش ما ينهاش كلامي، ولما تقولي ألف اللي هتقوليه ما حدش هيسد. فسيب المسألة، لأن المسألة خرق لناموس الكون في الحمد، كذلك يكون خرق لناموس الكلام في المتكلم. لازم دي تيجي دي، هي ما يسدعش الذي. اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك اذ ايدتك بروح. تكلم الناس في المهد وكهلا. تكلم الناس في المهد يعني طفلة كده، في المهد يعني ايه؟ طفلة، عشان تقابل وايه؟ وكهلا. طب طفل وكهلا، ام قال لك الكلام من كل طفل يبقى عجيب وكلام موزون زي كلام العقلاء، يبقى تجمع بين الايه؟ بين الامرين. كلام معجز انك انت اتكلمت، وكلام ايه؟ كلام له معنى يعني، مش كلام كده يعني. فيبقى جامع بين الايه؟ بين الامرين. واذا علمتك الكتاب بما انزل عليك من التوراة، او الكتاب هو الايه؟ الكتابة والحكمة، اللي هو زي مقابل الأحاديث عندنا اللي هو كلام الرسول بإلهامات الله، والتوراة والإنجيل. وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير. شوف بقى دقة الأداء اللي يمنع الفتنة. إذ تخلق من الطين كهيئة الطير. كلمة كهيئة شيل الكاف وحط مثل. وإذ تخلق من الطين مثل هيئة الطير. يبقى أنت ما بتخلقش هيئة الطير، مثل هيئة الطير. اللي بيخلق هيئة الطير مين؟ ربنا. هذا أول مفارقة. وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير مثل هيئة. يبقى في ألوهية بتخلق خلق عام، وأنت عملت زي ما تجيب حتة الطين وتصورها، عصفورة، كلب، حمار، جمل. تبقى انت هل خلقت هيئة الجمل؟ وانما خلقت كهيئة الجمل. يبقى اذا هنا خلق وهنا ايه؟ صحيح انت اوجدت من عدم حتى الطينة، اوجدتها من عدم. احنا قلنا زمان ان الانسان قد يخلق شيئا من عدم، مش كده؟ اللي اخترع الكوباية اللي بنشرب فيها مية دي، البنور دي، طب ما هو جاب رمل مخصوص وقعد يصهره وحط عليها حاجات تنقيها من الشوائب وتدي لها مش عارف الايه، وبعدين عمل قالب كده وطلع كوبايات وعمل. انما ساعه ما طلع الكوبايه هتفضل كوبايه بحجمها بشكلها، ولا طلع كوبايه ذكر وكوبايه انثى وقال لهم اقعدوا يا بعض وطلعوا لنا كوابيس؟ يبقى خلق من عدم، انما خلق خلقا يظل معقودا على ما خلق، ولا ينجب مثله ولا ينمو ولا يحس، خلاص. لكن الله خلق من غير موجود. انت خلقت من رمل، الرمل ده ايه؟ موجود. وخلقت خلق اتعلق على كده، وربنا خلق من معدوم من غير وجود شيء، وخلق خلقا يتحول وين ويجيب زيه الله. يبقى اذا كنت انت اوجدت معدوما فانك اوجدت معدوما من موجود، ولكن ربك اوجد موجودا من لا شيء، خلاص. واوجدت معدوما يتجمد عندما اوجدته على هذا الشكل، ولا يوجد منه بذاته مثله، ولكن الله اوجد معدوما ينمو ويكبر ويجيب ايه؟ ويجيب مثله. يبقى ان كان الله لم يضن عليك لانك اوجدت معدوما، وان كان موجود وان كان مجمد على هيئة، ما ضنش عليك باسم انك خلقت. انت خلقت صحيح، بس خد بالك انه احسن الخالقين. احسن الخالقين جت منين؟ قال لك لانه اوجد من معدوم وانت اوجدت من موجود، واوجد ما لا يجمد عند ايجاده بل ينمو ويوجد مثله من مثله، خلاص. يبقى في حياة، انت ما عملتش كده. يبقى حيث لما ظن الله عليك بانك خلقت وخالق، ما تظنش على الله بانه احسن الخالقين. فاذا هنا كهيئة الطير، يبقى اللي عيسى عمله هيئة الطير ولا مثل هيئة الطير؟ هذه تبقى مش الحكاية بقى، مش الأصل. كهيئة الايه؟ الطير. وايه بايه؟ قال لك بإذنه. وتنفخ فيه فيكون طيرا. احنا قلنا زمان الفرق بين قدرة الحادث وهو العبد وقدرة الباقي القديم وهو الرب أمران. الأمر الأول أن الحق سبحانه وتعالى حينما يقدر على الشيء يستطيع بطلاقة قدرته أن يقدر من خلقه من يفعل الشيء. لكن العبد إذا قدر على شيء لا يقدر عنه أخوه، ما يقدرش عليه أخوه، ما يقدرش يخلي أخوه يقدر. أنا عايز أشيل الكرسي ده، ما اقدرش اشيله، يوم يجي واحد قوي يعمل ايه؟ يشيله ليا. يبقى عدى ليا قوته ولا اثر قوته؟ وانا بكب عز ايماني ولا لا؟ لكن الحق سبحانه وتعالى لطلاقة القدرة فيه يقول لي ما انتش غادر، انا اقدر اخليك يا ضعيف تقدر. طب شيل، انا شيل، دي حد يقدر يعملها؟ اذا فعظمة الحق فانه يعدي من ايه؟ من قدرته الى من لا يقدر ليقدر. والعبد يعدي اثر قدرته لمن لا يقدر، ويظل هو ضعيف برضه. يظل مين؟ ها ليه؟ أم قال لك لان العظمه مش في اني احيي، ده حاجه ما حدش يجادلني فيها، ده العظمه انني ان عزت انت تحيي تحيي، ادي العظمه. بدليل ان سيدنا ابراهيم لما قال له ارني كيف تحيي الموتى، سيدنا ابراهيم قال له كده؟ قال له أرني إيه؟ كيف تحيي الموتى؟ قال أولم تؤمن؟ قال بلى. يعني إيه؟ أنا آمنت، ولكن ليطمئن قلبي. اللي هياخد الأسلوب بظهره كده يفتكر إن ده كلام مش منطقي مش مطلق. ليه؟ قال لك لأن ما هو الإيمان؟ الإيمان اطمئنان القلب إلى عقيدة ما. وما دام بقول ولكن ليطمئن قلبي، كأن قلبه لسه ما إيه؟ يبقى إزاي يبقى آمن؟ يقول له الجهة مفكر. هو قال له، هو ابراهيم قال للرب اتحيي الموتى ولا قال له كيف تحيي الموتى؟ يبقى احياء الله للموتى امر مسلم. انا لما اشوف بيت كويس كده وبعدين اقول لك كيف بنيت هذا البيت، يبقى انا ممكن بقى ان البيت انبنى وانت بنيت، وانا ما انكرتش.
1: لما اقول لك لما اقول ربنا كيف تحيي الموتى فكانه قال انا اؤمن انك تحيي الموتى، ولكن المطلوب لي ازاي الحكايه دي؟ تقول له طلب الكيفيه ليس من مدخل الايمان.
0: طلب الكيفيه
1: مش من مدخل. ولذلك قال له اولم تؤمن اي باني احيي الموتى؟ قال له بلى انا امنت. طب امال دي عايز ايه؟ قال ده انا عايز الكيفيه. والكيفيه ملاش، قال له الكيفيه ملاش دعوه بالمين؟ بالايمان. ايمان انك تؤمن انني احيي الموتى. وعلى ايه فخليه؟ هل كان يستطيع الله ان هو يقول له كلام يقنع به بالكيفيه، ولا الكيفيه لا يقنع بها الا حصولها؟
0: كيف تحيي الموتى؟ استنى بقى لما نبني بيت زي وبقى ونعمل العمليه دي ونحط الطوب ونعمل مش عارف الكيفيه ما يجيش الكلام ابدا. ام قال له على ايه؟ عايز تعرف الكيفيه؟
1: نعملها لك عمليه، وعمليه بالواقع اللي يسموه من باب اولى. قال له هات اربعه من الطير
0: وضمهم لك كده، صرهن اليك ضمهم،
1: يعني عشان تعرف هم دول الطير اهو. احسن تقول ده انت خدت طير وانا جبت طير تاني، زي اللي بيعمل ايه يقول هيبص عليه اهي.
0: صرهن اليك
1: ضمهم عشان تعرف الطير ده هو. وبعدين انت اللي تقطعهم بايدك، مفيش حاجه اكتر من كده بقى قطعهم. وانت اللي تحط القطع دي على الايه؟ كل جبل جزء. وبعدين مش هقول لك انا اقول لهم احيوا يحيوا، ده انا اقدر اقول لك انت اقول لهم تعالوا يجوا.
0: ادي العظمه. يبقى عظمه الحق في ان ايه؟ يعدي من قدرته الى من يريد.
1: يقول له ده المساله مش انا احييه، ده انا لو شئت ان اجعلك تناديها فتجيلك.
0: ادعوهن انت، مش ادعيهم انا.
1: ياتينك ايه؟
0: لك زعمة. واذ تخلق من الطين كهيئة الطير باذنه.
1: كأن ما يمكنش الواحد يعمل حاجة على مثال ما صنع الله الا بتوجيه من الله.
0: مفهوم الكلام؟ ما دام قال باذني في انه يخلق مش هيئة الطير كهيئة الطير،
1: يبقى لازم باذن من مين؟
0: فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذنه، وتبرئ الأكمه.
1: الأكمه هو الذي ولد أعمى،
0: مش طرأ عليه العمى بعد أن كان بسرعة، والأبرص اللي هو البياض والعياذ بالله بإذنه. وإذ تخلق
1: هنا بقى حتى بتيجي لكل معجزة. وناس دلوقتي يقول لك دلوقتي بيعملوا إيه؟ تلقيح بالقرنية ونقل مش عارف وإيه وعمايل إيه
0: مثلا بياخد بتاعت واحد لسه تكون حية فيه وبعدين يحطها ويعمل كده،
1: يقول له أيقدح ذلك في المعجزة؟ يعني المعجزة سبق أم خرق؟
0: المعجزة ليست سبق علم، بمعنى أننا نيجي يوم نقدر نعمل المعجزة، لا، إنما خرق لناموس الكون.
1: وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
2: كانت هذه خواطر إيمانية للداعية الراحل محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى، وتفسير آيات من سورة المائدة. دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان.
3: سبحان الأبد الأبد، سبحان

0: في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
1: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: فاغفر لنا
1: فاغفر لنا
0: وارحمنا
1: وارحمنا
0: وأنت خير الراحمين
1: وأنت خير الراحمين.
0: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم.

مستمعينا الأكارم، إلى هنا نأتي إلى ختام برامجنا لهذا اليوم. من الآن وحتى موعد أذان الفجر نستمع إلى ما تيسر من القرآن الكريم.

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. متفق عليه. أيها المؤمنون الكرام، نستمع الآن إلى تسابيح الفجر

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Fajr.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكن با يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

برحمتك نستغيث وبنورك نستعين وبجمالك نضرع وبعزتك نعتز وبقوتك نستجير وبرسلك نهتدي وعلى هدى قرآنك نسير. فكن سندنا وكن كما وعدتنا رؤوفا رحيما، نحن عبادك يا الله، أمرتنا فأطعنا وناديتنا فلبينا. اللهم أنت السلام ومنك السلام، اللهم أنت السلام ومنك السلام، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعلني من الصابرين الفالحين يا رب العالمين، يا رب. يسبح لك ما في السماء وما في الأرض، والطيور تجدو باسمك، والرياح مسخرة بأمرك، وكل ما في الملكوت يطلب غفرانك وعفوك يا إلهي. يا رب، عرضت الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان، فاغفر لمن أطاعك وذكرك وخشي يوم اللقاء، واغفر لمن آمن وصدق وكان من الصالحين. يا رب، أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها ألفتي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعدهما كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء. اللهم إني أنزل بك حاجتي، فإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير من في البحور، أن تجيرني من عذاب السعير ومن فتنة القبور. اللهم إني أسألك برحمتك يا رب العالمين، يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على حضرة الأسرار ومنبع الأنوار ومطهر النفوس من الرذائل وأجمل مولود في سائر القبائل، عروس المملكة الربانية وإمام الحضرة القدسية، معلم الخير وأعلم الخلق وناصح الأمة ومرشدها إلى الحق، أكرم الأنبياء والمرسلين، رسول رب العالمين سيدنا محمد سيد السادات وقطب دوائر السعادات، وسلم عليه على قدر مقامه وإجلاله وإعظامه. والحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم أسألك أن تصلي عليه صلاة أبدية ديمومية قيومية إلهية ربانية، بحيث يشهد لي ذلك في عين كماله بشهادة معارف ذاته، وعلى آله وصحبه كذلك، فإنك ولي ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على الرحمة الشاملة والبركة الكاملة، جامع الحقائق وأفضل الخلق.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

0: سبحان الله.
1: عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

الآيات والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن، اشرح به صدري لمعرفة الهدى، وعصم به قلبي من الشيطان، يسر به أمري وقض مآربي، وأجر به جسدي من النيران، واحطب به وزري وأخلص نيتي، واشدد به أزري وأصلح شاني، واكشف به ضري وحقق توبتي، أربح به بيعي بلا خسراني، طهر به قلبي وصف سريرتي، أجمل به ذكري وأعل مكاني، واقطع به طمعي وشرف همتي، كثر به ورعي وأحيي جناني، أسهر به ليلي وأضم جوارحي، أسبل بفيض دموعها أجفاني، وامزجه يا ربي بلحم معدمي، واغسل به قلبي من الأضغان. أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان، أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن، أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان، وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان، أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخذلان، وزرعت لي بين القلوب مودة والعطف منك برحمة وحنان، ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني، وجعلت ذكري في البرية شائعا حتى جعلت جميعهم إخواني، والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني، لكن سترت معايبي ومثالبي، وحلمت عن سقطي وعن طغياني، فلك المحامد والمدائح كلها لخواطري وجوارحي ولساني، ولقد مننت علي ربي بأنعم ما لي بشكر أقلهن يداني، لئن اجتبتني من رضاك معونة حتى تقوي أيدها إيماني، لأسبحنك بكرة وعشية، ولتخدمنك في الدجى أركاني، ولأذكرنك قائما أو قاعدا، ولأشكرنك سائر الأحيان، ولأكتمن عن البرية خلتي، ولأشكون إليك جهد زماني، ولأقصدنك في جميع حوائجي من دون قصد فلانة وفلاني، ولأحسمن عن الأنام مطامعي بحسان يأس لم تشبه بناني، ولأجعلن رضاك أكبر همتي، ولأضربن من الهوى شيطاني، ولأكسون عيوب نفسي بالتقى، ولأقبضن عن الفجور عناني، ولأمنعن النفس عن شهواتها، ولأجعلن الزهد من أعواني، ولأتلون حروف وحيك في الدجى، ولأحرقن بنوره شيطاني.

0: سيروا من ذكر الله تعالى
1: صلى الله عليه وآله وسلم،
0: أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى
1: صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم،
0: أكثروا من محبة الله ورسوله ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة.

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح:
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: اهتم الإسلام بتربية الأبناء وتنشئتهم التنشئة الصالحة، وجعلها أمانة في أعناق الآباء والأمهات، وخصها الله بمكانة عالية في فضائل الأعمال، وأثاب عليها الأجر الجزيل. وسائل تربية الأولاد، شرح وإيضاح الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في سلسلة من دروس تربية الأولاد في الإسلام، بل لازلنا في السلسلة الثانية التي تتعلق بالوسائل الفعالة التي يمكن أن تربي بها ابنك إن كنت أبا، أو تلميذك إن كنت معلما. تحدثنا عن التربية بالقدوة، ثم تحدثنا عن التربية بالتلقين والتعويد، وها نحن أولاء ننتقل إلى أسلوب ثالث، هو التربية بالموعظة. أول شيء، بالموعظة في أسلوب، في يعني مودة، اسمه النداء الإقناعي أو التحذيري. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني، لا تقلل من قيمة يا بني، يا أخي، يا حبيبي، يا بني، يا ابنتي، يا زوجتي. إذا بدأت بالنداء، النداء بقرب القلب. لذلك الله استخدم النداء في آيات كثيرة جدا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، قل يا عبادي إن أرضي واسعة فإياي فاتقون، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أرأيت إلى أسلوب الموعظة؟ أن يبدأ بالنداء، إما تحذيرا أو إقناعا: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، إقناع، يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك، يا بني اركب معنا، يا بني لا تشرك بالله. لذلك الواعظ، الأب، المعلم، الموجه، إن استخدم كلمات النداء المحببة يدخل إلى قلوب المستمعين. يعني هلأ أكثر الدعاة: أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة الأكارم، أيها الإخوة المؤمنون. هذا كلام يسهل دخول الموعظة إلى النفس. حنسميه النداء الإقناعي أو التحذيري. نداء إقناعي أو تحذيري: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. أنت لاحظ الأب الشفوق يكثر من النداءات، نداء إقناعي أو نداء تحذيري. بالقرآن في نداء للأقوام: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم، يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم، يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. في نداء فردي ونداء جماعي. يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. الجن حينما خاطب صلحاؤهم عامتهم، يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه. الآن الله خاطب المؤمنين بثلاثمئة آية، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم. القرآن في نداء لأهل الكتاب، يا أهل الكتاب تعالوا تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب، يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل. خاطب الناس أجمعين، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. هذا أسلوب النداء الإقناعي أو النداء التحذيري. هذا النداء الإقناعي والتحذيري بيجعل مودة بين المتكلم والمستمع، والأب ينبغي أن يكثر من النداء الأبوي، يا بني يا ابنتي. نعم، ويخاطب أيضا زوجته. لكن لو لاحظت لم يخاطب الكفار ولا بآية في القرآن الكريم، خاطب المؤمنين بثلاثمئة آية، خاطب أهل الكتاب، خاطب الناس عامة، خاطب الأقوام، خاطب الأفراد، خاطب الأنبياء، لكن القرآن الكريم لم يخاطب الكفار إطلاقا إلا في آية واحدة يوم القيامة، يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، لأنهم ليسوا أهلا أن يخاطبهم الله عز وجل. قياسا على هذه الحقيقة، في شخص مجرم لمجرد أن تخاطبه فأنت تحترمه، هو أقل من أن تخاطبه، هو أحقر من أن تخاطبه. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. لأن الكذاب الدجال لا يخاطب، يعاقب فقط. بالموعظة في عنا أسلوب آخر، هو الأسلوب القصصي. والله أيها الإخوة، أنا ما وجدت أسلوب أفعل في النفس كأسلوب القصة. أنا أذكر أنه إنسان اتصل بي من مدينة اسمها لوس أنجلوس بأمريكا، لا أعرفه، قال لي: أنا اسمي فلان، أهلا وسهلا. قال لي: أنا لي عمل لا يرضي الله أبدا، من أشد الأعمال سوءا. قلت: ما هو؟ يعمل في الأفلام الإباحية، في تصنيعها. قال لي: لكن تبت بسبب شريط لك استمعت إليه 50 مرة. لما ذهبت إلى هناك بعد عام التقيت به في واشنطن، قلت له: ما هي النقطة في الشريط التي فعلت فيك فعل التوبة؟ قال لي: قصة رويتها لنا. قصة، القصة لها تأثير أيها الإخوة، لأن القصة تتغلغل في خطوط دفاع الإنسان. كل إنسان في عنده قناعات وعنده أفكار وعنده تصورات، والأفكار والقناعات والتصورات عبارة عن سدود ما بيسمح لإنسان يخترقها، إلا القصة تستطيع أن تخترق هذه السدود وهذه الحدود. اختراق تسلل. لذلك كما أنها أفعل أسلوب في التأثير، أفعل أسلوب في الإفساد. بالضبط، أنت ممكن أن توصل إلى إنسان معين فكرة لا يمكن أن يقبلها مباشرة أبدا، مستحيل أن يقبلها، أما من خلال قصة يقبلها. الإنسان إذا قرأ القصة وتأثر بها تسللت وراء خطوط دفاعه. لذلك يمكن أن تصبح إنسانا بقصة ويمكن أن تفسده بقصة. الله عز وجل خالق الأكوان المربي الحكيم قال: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. معنى أحسن القصص بالمقابل في أسوأ القصص، كما أن هناك قصص جيدة هناك قصص سيئة. تلك القرى نقص عليك من أنبائها، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. سيد الخلق إذا قص الله عليه قصة نبي دونه يزداد قلبه ثبوتا. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. هل أتاك حديث موسى؟ هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ إذن القصة. لذلك أيها الإخوة، أنا مضطر أن أقول هذه الكلمة، هناك آلاف القصص تعرفها لكنك تعرف الفصل الأخير منها، وهذا خطأ كبير أن ترويها، غير متناسبة. لا تروي قصة إلا إذا عرفت بداياتها حتى نهاياتها، تجد عظمة الله، عدل الله، رحمة الله، حكمة الله عز وجل. مرة استوقفني إنسان وقال لي: في رجل نزل إلى محله التجاري، تراشق اسنان بالرصاص، جاءت رصاصة طائشة فدخلت في عموده الفقري فشلته فورا. قال لي: ما ذنبه؟ هذه قصة من آخر فصل. قال لي: جاء ليرتزق، جاء ليفتح محله التجاري، عنده أولاد. والله مظبوط، لكني لا أعلم الجواب. أنا مؤمن بعدل الله، مؤمن بحكمة الله، مؤمن برحمة الله، أما هذه القصة لا أملك تفسيرا لها. أخ كريم يسكن تحت هذا الرجل الذي أصابته رصاصة فشلته، بعد 20 يوم من حديث لحديث قال لي: والله لنا جار مغتصب بيت أولاد أخيه، وما تركوا طريقا ليستميلوه كي يرجع لهم البيت، لم يقبل، رفض، حتى وسطوا أحد علماء دمشق توفي رحمه الله، استدعاه وقال: يا بني، هذا البيت لأولاد أخيك وهم أيتام وهم في أمس الحاجة إليه. رفض أن يعطيه إياهم بتعنت. يقول لهم الشيخ: يا بني، هذا عمكم، لا تشتكوا عليه في القضاء، اشكوه إلى الله. هو نفسه في اليوم التالي نزل إلى محله التجاري في الساعة 9 تقريبا، استمع إلى إطلاق رصاص، مد رأسه ليرى، فجاءت رصاصة طائشة شلته فورا. ألم يقل لهم اشكوه إلى الله عز وجل؟ هذه القصة عرفنا بدايتها ونهايتها، هذه تروى تظهر عدل الله عز وجل. والله سمعت قصة من أخ رجوته أن يكتبها لي لكن لم تأتيني بعد، لكن ممكن أن أدلي لكم بمختصرها. رجل يعني على شيء من المال تبرع بمليون ليرة واشترى أرضا ليقام عليها مسجد، ودفع مليون ثاني. له زوجة، له بنتان وثلاث أولاد، اتفقوا جميعا على أن يقيموا عليه دعوة في القضاء على أنه سفيه، ورتبوا شهادات كلها كاذبة. زوجته ادعت أنه فقير وأنه لا يعطيها، والابن ادعى والبنت، فالقاضي صدق هؤلاء، كل شهادات متوافقة، فأصدر قرارا باسترداد مبلغين. القصة وقعت قريبا، لا تصدق، كل ما عدا الأب خلال 4 أشهر كانوا تحت التراب كلهم، بين حادث سيارة وبين مرض خبيث، وعاد المال له. يعني أحيانا الله يبطش، إن بطش ربك لشديد. رجوته أن يأتيني بها بالتفصيل، فإذا جاءتني أرويها لكم بشكل مفصل. شيء لا يصدق، شباب في مقتبل العمر، في له ابن طبيب والثاني مهندس، والأم والبنات تآمروا جميعا على اتهامه بالسفة. القاضي رأى روايات كلها متقاربة، فحكم باسترداد المبلغين، فالله سبحانه وتعالى دمرهم جميعا. إن بطش ربك لشديد. على كل، أنا بتمنى على كل أخ له دعوة إلى الله، في قصة أحيانا تفعل فعل السحر، اكتبها، ارويها بشكل دقيق. والله جاءتني اتصال هاتفي من ألمانيا قبل أيام، إنسان قاتل استطاع بشكل عجيب أن ينجو من عقوبة القتل بألمانيا، ما في دليل، لكن كل من حوله يعلمون أنه قاتل، زوجته قاتلة، ما في دليل. انتقل لبيت في شجرة بالبيت، يبدو أنها تعيق حركة أهل البيت، في البيت صحن متفسحة سماوية، فجاء بمنشار كهربائي داخلي بالشجرة رصاصة من الحرب العالمية الثانية، والمنشار الكهربائي دفع بعنف إلى صدره ودخلت في قلبه فقتلته فورا. الرصاصة استقرت في هذه الشجرة من عام 1940، فلما جاء المنشار الكهربائي كل من حوله يعلم أنه هو الذي قتل زوجته، لكن ما في دليل قوي، يعني ظنوا أنه موت طبيعي، هو يظن أنه نجا. فهذا انتقل لبيت، والبيت فيه شجرة، والشجرة فيها رصاصة مستقرة من الحرب العالمية الثانية، والمنشار الكهربائي دفع إلى صدره فدخلت في قلبه فمات من فوره. إن بطش ربك لشديد. يعني الإنسان ينبغي أن يتعظ. والله أيها الإخوة، لو لم يكن هناك كتاب ولا سنة لكانت أفعال الله لو تتبعتها بهدوء وبتقصي وتأمل لوجدتها كتابا وسنة. الأسلوب الثالث الوصايا، أن تقدم وصية. يعني أنا ألفت أن أقرأ لكبار العلماء وصية لبناته أو وصية لأولاده، فممكن النداء الإقناعي والتحذيري والقصة والوصايا والتوجيهات التي يمكن أن تكون يعني حقائق ثابتة من بعدك. أيها الإخوة، كلما ارتقى الإنسان ينبغي أن تأتي مع مواعظك أدلة مقنعة قطعية عقلية واقعية نقلية فطرية. في أدلة فطرية، في أدلة واقعية، في أدلة نقلية، في أدلة عقلية. كلما أكثرت من الأدلة النقلية والعقلية والواقعية والفطرية، كلما كانت موعظتك أقوى، وكلما ابتعدت عن الخرافة والتهويل والتضخيم والمبالغة تكون الموعظة أولى أقوى. وكلما وافقت بين مخاطبة العقل ومخاطبة القلب كانت الموعظة أولى. ينبغي أن تخاطب العقل تارة والقلب تارة أخرى، لكن الله سبحانه وتعالى في آية واحدة خاطب القلب والعقل معا، قال: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. ما غرك بربك الكريم خاطب قلبه، الذي خلقك فسواك فعدلك خاطب عقله. الإنسان عقل يدرك وقلب يحب، ولا يعقل أن تكتفي بمخاطبة عقله، كما أنه لا يعقل أن تكتفي بمخاطبة قلبه. لا بد من أن تجمع بين مخاطبة العقل ومخاطبة القلب. إذن من أساليب الموعظة أن تستخدم النداء الإقناعي أو النداء التحذيري، وأن تستخدم القصة بكل فصولها وأن تكون واقعية، ثم أن تستخدم أسلوب الوصية. ومع كل هذه الأساليب ينبغي أن تعتمد الدليل والتعليل، وكلما كان الدليل أقوى ومتنوع من نقلي إلى عقلي إلى فطري إلى واقعي كان التأثير أقوى. نعم. وأن تعتمد التنوع بين مخاطبة القلب والعقل أو الجمع بينهما في نص واحد كما فعل القرآن الكريم. والحمد لله رب العالمين.
1: وسائل تربية الأولاد، نصائح يحتاج إليها الأهل والمعلمون، قدمها الدكتور محمد راتب النابلسي.

0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قد أفلح المؤمنون.
2: Certainly will the believers have succeeded.
1: الذين هم في صلاتهم خاشعون.
2: They who are during their prayer humbly submissive.
1: والذين هم عن اللغو معرضون.
2: And they who turn away from ill speech.
1: والذين هم للزكاة فاعلون.
2: And they who are observant of zakah.
1: والذين هم لفروجهم حافظون.
2: And they who guard their private parts.

0: And say, My Lord, let me land at a blessed landing place, and you are the best to accommodate us.
1: إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين.
0: Indeed, in that are signs, and indeed we are ever testing our servants.
1: ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين.
0: Then we produced after them a generation of others.
1: فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون.
0: And we sent among them a messenger from themselves saying, Worship Allah, you have no deity other than Him, then will you not fear Him?
1: وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا

0: أكبر
1: الله
0: الله أكبر الله أكبر
1: الله
0: أشهد أن لا إله إلا الله

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

0: مستمرون معكم مشاهدينا الكرام. إذن في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني وجولة التصعيد الأخيرة بين الجانبين والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في غزة. في التفاصيل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تملك سيطرة شبه كاملة على مضيق هرمز، مضيفا أنه لا يحاول إجبار إيران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات. جاءت تصريحات ترامب بعد ضربات أمريكية قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها استهدفت مواقع تابعة للحرس الثوري الإيراني وقدرات لزرع الألغام. في المقابل، أعلنت وسائل إعلام إيرانية وقوع انفجارات في محافظتي هرمزغان وبوشهر وفي جزيرة قشم ومضيق هرمز. من جهته، قال الحرس الثوري الإيراني إنه نفذ هجمات على مواقع في الكويت والبحرين والأردن وأربيل بالعراق. كما أعلن الجيش الإيراني استهداف قاعدتي الضفرة والمنهاد في الإمارات وقاعدة الشيخ عيسى بالبحرين. وفي السياق، قال وزير الخزانة الأمريكي لفوكس نيوز إن واشنطن ستقطع كل صلة تربط النظام الإيراني بالعالم وستستهدف أي جهة تتعامل معه. وفي تطور آخر، أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري مقتل شخصين إثر تعرض سفينة لحادثة خلال عبورها لمضيق هرمز في 31 من أغسطس. وبشأن التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 3 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال في جباليا ودير البلح. من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لن تنسحب من قطاع غزة، مشيرا إلى أنها تسيطر حاليا على 60% من مساحته وإنها ستتوسع في القطاع. الآن إلى التفاصيل مع مراسلين. معنا الآن من البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور، ومن طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة. أرحب بكم وأبدأ معك فادي منصور. إطار وسياقات تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
1: نعم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح في أعقاب هذه الهجمات الواسعة التي شنتها القيادة المركزية ضد أهداف تقول إنها تابعة للحرس الثوري الإيراني، معنية بمنظومات الدفاع الصاروخية وقدرات زرع الألغام والرادار وغيرها بمحاذاة مضيق هرمز جنوب في المناطق الجنوبية من إيران. الرئيس الأمريكي كان يرد على تقرير إعلامي يقول إن عمليا هذه العملية تهدف إلى الضغط على إيران للعودة إلى طاولة المفاوضات. هو نفى هذا الأمر وقال إنه لا يأبه لعقد اتفاق مع إيران لا يساوي شيئا بالنسبة إليها، وذلك في إشارة إلى تقديره بأن إيران انتهكت مذكرة التفاهم وبأن القيادة الإيرانية لا تلتزم بتعهداتها. وفي هذا الإطار، قال الرئيس الأمريكي إنه مرتاح لوضع الولايات المتحدة حاليا، مشيرا إلى أنها تمتلك سيطرة شبه تامة على مضيق هرمز، في حين أن الاقتصاد الإيراني يعاني الانهيار.

0: وعليه ننتظر ما إذا كانت الولايات المتحدة بعد هذه الجولة من التصعيد، وهي الثانية فقط في غضون 3 أيام، ستعود إلى توجيه ضربات جديدة، خصوصا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حذر إيران يوم أمس مع شن هذه الهجمات عليها مما غبت الرد، وقال إن هجوما أوسع ستواجهه إيران، وحذر من أن الهجوم الأكبر الذي يبيد إيران لا يزال قيد التحضير. في المقابل تقول كل المسؤولون في الإدارة الأمريكية سواء وزير الخزانة أو وزير الطاقة بأن إيران عمليا تفقد السيطرة على مضيق هرمز كورقة ضغط، حتى أن وزير الطاقة الأمريكي يقول بأن الولايات المتحدة من خلال قواتها في المنطقة تمكنت من تسهيل عبور 17 مليون برميل من النفط يوم الاثنين وحده. وبالتالي من الواضح أن الإدارة الأمريكية ستواصل في الوقت الراهن الضغط سواء من خلال هذه العمليات العسكرية أو من خلال الحصار أو من خلال أيضا الضغط الاقتصادي لمحاولة إرساء نوع من الاستقرار في مضيق هرمز مع تخفيف الضغط الإيراني عليه لزيادة تدفقات الطاقة، تثبيت أسعار الطاقة، ولكن الأهم بالنسبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب مضيق هرمز كورقة ضغط إيرانية من أجل تطبيق أو إحكام الخناق عليها، وإن كان ليس مع أفق دبلوماسي لتغيير سلوكها، ولكن الآن وفق ما يقول الرئيس الأمريكي من أجل إحداث ربما حالة بلبلة داخلية وانتفاضة شعبية تؤدي إلى إسقاط النظام.
1: شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات الزميل فادي منصور، كنت معنا من البيت الأبيض. الآن معك بابا ولد حرمة في طهران لرصد المواقف الإيرانية في أعقاب هذه الهجمات الأمريكية.
2: نعم، بالنسبة للمسؤولين الإيرانيين هناك نقطة محورية ركزوا عليها تصريحاتهم بعد هذه الهجمات الأمريكية على هذه المحافظات جنوب البلاد وغربها. أيضا هناك هذا التأكيد من طرف المسؤولين الإيرانيين على هذا الاستهداف الذي كان مدنيون عرضة له في محافظة هرمزغان. يؤكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن نفي المتحدث باسم القيادة المركزية في الجيش الأمريكي لما تقوله إيران بهذا الشأن هو كذب فاضح. يؤكد المسؤولون الإيرانيون أنه كان هناك استهداف للمدنيين، ويقول الناطق باسم وزارة الصحة إن 80% من الجرحى كانوا مدنيين، من المصابين كانوا مدنيين، بالإضافة إلى سقوط قتلى في صفوفهم لا سيما في محافظة هرمزغان. ويتحدث أيضا الحرس الثوري الإيراني، نائب رئيس الحرس الثوري الإيراني، يتحدث عن هذه القدرات الدفاعية التي طورتها بلاده، وكذلك عن مخزونها من الأسلحة والذخائر لا سيما فيما يتعلق بالمسيرات والصواريخ، ويقول إنها تواصل إنتاج المعدات العسكرية الصواريخ والمسيرات. تلك تأكيدات كانت تأتي على ألسنة المتحدثين العسكريين هنا في طهران سواء من الجيش وسواء كذلك من الحرس الثوري الإيراني. بشأن مضيق هرمز يؤكد الحرس الثوري سيطرته على ذلك المضيق، ويقول إن ناقلتي نفط أو سفينتين احترقتا بعد ما اصطدمتا بلغمين في ممر تصفه طهران بغير القانوني في جنوب المضيق.
1: في هذا الإطار ويؤكد بابا
2: الإيرانيون في كل
1: ماذا يقول الحرس الثوري أيضا بخصوص الهجمات التي نفذها؟
2: نعم، بالنسبة لهذه الهجمات يقول الحرس الثوري الإيراني وكذلك الجيش الإيراني يؤكد أنه شن هجمات متعددة على 5 بلدان تقع فيها قواعد عسكرية، على 5 قواعد ونقاط عسكرية في بلدان من بينها مثلا قاعدة الأمير حسن وكذلك تتن في الأردن. يؤكد أيضا أنه استهدف بالمسيرات قاعدة عسكرية في إربيل بكردستان العراق، بالإضافة إلى قواعد عسكرية 4 في منطقة الخليج، اثنتان منها في الإمارات هما قاعدة المنهاد وظفرة. كما يقول الحرس الثوري أنه كذلك استهدف بالمسيرات هو والجيش الإيراني قاعدتين في الكويت وفي البحرين، يتعلق الأمر بقاعدة الشيخ عيسى في البحرين وقاعدة السالم علي السالم في الكويت. ويقول أن تلك الاستهدافات جاءت ردا على هذه الهجمات التي كانت عرضة لها مناطق متعددة في محافظة جنوب البلاد لا سيما في محافظات مثل هرمزغان وكرم الشافي غرب البلاد وكذلك خوزستان وسيستان وبلوشستان، بالإضافة إلى محافظة فارس. وتؤكد الخارجية الإيرانية في

0: يعني لعقب هذه الهجمات أن هذه الهجمات كانت ضد المصالح الأمريكية، وإن إيران تقوم بحقها المشروعي في الدفاع عن نفسها وفي استهداف النقاط والأماكن التي ترى أنها كانت منطلقا للهجمات ضد هذه المحافظات في جنوب البلاد.
1: الزميل بابا ولد حرمة، شكرا لك، كنت معنا من طهران. الآن إلى قطاع غزة، حيث أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 3 فلسطينيين بنيران قوة الاحتلال في جباليا ودير البلح، كما أفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ عن سقوط عدد من الإصابات في غارة من مسيرة إسرائيلية على خيمة نازحين في مواصي خان يونس جنوبي القطاع. من جانبه قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لن تنسحب من قطاع غزة، مشيرا إلى أنها تسيطر حاليا على 60% من مساحته وأنها ستتوسع في القطاع. للوقوف عند التفاصيل معنا الآن من مدينة غزة مراسل الجزيرة غازي العلول، آخر التحديثات غازي فيما يتعلق بالتطورات الميدانية والأوضاع في قطاع غزة عموما.
2: ازدهار إذا ما وضعنا الخروقات الإسرائيلية في سياقها الزمني، فيمكن الحديث عن أحدث هذه الخروقات المتمثلة في استهداف الاحتلال الإسرائيلي قبل دقائق من الآن المناطق الشرقية من مدينة خان يونس، وهي المناطق الواقعة تحت سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهو نسق مستمر منذ اللحظة الأولى من توقيع اتفاق وقف اطلاق النار. الهدف منه تدمير البناء العمراني في تلك المناطق الواقعة تحت سيطرة الجيش، وكذلك سبق هذا الاستهداف المدفعي لتلك المناطق غارة جوية كانت في المنطقة الغربية هذه المرة من مدينة خان يونس، استهدفت خيمة تؤوي نازحين. 5 من المصابين وصلوا إلى مستشفيات المدينة في تلك المنطقة، من بينهم أطفال بحالة متفاوتة جراء هذه الغارة التي جاءت من مسيرة إسرائيلية. سبق ذلك وصول شهيدين إلى مجمع شفاء طبي جراء إطلاق النار الذي طال المناطق الشمالية بالتحديد في جباليا، وهي المناطق التي تقع خارج مناطق سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أي مناطق تواجد الفلسطينيين. وسبق ذلك إعلان مستشفى شهداء الأقصى عن استشهاد فلسطينية متأثرة بجراحها في استهداف طالها بالرصاص كذلك في مدينة دير البلح، وبالتالي عمليا غالبية المناطق تعرضت لهذه الخروقات الإسرائيلية، بالإضافة إلى ما رصد قبل ساعة من الآن بإطلاق زوارق حربية إسرائيلية الرصاص قبالة سواحل شاطئ مدينة غزة، ما يعني أنه برا وجوا وبحرا يواصل الاحتلال الإسرائيلي نهجه التصاعدي فيما يتعلق باستهداف الفلسطينيين في مناطق تواجدهم وكذلك استهداف المناطق الواقعة تحت سيطرته. هذا يوازيه حالة إنسانية غاية في التعقيد بالنظر إلى استمرار الاحتلال الإسرائيلي إغلاق المعابر الأساسية والتي من المفترض أنه من خلالها تتدفق المساعدات الإنسانية للقطاع، بينما يقلص أعداد الشاحنات من قبل طبعا إدارة هذه الحالة وسياسة التقطير المتبعة. هو يدخل أقل من 200 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية في اليوم الواحد، بينما ينص الاتفاق في ما يتعلق بالبروتوكول الإنساني على إدخال 600 شاحنة في اليوم الواحد، وهذه الأرقام لم يصلها أو لم تصل إلى القطاع في أي يوم منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، أي أن الخروقات تستمر على المستوى الميداني وكذلك على المستوى الإنساني، بينما هنا تتفاقم الحالة سوءا بالنظر إلى هذه السياسة المتبعة في تجديد الحصار على الفلسطينيين. وتبدو الحالة الميدانية مقلقة أكثر، خاصة وأن الاحتلال الإسرائيلي ذهب نحو تعميق هذه الخروقات الإسرائيلية بأشكال جديدة كما جرى بالأمس من خلال تسلل قوة خاصة إسرائيلية إلى المنطقة الغربية من مدينة غزة، وكذلك الاستمرار في عمليات استطلاعية واضحة في سماء القطاع وتلك المناطق الواقعة تحت أو التي يتواجد فيها الفلسطينيين. الطائرات المسيرة لا تتوقف عن التحليق على مستويات منخفضة، ما ينذر ربما بتجدد غارات إسرائيلية خلال الساعات المقبلة. هذا الأمر بدا واضحا منذ فترة طويلة، الاحتلال يعتمد على المسيرات المذخرة باستهداف الفلسطينيين في مناطق تواجدهم.
1: الزميل غازي العلول، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات. الآن معنا من القدس الدكتور محمد هلسة الخبير بالشؤون الإسرائيلية، نرحب بك دكتور محمد هلسة. الخروقات الإسرائيلية في غزة مستمرة إنسانيا وميدانيا، ليس هذا فحسب، نتنياهو يقولها صراحة بأن إسرائيل لن تنسحب من غزة، تسيطر على 60% من مساحته وبأنها ستتوسع أيضا في القطاع. ما ألت كل هذه التصريحات، بالأحرى كل هذه النوايا والمخططات الإسرائيلية على خطة مجلس السلام في غزة؟
3: التحية لك وللسادة المشاهدين. في الواقع خطة السلام لم يبقى منها سوى الحبر على الورق، لأن نتنياهو أفرغها من مضمونها، وهذا السلوك الذي تفضلت بالإشارة إليه وتصريحات نتنياهو تنسجم مع موقف إسرائيل القائل بضرورة السيطرة العسكرية على مساحة واسعة جدا من أراضي القطاع لاعتبارات الأمن الإسرائيلي، ويربط هذه السيطرة بالسيطرة في لبنان والسيطرة في سوريا، ويقول بأن هذا الشريط الأمني الذي يلف المستوطنات الحدودية الإسرائيلية هو حاجة أمنية إسرائيلية، وهو أحد عبر 7 أكتوبر. وهذه التصريحات وهذه الخروقات أيضا تنسجم مع موقف واعتبارات نتنياهو وحكومته الانتخابية المرتبطة بتسويق وتسييل كل الخروقات والاغتيالات والاعتقالات والاختطافات نقاطا انتخابية في صندوق الاقتراع، وترفع من رصيد نتنياهو في مجتمع يرى في الردع وفي القوة يعني مادة تستهوي، مادة دعائية تستهوي. وهو أيضا ينسجم ويتقاطع مع موقف نتنياهو القائل بأن مزيد من الضغط العسكري والسيطرة العسكرية على الأرض قد يدفع حماس إلى مزيد من التنازلات في موضوع نزع السلاح، وهو الذي حصل منها حتى اللحظة على موقف متنازل في موضوع القبول بفكرة تسليم السلاح، يريد منها الآن أن تقبل بنزعه كاملا وإخراجه من داخل القطاع. وأخيرا هذه الخروقات وهذه التصريحات تنسجم وتتقاطع مع موقف نتنياهو وحكومته وأجندتها القائلة بإبقاء القطاع رهنا للحالة الكارثية التي خلقتها الحرب، بما يفضي في نهاية المطاف إلى التهجير كأجندة رسمية تطرحها الحكومة على الطاولة، والاستيطان وطرد سكان القطاع، وربما حتى تقديم مثل هذه الإجراءات والأجندة الحكومية كمادة انتخابية يحاول نتنياهو أن يسوقها لجمهور اليمين الإسرائيلي، المجتمع الإسرائيلي الذي لا يبالي بهذه القضايا بكل الخروقات التي تجربا يرى فيها مادة.
1: هل فعلا تزيد هذه يعني الأمور من شعبية نتنياهو في هذه المرحلة أو تساعده في مرحلة الانتخابات المقبلة؟
3: لاحظي بأنه يلجأ إلى هذه القضايا عوضا عن عدم مقدرته على الوصول إلى يعني حرب مفتوحة تحقق له انتصارا كبيرا، وقد كان يطمح أن تكون مثلا الحرب مع إيران هي إحدى الملفات التي تردم الهوة ما بينه وبين المجتمع الإسرائيلي يعني تعود له بالنصر، لكنه قد عجز، ولذلك هو يلجأ إلى محاولة جني النقاط من هذا الملف وذاك، الانتصار عبر النقاط أو جني المكاسب عبر النقاط. هو يحصد نقاط في الضفة الغربية عبر استمرار إطلاق يد المستوطنين وإطلاق الآلة العسكرية الإسرائيلية بالاغتيالات والقتل والسلاح على الأراضي، هو يلجأ إلى الساحة الغزية أيضا عبر الاغتيالات والانتهاكات المتكررة وإبقاء القطاع رهنا للوضع الكارثي الذي يعيشه، يلجأ إلى النقاط عبر العمليات التي يشنها في لبنان ويقول بأنه يسيطر عسكريا ويفرض حرية العمل العسكري، وكذلك الحال في سوريا. إذن مجمل هذه النقاط ربما يساهم في تحسين وضع نتنياهو، لكنه لن يحسم لنتنياهو نصرا مطلقا في صندوق الاقتراع، ولذلك هو يحاول أن يحسن من صورة وضعه الانتخابي في الداخل الإسرائيلي.
1: إعلان نتنياهو عن نواياه ومخططاته المتعلقة بغزة كما ذكرنا قبل قليل، هل تنسجم بشكل أو بآخر مع الرؤية الأمريكية أم أن هناك تقاطعات حتى هذه اللحظة؟
3: على الأقل يعني لا نسمع نحن حتى اللحظة من الطرف الأمريكي ما يقول بأنه يعارض مثل هذه المواقف من طرف رئيس الوزراء الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية، وهي التي فرضت على امتداد 8 أشهر. يعني نتنياهو لا يصرح بكلام على الورق، نتنياهو ينفذ جزء مما يصرح به على الأرض، والولايات المتحدة سكتت عنه على امتداد 8 أشهر أو 9 أشهر الماضية، ولذلك لا يبدو بأن الولايات المتحدة تعارض هذه المقاربة الإسرائيلية. يهم الولايات المتحدة أن تبقي الإطار العام الذي يقول بأن هنالك اتفاقا فيما تذهب إسرائيل إلى استمرار الانتهاكات وتحديد السقوف التي تريدها في موضوع المساعدات الإنسانية، في موضوع الإعمار، وفي موضوع أيضا الاغتيالات والسيطرة العسكرية التي تزيدها. ونتنياهو يصرح يقول بأنه يريد أن يزيد نسبة 60%. وتذكرين ربما في محطة سابقة قال نحن سيطرنا على 70%، اليوم هو يقول 60% وسنزيدها. ولذلك لا يبدو بأن هذا يحرك شيئا لدى الولايات المتحدة التي يعني يبدو بأنها مشغولة في ملفات أهم، والتي يبدو بأنها أيضا تفهم الاعتبارات الانتخابية لنتنياهو ولا تريد أن تدخل معه في الصدام، وهي تعلم بأنه يده مغلولة وبأنه لا يستطيع أن يقدم تنازلات. ولذلك سكوت الولايات المتحدة وكأنه يعني إقرار لنتنياهو بحاجاته هذه، وربما هي تنتظر أيضا نتائج الانتخابات الإسرائيلية، ربما تفضي إلى نظام سياسي جديد، إلى شكل جديد من الحكم في إسرائيل. شكرا. يسمح بخفض التصعيد، وربما تلحلحت الوضع القائم في القطاع وفي غيره.
1: من القدس الدكتور محمد هلسة الخبير بالشؤون الإسرائيلية، شكرا جزيلا لك. إلى التطورات في الضفة الغربية التي شهدت حملة اقتحامات ومداهمات نفذتها قوة الاحتلال في محافظات عدة، كما هدمت قوة الاحتلال منزلا في بلدة نحالين غرب بيت لحم. بموازاة ذلك هاجم مستوطنون قرية بورقة، كما أحرق آخرون مركبات فلسطينية في بلدتي بيتا وأوسرين جنوب نابلس. في تطور آخر، قال رئيس بلدية بيت ريما شمال رام الله للجزيرة إن 3 فلسطينيين أصيبوا برصاص قوة الاحتلال خلال مداهمتها لهذه القرية. الآن معنا من خربة التبان بمسافر يطة جنوب الخليل مراسل الجزيرة محمد الأطرش ليجمل لنا هذه الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية في مناطق مختلفة من الضفة الغربية. محمد إليك.
4: نبدأها من التبان، هذه الخربة تحديدا ازدهار هدمت كل مساكنها. الجرافات الإسرائيلية رفقة قوات كبيرة من جيش الاحتلال منذ ساعات الصباح اقتحمت هذا المكان تحديدا، وبدأت هذه الجرافات بالعمل على إخماد المساكن التي تؤوي الفلسطينيين. نتحدث عن 120 فلسطينيا سينامون هذه الليلة في العراء بفعل إقدام الاحتلال، ليس فقط على هدم المساكن إنما أيضا إخماد الخيام، وكذلك الأمر قامت بعملية إغلاق للكهوف في هذه القرية. ما نشاهده الآن هي محاولة من قبل هؤلاء السكان الفلسطينيين إعادة بناء ما يمكن بناؤه من هذه الخيام لإيواء النساء والأطفال خاصة. ونحن نتحدث ازدهار عن واحدة من بين الخرب والقرى الفلسطينية الصغيرة التي تقع أقصى جنوب الضفة الغربية، وهي تقع في منطقة مصنفة جيم. الناس التي تسكن هذا المكان تسكن به منذ سنوات طويلة، يقول بعضهم إنهم ولدوا داخل هذه الكهوف التي قامت الجرافات الإسرائيلية صباح اليوم بعملية ردمها، إضافة إلى تخريب أبار المياه وشبكات الكهرباء وكذلك الأمر الشبكات الخاصة بالاتصال. يمكن القول بأن هذه القرية عمليا كانت قد هددت سابقا في السنوات الأخيرة، لكن التنفيذ كان هذا اليوم. هي واحدة من بين 13 قرية فلسطينية تقع ضمن مناطق إطلاق نار جنوب الضفة الغربية، وهي مساحة تزيد عن 32,000 دونم. هذه المناطق تواجه خطر مزدوج، أولا من جهة طبعا أنها مناطق مصنفة جيم. الاحتلال يقيد قدرة الفلسطينيين على بناء المساكن، بالتالي يلجؤون إلى هذه البركسات أو حتى الخيام أو حتى الكهوف للبقاء فوق أرضهم. ومن جهة أخرى أن هذه المنطقة لها خصوصية مختلفة، ترتبط ازدهار بسريان القرارات والأوامر العسكرية عليها باعتبارها منطقة عسكرية مغلقة. وصول الناس إلى هذه المنطقة هو أمر غاية في الخطورة، خاصة وأن الأمر يرتبط فقط بسكانها أو ما يسمى بالمقيم الدائم. إذا ما قدمت الشرطة الإسرائيلية إلى هذا المكان وشاهدت من هم بداخل هذه القرية ودققت بهويات من هم يتواجدون حتى هذه اللحظة لمساعدة الأهالي، ربما تقوم باعتقالهم. عمليا نحن نتحدث عن صعوبات كبيرة تواجه هؤلاء الفلسطينيين لبقائهم، لكنهم رغم ذلك يقولون ويصرون على بقائهم فوق أرضهم، لأنهم يعلمون أن مجرد إخلاء هذه القرية يعني توسع وتمدد البؤر الاستيطانية التي يمكن أن نرصد جزءا منها على الهواء مباشرة. نحن نتحدث عن مستوطنة معون التي نشاهد جزءا منها في المدى، إضافة إلى عدد من البؤر الاستيطانية التي تنتشر على رؤوس الجبال كما نشاهد في الصورة. هذه البؤر الاستيطانية لا تسيطر على مساحات فقط، إنما تمثل خطر كبير بالنسبة للسكان، خاصة أن هذه المناطق 13 خربة كانت قد شهدت في الأشهر الأخيرة سلسلة هجمات مكثفة وعنيفة ودموية، كانت من خلال انطلاق المستوطنين وتسللهم من هذه البؤر الاستيطانية وصولا إلى هذه الأماكن. المستوطنون الذين لم يستطيعوا ترحيل الناس من خلال هذه الهجمات، سلطات الاحتلال تكمل بالنسبة للسكان هذا الدور من خلال محاولة ترحيلهم من خلال ما تفعله الجرافات بهدم هذه المساكن وإزالة الخيام وردم هذه الكهوف تحديدا، لكن قرار البقاء هو القرار الأول الذي اتخذه الناس في هذا المكان. الخيمة التي أقيمت هناك، سألنا الناس لماذا قمتم بإقامتها منذ اللحظة الأولى لانسحاب الجرافات الإسرائيلية، قالوا لأنهم سيبيتون رغم كل هذه الظروف الصعبة في هذا المكان.
1: شكرا جزيلا لك. لن ننتقل إلى خبر آخر، حيث قالت الحكومة الألمانية إنها مستعدة لرد فعل موسكو على الإجراءات التي اتخذتها بعدما حدث في مطار لايبزيغ. من جانب آخر، قالت وسائل إعلام ألمانية إن المحققين الألمان تمكنوا من تحديد هوية مشتبه بهما اثنين على خلفية الهجوم بطائرة مسيرة على مطار لايبزيغ في 4 أغسطس. وكانت برلين قد اتهمت روسيا يوم أمس بتدبير هجوم بطائرة مسيرة تحمل مواد متفجرة استهدفت المطار. أما في موسكو فقد وصفت الخارجية الروسية قرار إغلاق القنصلية الروسية في بون والبيت الروسي في برلين بأنه خطوة نحو التدمير النهائي للعلاقات. من جانبها قالت رئيسة المفوضية الأوروبية إنه لن يتم التسامح مع ما فعلته روسيا عبر عملائها في ألمانيا، ولن يغير ذلك من موقفنا تجاه أوكرانيا. الآن إذن إلى شبكة مراسلين من برلين، مراسل الجزيرة أيمن الزبير، معنا من موسكو مدير مكتب الجزيرة زاور شوج، ومن مدينة ويكلو الإيرلندية مراسل الجزيرة عبد الله الشامي. أرحب بكم جميعا، ولكن أبدأ معك أيمن الزبير من برلين ورصد التفاعلات الألمانية في هذا الميدان.
5: نعم، واضح أن هناك قلق كبير في أوساط الحكومة الألمانية وفي أوساط المواطنين، خاصة مع استمرار الأعمال التخريبية سويعات قبل توجيه التهمة بشكل رسمي من طرف الحكومة الألمانية لروسيا. تابعنا كيف تم استهداف محطة للطاقة الكهربائية، الشرطة الألمانية إلى حدود الساعة تتعامل مع فرض إما أن تكون جهة خارجية أو جماعات تابعة لليسار المتطرف. لكن الأخطر من ذلك أننا اليوم تابعنا أيضا استهداف لمحطة طاقة أخرى، وهنا الشرطة أيضا لا تستبعد فرضية أن تكون هناك جهة خارجية تقف وراء هذا الاعتداء. ألمانيا باعتراف سياستها تعيش أو تواجه ما يعرف بالهجوم الهجين، أي استخدام مجموعة من الأعمال التخريبية من الاستهداف السبراني، وذلك لهز الثقة في أوساط المواطنين. لمواجهة ذلك أقرت الحكومة الألمانية سلسلة من الإجراءات، ولكن أيضا عقوبات مباشرة ضد روسيا، لكنها رغم طابعها القوي إن صح التعبير لا ترقى إلى مستوى الرد الذي يطالب به بعض النواب حتى داخل الحكومة الألمانية. قالوا إن هناك خيارات أخرى كاللجوء إلى البند الرابع من اتفاقية الناتو، وذلك يعني التشاور مع الدول الحليفة لبحث رد على هذا الهجوم الذي تحمل مسؤوليته الحكومة الألمانية لروسيا. أيضا هناك من يطالب بناء على ما تأكدت منه المصادر أو القوات الأمنية والاستخباراتية في ألمانيا التي توجه التهمة رسميا إلى روسيا، هناك من يطالب بمد أوكرانيا بصواريخ تاوروس وهي صواريخ كروز ردا على محاولة الاعتداء.
1: نذهب الآن، ابقى معنا، نذهب إلى موسكو لرصد التفاعلات الروسية أيضا مع هذا الملف. زاور شوج، ماذا رصدتم في هذا الإطار؟
6: نعم، مساء الخير ازدهار. روسيا رفضت عبر بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية كل الاتهامات التي وجهتها برلين إلى موسكو بدلوعها في عملية مهاجمة مطار لايبزيغ بمسيرة في 2 أغسطس الماضي. وزارة الخارجية الروسية في بيانها قالت إن الإجراءات التي اتخذتها برلين بإغلاق القنصلية العامة في بون وإغلاق المركز الثقافي الروسي وما يعرف بالبيت الروسي في برلين هي، وإضافة طبعا إلى هذه الاتهامات، هي محاولة لتدمير العلاقات الروسية الأمريكية الألمانية بشكل كامل. ومن في نفس السياق نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو قال في تصريحات للصحفيين إن روسيا سترد بدون شك بشكل مناسب على الخطوات الألمانية، ولكن استبعد أن تقوم موسكو بإغلاق السفارة الألمانية لديها. ولكن على الجانب الآخر، الرفض الذي جاء من جانب الخارجية الروسية لهذه الاتهامات قبله تصريح مهم جدا وملفت لنائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي ديمتري ميدفيديف، الذي قال حرفيا أن هذه التهم الزائفة باستهداف روسيا لمطار لايبزيغ هي بشكل أو بآخر، وقصد هنا الهجوم، عقوبة الحد الأدنى التي يمكن أن تطال القيادة الألمانية التي وصفها بأنها تتخذ نهجا نازيا، الكلام لميدفيديف لدعم أوكرانيا في ضد روسيا. وقال إن كل المنشآت العسكرية الألمانية أو المنشآت الصناعية التي تنتج أسلحة لصالح أوكرانيا يجب أن تستهدف، بما في ذلك تلك التي موجودة في برلين، والكلام هنا لميدفيديف. ولذلك نلاحظ هناك نوع من التناقض في التصريحات، هناك لهجة تحاول أن تبعد روسيا وتنأى بروسيا عن ضلوعها في هذه الهجمات، وهناك من يحرض ويأتي في سياق تصريحات مماثلة صدرت قبل أسابيع حتى عن القيادة الروسية بأن موسكو تتابع عن كثب الدعم المتواصل واستخدام المسيرات البريطانية والغربية في ضرب العمق الروسي، وأن روسيا وضعت بنك أهداف في داخل أوروبا من أجل الرد على الخطوات الغربية التي تدعم أوكرانيا، والتي كما تقول موسكو أن أوروبا أصبحت متورطة بشكل مباشر في هذه الحرب. وبالتالي هذا الملف يتصاعد الزهار، ونتوقع ربما في الأيام القادمة تصعيد كبير في اللهجة على المستوى الدبلوماسي، وربما خطوات أخرى على المستويات الأخرى ازدهار.
1: ابقى معنا زاور الآن من مدينة ويكلو الإيرلندية، عبد الله الشامي ينقل لنا الصورة المتعلقة بالمواقف الأوروبية خلال الاجتماع الأوروبي المتعلق بوزراء الخارجية الأوروبيين في إيرلندا.
7: نعم ازدهار، هي مواقف متصاعدة، كان آخرها استدعاء السويد، هذا الاستدعاء أعلن على لسان وزيرة الخارجية السويدية الاستدعاء للسفير الروسي في ستوكهولم لإبلاغه الاحتجاج الرسمي على ما جرى من مما تقول عنه ألمانيا أنه محاولة للهجوم على مطار لايبزيغ. وقبله بعدة ساعات كان هناك أيضا استدعاء آخر من قبل الدنمارك، وسبقه استدعاءات أخرى من دول داخل الاتحاد الأوروبي. ولذلك نجد أن الصورة العامة هنا في ويكلو حيث يجتمع في هذه الأثناء وزراء الخارجية الأوروبيون هي التضامن الكامل مع ألمانيا. وأيضا المواقف ليست فقط هنا، وإنما أيضا كانت في بروكسل اليوم عندما التقت رئيسة المفوضية الأوروبية مع الأمين العام للناتو، وكان الحديث أيضا حول هذا الأمر. كان هناك رفض كامل من قبل فوندرلاين لما أسمته محاولات لابتزاز موسكو لبروكسل، وكذلك محاولة وضعها في حالة تهديد، وأن ذلك لن يحدث ولن يتم قبوله، والبديل لذلك أو المقابل له سيكون رفع مستوى الدعم لكييف. وكذلك أيضا تحدث الأمين العام أن هذه الحادثة لم تكن الأولى، كانت هناك حوادث سابقة تبين حسب كلامه أن روسيا كانت وراءها، من بينها هجوم على مصنع للأسلحة في سلوفاكيا، أسلحة ترسل إلى أوكرانيا، كان هجوما بمسيرات من خلال أفراد يعتقد أنهم تابعون للنظام الروسي. وبالتالي الأوروبيون يقولون أن هذا الأمر لن يمر مرور الكرام، سيكون هناك عقوبات جديدة خلال يعني الأسابيع المقبلة، وكذلك أيضا مراجعة لشكل العقوبات الحالي. وكان هناك لافتا أن فوندرلاين قالت إن على الأوروبيين أن يعتادوا ما يحدث، لم يعد الأمر حربا هجينة، وإنما أصبح واضحا أن روسيا لا تريد استقرار القارة، وأنه يجب العمل على يعني التكيف على هذه الحوادث ومواجهتها من خلال رفع مستوى الإنفاق العسكري، وكذلك أيضا من خلال استمرار دعم كييف.
1: نعم، ونحن نشاهد الآن هذا المؤتمر الصحفي في هذه الصور، والذي ينعقد لا يزال في إيرلندا. ربما نتضعنا عند تفاصيل أكثر تتعلق بهذا المؤتمر الصحفي وإطاراته وما الذي طرح فيه حتى اللحظة.
7: نعم، هذا المؤتمر الصحفي هو المؤتمر الختامي لهذا الاجتماع، ولنقل لهذه الاجتماعات التي استمرت ليومين، والتي أيضا شهدت بالأمس اجتماعا لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي. والحديث بلا شك كان يمتد لأوكرانيا التي كان وزير خارجيتها متواجدا لليوم، وطالبت بلاده الاتحاد الأوروبي بتقديم مضادات للصواريخ، وكذلك أيضا أنظمة دفاع جوي واعتراض بسبب ما قال إنها محاولات مستمرة من روسيا كسر إرادة بلاده من خلال استخدام المسيرات خلال الشهرين الماضيين. والمؤتمر المناقض الآن هو للحديث أكثر عما تم النقاش والتوافق عليه.
1: شكرا لشبكة مراسلين. الآن ننتقل إلى خبر آخر. فقد قفزت عوائد السندات العالمية إلى أعلى مستوياتها بالتزامن مع تصاعد رهانات الأسواق على رفع الفائدة الأمريكية في موجة ارتدادية حادة تشابكت فيها لغة الأرقام بتداعيات الحرب.
8: لم تعد أسواق الدين العالمي بمهزل عن ساحة المعارك والحروب ولا جيب المستهلك، فكلما اشتعلت جبهات الحرب تفاقمت أزمات سلاسل الإمداد وارتفعت أسعار الطاقة، وهذا تحديدا ما يدفع البنوك المركزية وعلى رأسها الفيدرالي والأمريكي إلى التمسك بسلاح الفائدة لكبح النمو. وسط هذا المشهد المعقد تتحول السندات من ملاذ آمن تقليدي تعتمده الدول والبنوك والمستثمرون إلى مرآة تعكس مخاوف من تصعيد عسكري غير محسوب وسياسات نقدية متشددة لا ترحم الأسواق. لنفهم الصورة أكثر مشاهدين، عندما تشتعل الحروب تصاب الأسواق المالية بالذعر، هذا ما يحدث حاليا. السندات تخسر أو تخسر قيمتها أمام غلاء الأسعار وارتفاع، هذا ما حدث تماما. تراجعت السندات العالمية فارتفعت العوائد إلى أعلى مستوياتها منذ عقود بناء على العلاقة العكسية بين السندات وعوائدها. إليكم الأرقام. عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات ارتفع مثلا إلى 4.7% مسجلا بالتالي أعلى مستوى له منذ يناير من العام 2025. بلغ عائد السندات الأمريكية لأجل 30 عاما 5.3% في منتصف أغسطس، وهو أعلى مستوى له منذ 2007 وعلى بعد 10 نقاط أساس فقط من أعلى مستوى في 22 عاما، متأثرا بتسارع التضخم الذي عزز الرهانات على رفع الاحتياط الفيدرالي أسعار الفائدة خلال شهر سبتمبر الحالي إلى 74%. أيضا ارتفعت عوائد السندات الحكومية في فرنسا وألمانيا إلى مستويات تعتبر قياسية، هي الأعلى منذ سنوات. عائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات ارتفع إلى حدود 4% مسجلا أعلى مستوى له منذ العام 2008. كذلك ارتفع عائد السندات الألمانية لأجل 30 عاما إلى حدود 3.17%، وهو أيضا الأعلى منذ العام 2011. تأتي هذه الضغوط مشاهدين على السندات الأوروبية وسط ترقب زيادة إصدارات الدين الألمانية لتمويل الأنفاق على البنية التحتية والدفاع. في المقابل يراقب المستثمرون أوضاع المالية العامة الفرنسية وإقرار الموازنة. أما عائد السندات اليابانية لأجل 10 سنوات فقد ارتفع إلى حدود 3%، لمس 3% وهو أعلى مستوى له خلال 3 عقود، وبلغ نظيره الأسترالي وأعلى مستوى له منذ العام 2011. إذن هذه الارتفاعات في عوائد السندات تعني بكل بساطة أن الاقتراض أصبح مكلفا جدا للدول والشركات والأفراد. فالمعادلة التي تحكم واقع المستهلك اليوم هي كالتالي: عندما ترتفع عوائد السندات الحكومية مثل السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات تصبح المقياس الذي تحدد بناء عليه البنوك تكلفة القروض التي تمنحها للأفراد.

0: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة التاسعة وحتى الثانية. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
1: Impressive accountancy. Your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
0: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفع، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، مناقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
0: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
0: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. أي TA Legal مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دائم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
2: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
4: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، وأن ينفع بي وبكم حيثما كنا وكنتم. أسأل الله أن يرضى عنا وعنكم، ويجعلنا وإياكم ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. كان علي رضي الله عنه يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: كان أجود الناس صدرا، كان أجود الناس صدرا صلى الله عليه وسلم. فالنبي أجود الناس صدرا، الله أكبر، أجودهم من الجود وأجودهم من الجودة. كان كريم الصدر، وكان أصدق الناس لهجة، كان صلى الله عليه وسلم أصدق الناس لهجة، وألينهم عريكة، وأكرمهم عشرة. من رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه. يقول ناعته: لم أرى قبله ولا بعده مثله، صلى الله عليه وسلم. يعني اللي يجي يثني على النبي يقول إيه؟ علي رضي الله عنه والصحابة عندهم بلغة عالية، فبيقول اللي عاوز يوصف النبي صلى الله عليه وسلم بيروح قايل: لم أرى قبله ولم أرى بعده مثله. الله أكبر. كتير مننا محروم بابتعاده عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وعن العيش والغوص فيما خصه الله سبحانه وتعالى بهذه المكانة. وسبحان الله، ونحن على أعتاب يعني شهر ربيع الذي اعتاد الناس فيه أنه يعني يحيوا الكلام على النبي صلى الله عليه وسلم، والبعض نسأل الله الهداية لنا ولهم تلاقيه بيتعامل مع هذا الشهر تعامل شكلي، كل اللي همه يحتفل بظاهر كده، بأمور ظاهرة وفيها مخالفات. لكن الذي ينبغي على المحبين المشتاقين أن هم يغاروا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يبدأوا يشوفوا: طيب، بدل ما تدنك مشغول وتظل مهموم بالناس اللي بتخالف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، طب ليه ما تكونش مهموم بخدمة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنك تنشر الحق وتزاحم عشان نقول جاء الحق وزهق الباطل. سبحان الله، من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم ومن العلاقة المنعشة التي تربط العبد بالنبي صلى الله عليه وسلم زي المحبة والاتباع وكده، في معنى نفيس ألا هو خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله، من خدم النبي يخدم، ومن خدم النبي صلى الله عليه وسلم يكافئه النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا ابن عباس رضي الله عنه لما في يوم من الأيام قرب الوضوء للنبي صلى الله عليه وسلم، الوضوء اللي هو مية الوضوء يعني، فقرب له المية عشان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكافئه على هذه الخدمة فدعا له دعاء لغاية دلوقتي إحنا بناخد من بركة هذا الدعاء، لما قال اللهم علمه التأويل، الله أكبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا له أن يكون يعني عنده رزق خاص في القرآن. فإيه اللي حصل لما الرزق ده تم؟ الله سبحانه وتعالى جعل حبر هذه الأمة ابن عباس، ولما ربيع رضي الله عنهم قدم للنبي صلى الله عليه وسلم خدمة، وبرضو نفس الكلام كان حريصا، كان بيجي ينام قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم من بيته، فكان يعمل إيه؟ يجهز للنبي صلى الله عليه وسلم وضوءه وما يحتاجه صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ. أول ما يصحى النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إليه الحاجة دي جاهزة. فأراد أن يكافئه فقال سلني يا ربيعة، فقال له أسألك مرافقتك في الجنة. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أعني على نفسك بكثرة السجود. الشاهد أنك لازم يكون لك دور في خدمة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وخدمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما زال كلامنا كثير عن هذا الأمر وأعمالنا قليلة، كلم كتير في الموضوع ده والأعمال قليلة. حاول يعني ما يبقاش نصيبك من خطبة الجمعة، من الدروس، من المجالس دي، انك تمصمص شفايفك وتقول فعلا فعلا يا شيخ فعلا الموضوع ده مهم. طيب اول ما بتطلع من المسجد واول ما بتطلع من الدرس خلاص بقى الموضوع ده عند الشيخ، مش هو اللي قاله، احنا مالنا. فتلاقيه سبحان الله تلاقي كتير من الناس بيبرد بعد ذلك، وتلاقيه كده بيطفي. عارف السبب ايه؟ حد عارف السبب؟ يلا قولوا لي من وجهة نظر حضراتكم ايه السبب. ليه كتير مننا بيقف هنا؟ ليه؟ عشان بناخدها قصة، عشان التسويف، عشان موت القلب، عشان طاقة الدرس خلصت، عشان الحب مش صادق، عشان بيسمع بعقله مش بقلبه، عشان كسل، تساهل في الدين. جميل. ايه كمان؟ شغل بالدنيا، عشان الحماس قل. في حاجتين طبعا كلامكم كتير منه في جزء من الحقيقة، يعني في حاجتين هشاور ليهم يعني، وأرجو ان هم اللي هيستحضرهم تفرق معاه بعد كده. هقول امر بسيط وامر اراه عميق. الامر البسيط انك رابط دينك ورابط الانتعاش والكلام ده كله بايه؟ بالحصة، مش ما بعد الحصة. انت عايش الفكرة دي، تعالى نسمع الحصة وننتهي عند نهاية الحصة. فهو الفكرة كله ايه؟ بيتعامل مع الموضوع ده اللي هو عاوزين نستمتع، متعنا يا شيخ، وخلاص ويقف هنا. لكن ده الظاهر، لكن في حاجة عميقة جدا. السبب الذي اراه من وجهة نظري والله اعلم ان التعامل والتفاعل مع الكلام ده شرف، وربنا مش هيديه لأي حد. إنك تتفاعل مع هدي النبي وسيرة النبي وتبلغ عن النبي وتشتغل في خدمة سيرته، لا مش هنديه لأي حد، مش هياخده أي حد. واخدين بالكم المعنى ده؟ لما هتلاقيه جواك هتبدأ يبقى عندك أنفة لتكون ممن صرفت. هو مش معنى أنا، مش معنى أنا، لأ، أنت لو شرفت كان تم اختيارك. فهي القصة انك محتاج تسأل نفسك، مش مسألة هو ليه انا ما بشتغلش، هو ليه انا مش مشرف. واخدين بالكم؟ وقلت لكم الكلام ده قبل كده في القرآن ودروس القرآن. انت مش سايب وردك، انت مصروف عن وردك. واخدين بالكم؟ الحاجات دي مش مزاجك. ده فلما زاغوا ازاغ الله، نسأل الله العفو والعافية، أزاغ الله قلوبهم. فالواحد لما يستحضر الحاجة دي، لما بيستحضر لا بيخاف. الله سبحانه وتعالى في آية في القرآن، هذه الآية خليك دايما الآن. إيه هي بقى؟ أنا هقول لكم معنى تفسيرها وانتوا هتقولي الآية. يصرف عن القرآن من صرف. مين يجيب الآية؟ ها؟ أيوة أحسنتم، يؤفك عنه من أفك. خلي بالك
6: يعني مين اللي هيتصير المصري؟ خلاص بقى مش عاوزينه. هذا عبد لم ينل بعد شرف وأنا اخترتك. فدايما الله يكرمكم دايما تقفوا مع الحاجات دي تحت هذا الإطار. هل أنا ممن وقع عليه الاختيار وأنا اخترتك أم لا؟ الله المستعان. مكانته وسيرته في الآخرة. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة. هذا اللقاء معرفش عدده كام بقى من سلسلة نفحات العبير في التعليق على كتاب السراج المنير. وقفنا عند ما أمامكم مكانته وسيرته في الآخرة. تعالوا كده نشوف ده الدرس الثامن. طب الحمد لله. النبي صلى الله عليه وسلم الحاشر يتحدث صلى الله عليه وسلم عن نفسه فيقول لي خمسة أسماء: أنا محمد وأحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب صلى الله عليه وسلم. الماحي، يا سلام لما تكون أنت على هدي الماحي صلى الله عليه وسلم، تكون على هدي الماحي الذي يمحو الله به الجهل والكفر والظلمات. فيراك النبي عند الحوض يقول تعال يا من كنت مهتدي بهدي الماحي، تعال تكنت كنت تسير على هدي. وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمه، يعني بعده صلى الله عليه وسلم. وأنا العاقب، أي فلا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من سيرته أنه سيد ولد آدم يوم القيامة. إحنا الفصل ده اللي منكم عاوز يركز، إحنا النهاردة بنتكلم عن إيه؟ بنتكلم عن سيرة النبي في الآخرة. في بند مش موجود في الكتاب، ربما أعلق عليه لو في وقت، ألا وهو بس مش النهاردة، سيرة جسد النبي صلى الله عليه وسلم. نتكلم عن سيرة الجسد الطاهر إن شاء الله. فيقول النبي أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. خلي بالكم النبي صلى الله عليه وسلم قالها ليس مفتخرا ولكن مبلغا، يعني ربنا أمر أن يبلغ يقول كده، عشان كده يقول ولا فخر. وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع. في الدنيا هو سيد ولد آدم، لكن يوم القيامة يظهر السؤدد كله للجميع، لأن في الدنيا هناك من أبى أن يعطي للنبي السيادة في التشريع والمكانة، لكن هتظهر السيادة يوم القيامة. ولذلك كل هدي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كل كلمة النبي صلى الله عليه وسلم قالها، تأكد وتأكدي أن الكلمة ديت أنت لو طبقتها لك السيادة وهتعيش ليك السؤدد والشرف، ويوم القيامة هتعرف قوي ان اللفظ اللي انت كنت شوية تقول ما تبو لي وتبو مش عارف ايه، تبو كان نفسي ان يبقى لينا حق اكتر من كده، كان نفسي مش عارف ايه، صدقني هتتفاجئ يوم القيامة ان ده كان الشرف بتاعك. طبعا النعيم كله انك تعيش الشرف ده في الدنيا، ان يكون كل لفظ نبوي عندك امتثالك له فيه الشرف. رأسك فثم الجنة، الدجال في آخر الزمان هيكون معاه جنة ومعاه نار، جنته نار، يعني هو معاه حاجة ظاهرا تشوفها جنة بس هي حقيقة ولعة، وفي حاجة ظاهرا ولعة وهي حقيقة جنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك لما تشوف الدجال، يعني ربنا يعافينا يعني وإياكم، لو تحضر المشاهد دي ويعني أجبرك على دخول النار، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك إيه؟ ابعد عن جنته وادخل النار. طب ادخل ازاي يا رسول الله؟ بيقول لك إيه؟ طقطق رأسك، يعني غمض عينك وبص تحت، وادخل فسمى الجنة، هتلاقيها جنة. أول ما تخش تلاقيها جنة رب العالمين بقى. سبحان الله، المعنى ده إدراكه في غاية النفاسة. كل حديث من أحاديث رسول الله تجد فيها قدر من التعب أو يعني مش عارف تطبق كده، طقطق رأسك فثم الجنة، تلاقي حاجة في الحجاب، تلاقي حاجة في حقوق، في عشرة بمعروف، في حقوق جار، في حقوق مالية، طقطق رأسك فثم الجنة. الله أكبر. لما بتقرأ أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، انت تعيش، انت مفترض انت عايش بنفسية مختلفة تماما يا جماعة. انت عايش بنفسية مختلفة تماما. قلت لكم قبل كده انك لما بتقف في مكان تفتيش كارتة مثلا في مطار بتاع او صالة او داخل فندق فتلاقي منعينك من الدخول داخل مؤتمر فممنوع من الدخول، فوانت واقف على البوابة ورحت مكلم حد من قرايبك فقلت ايه، فالضابط اللي واقف مثلا وليكن اسمه محمد، فقلت له والله يا محمد بيه بس بعد اذنك ممكن تكلم التليفون ممكن ترد. فلما رد لقى واحد من علية القوم الناس اللي ليها الشرف والسؤدد عليه، فيروح مدخلك. هو هنا ايه اللي حصل؟ ما انت بشحمك ولحمك ما فيش اي حاجة زادت عندك، انت نفس الشخص كنت ممنوع من ديه دلوقتي سمح عليك. ايه اللي دخله؟ ايه اللي كان سبب في دخوله؟ الانتساب. ان هو لما كان الراجل كلم في التليفون عرف ان ده منتمي لمين، عشان كده قطعة القماش اللي انت لابساها وبيضحكوا عليك كل شوية يقولك ايه ده حتة قماشة ايه اللي فيها يعني على راسك، هي دي حتة قماشة فعلا، بس هي مش مجرد حتة قماشة، هو اعلان انتماء ان انا منتمية لرب له السياسة.

وريني كتب السيرة اللي عندكم. في ناس ممكن تلاقي كده كتاب السيرة، والله ما عارف كده كان سيدي الله يرحمه عنده كتاب، تعالى كده ندور. يا عليك يا أخي، مش حاجة بتربطك بسيد ولد آدم يوم القيامة؟ ده اللي بيحب لاعب كرة قاعد واخد بوسترات وتيشيرتات ومعلق هنا وعامل خلفية وبتاع ولون أحمر بتاعته عشان النادي بتاعه بيلبس. إيه يا عم كل ده انتماء؟ في ناس تانية تدخل تلاقي حيطة كاملة فيها كتب عن السيرة وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يا بخت المحدثين وأهل الحديث، تخش بيته كده تلاقي إيه، الله أكبر، كأن الجدران تنطق بالانتماء. أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، أول من ينشق عنه القبر. فإنك تعرف، عارف مين؟ إنك عارف أول من سيشفع، أول من سيؤذن له في الشفاعة ويستجاب لي. أنت مش عارف شخص عادي، واخدين بالكم من المعنى ده؟ من سيرته أيضا أنه أول صلى الله عليه وسلم من يفيق يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإن الناس يصعقون يوم القيامة، لما ينفخ في الصور وبعد كده ينفخ في الصور فعشان يفوقوا ويقوموا، فأكون أول من يفيق. يا الله، ولأكون أول واحد يفوق من الصعق يوم القيامة. أنت منتمي لواحد سيرته يوم القيامة هو صاحب لواء الحمد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأول الناس تنشق الأرض عن جمجمتي يوم القيامة ولا فخر، وأعطى لواء الحمد ولا فخر، وأنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول من يدخل الجنة يوم القيامة ولا فخر، وإني آتي باب الجنة فآخذ بحلقها ولا فخر. صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي. انتوا عايشين، انتوا حاسين قد ايه يا جماعة؟ انت لو سيدك كان سكرتير عامل محافظة، انت بدالك تتكلم 20 سنة قدام، واخد بالك؟ لما بيكون ليك جد مش عارف كان ليه مكانة ما وكان سفير مصر في دولة تنزانيا، بدأنك تتكلم كلام كبير قوي. فما بالك هذا حظنا من الدنيا صلى الله عليه وسلم. فأنت مدرك أنك بتتبع رجل معه لواء الحمد يوم القيامة. هذا لواء الحمد ده عشان تفهم القصة كل يعني عاملة ازاي، ان ده صلى الله عليه وسلم لواء الحمد ده بيديك معنيين، طبعا معاني كتيرة بس على ابرزهم معنيين. المعنى الاولاني، أو خلينا نقول 3 معاني. المعنى الأولاني: هذا العبد هو أحمد وأفضل من حمد ربه، أفضل واحد مدح الرب وحمده، أفضل واحد شكر الرب عمليا، هو ده واخد الراية، واخد الراية. طب والحاجة الثانية: وده أعلى محمود من البشر، أعلى واحد يحمد، هو ده. طب والحاجة الثالثة: نصيبك من الحمد والمدح والمكان على حسب اتباعك لصاحب المكانة دي. فلما تشوف يوم القيامة وانت كنت عايش ليل نهار على هديه، ورسالتك المركزية اللي ماشية في خلاياك وماشية في دمك وفي أنفاسك وبتخرج منك كالإشعاع، يعني لو عملنا كده مسح إشعاعي عليك هنطلع، تطلع منه كده ايه، كلام عن النبي وهدي النبي وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فهتلاقي نفسك في حتة تانية خالص. فأول ما تشوفه يوم القيامة، ايوه انا منتسب، هتحمد، وهيكون لك مقام ان شاء الله يتحمد عليه في هذا المنزل. عشان كده هو بيقول لنا: انا فرطكم عند الحوض، انا مستنيكم قدام. فانت مدرك المعنى ده. الراية بتكون مع مين في القتال؟ مع القائد. فكل قائد مع راية، وده قائدنا، هو أعلى من حمد ربه وأعلى محمود في هذا الموقف. وبيقول لك: ولا فخر، كأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك: لولا أنه أوحي إلي أن أبلغك ما بلغتك. سبحان الله. من سيرته يوم القيامة أنه خطيب الأنبياء وإمامهم يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم

القيامة، كنت إمام النبيين. أنا عشان تستمتع باللفظ ده عاوزك تستحضر الآتي، استحضر قصة سيدنا موسى كلها. واصطنعتك لنفسي، وألقيت عليك محبة مني، ولتصنع على عيني، اصطفيتك على الناس برسالتي. أما تستحضر وأنا اخترتك فاستمع، تستحضر كل المعاني دي، ماشي، استحضرها وتلاقي في الأخير خالص مأموم وراء النبي صلى الله عليه وسلم. استحضر قصة سيدنا إبراهيم، كل تفاصيل سيدنا إبراهيم وبناؤه للبيت وهجرته وبذله وهدمه للأصنام. استحضر القصة كلها، فين هو واقف في الصف وراء النبي صلى الله عليه وسلم. استحضر قصة سيدنا عيسى، قصة سيدنا أيوب، قصة سيدنا سليمان، قصة سيدنا أيوب، قصة سيدنا إلياس، قصة سيدنا إدريس، قصة سيدنا عيسى يحيى، قصة سيدنا زكريا، قصة سيدنا إسماعيل. كل الأنبياء كلهم واقفين وراء إمام النبيين وخطيبهم. لو حد هيتكلم هيبقى هو. يا ده من الحاجات الجميلة التي تشم ولا تفرق. إيه هي؟ أبو بكر الصديق كان قليل الكلام. والعلماء، بعض العلماء يقولك ليه كان قليل الكلام؟ لأنه اكتفى بما يخرج من سيد الأنام، لأن كان كل حاجة عاوز يقولها النبي كان بيقولها فبيريح دماغه. ففي الحديبية ما قال لي ما تكلمش، قال له إيه؟ قال له ما قال نفس الكلام اللي النبي قاله، بس بيقول له يا عمر إلزم غرسه، خلينا وراه. فشوفوا المعنى النفيس ده. احنا يا جماعة للأسف كتير مننا السيرة اتخطفت منه، السيرة مختطفة يا جماعة. واتكلمنا في الموضوع ده في برنامج السراج المنير، كان في محاضرة في الفكرة دي، ان السيرة اتخطفت. يعني تلاقي ناس عارفة السيرة عبارة عن ايه؟ السيرة يلا نصلي على النبي، وندنا نقول يلا ألف صلاة ومش عارف ايه، ومعنا سبحة طولنا، وندنا ايه بقى دي السيرة عنده. واحد تاني السيرة القبة الخضراء، وندننا نبني نرسم المسجد وبتاع الكلام ده كله والحاجات دي كلها. واحد تالت السيرة المعارك والخناقات والغزوات. واحد رابع السيرة ان احنا نحكي القصة، السيرة اللي احنا نتكلم عن جسمه بس. يا جماعة حرام حرام، السيرة حية يا جماعة، السيرة حياة، السيرة أنفاسك. فالنبي صلى الله عليه وسلم خطيبهم، يعني هو اللي يتكلم صلى الله عليه وسلم. يعني ذلك ابن حزم ليه كلمة عميقة جدا، قال لك إن من معجزات النبي سيرته. يعني أنت عاوز تعرف أو أشوف السيرة بتاعته، من أي ملمح معجزة، من ناحية التربية اللي يجيب الصحابة دول اللي كانوا بيقتلوا ليل نهار بعضهم على شاه وعلى كلام فاضي وعلى نساء وعلى مش يقلبهم تبقى أبو بكر وعمر. إيه ده؟ ماذا فعلت فيهم يا رسول الله؟ اللي يجيب سهيل بن عمرو ده ماذا فعلت فيه؟ اللي يجيب أبو سفيان ده تعملت إيه؟ إيه ده؟ ده معجزة؟ دي معجزة؟ الله أكبر. كنت إمام، إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين وخطيبهم صلى الله عليه وسلم. هو اللي يتكلم، لو في حد يتكلم يبقى هو. طب في الدنيا هو ليه كلامه مش مقدم عليك؟ ليه كلامه مش مقدم عليك لغاية دلوقتي لسه مترددة انك تطبقي كلامه؟ وهو صاحب، ويقول كنت إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم غير فخر. إيه ده؟ شايفين مكانته؟ النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة وأكثرهم تصديقا. يقول أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة، يعني أنا أكثر ناس، واحد هيجي يوم القيامة لي أتباع، وأنا أول من يقرع باب الجنة. والله العظيم يا جماعة احنا ناس عاليين قوي، والله احنا ناس، يعني احنا ربنا سبحانه وتعالى اختارنا، اللهم لك الحمد، ربنا يثبت الاختيار ده علينا لغاية ما نلقاه. من مش عاوز أقول كلمة أسوأ، لأن كلمة أسوأ دي كلمة خفيفة، عاوزين كلمة أبقى يعني أكثر بشاعة. من أكثر الأزمات والمشاكل، يعني أقول لك إيه بقى، وقلة التوفيق اللي الإنسان يبتلى بيها، إن ربنا يديله العزة بالإسلام ويديله الكلام ده كله، ويرضى إن يدخل جوه قلبه الأفاعي والأمراض اللي تحرجه
مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، فضلا أن يكفر بالله والعياذ بالله. بعد كل ده أنت كنت مهيئ لكل الفخر ده تاخده، اتحرمت كتير قوي. أنا أول من يقرع باب الجنة، ده معناها إيه؟ أن الباب الجنة مغلق إلا من طريقه، أن الجنة مقفولة مش هتتفتح إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك جنة قلبك وجنة عقلك وجنة روحك وجنة البيت وجنة البركة وجنة التوفيق وجنة السداد وجنة صلاح البال وجنة السكينة وجنة انشراح الصدر لن تفتح إلا من طريقه، ستظل مغلقة وستظل هناك سكاكين تنهش في عظامك وفي قلبك ما دمت بعيدا عنه. لن تفتح تلك الجنة إلا من خلال الاتباع لهديه وسنته. إذا كان أصلا اتصالك بالله لن يكون إلا من خلال رسول الله، إلا من خلال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا سألك عبادي عني هيجي يسألك أنت يا محمد، لأن ما ينفعش يبقى لك اتصال مع لا إله إلا الله إلا من خلال محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلن هذا هو ده ربنا جعله سبب لفتح الجنان، سواء جنة الرضوان أو جنة العرفان. النبي صلى الله عليه وسلم أمته أكثر الأمم يوم القيامة. يا عم سقف برجلك بقى، سقف برجلك كده وأم احمد ربنا. إن النبي صلى الله عليه وسلم بيبشر أمته بيقول لهم إيه؟ أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ فالصحابة راحوا على طول كبروا على الله أكبر. قال أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ فقالوا الله أكبر. قال إني لا أرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، أنتوا تكونوا نص أهل الجنة، وسأخبركم عن ذلك. ما المسلمون في الكفار إلا كشعرة بيضاء في ثور أسود أو كشعرة سوداء في ثور أبيض. يعني أنتوا هتيجوا يوم القيامة أنتوا نصف الجنة. عارفين يعني إيه بقى سنرضيك في أمتك يا محمد ولا نسوك؟ هو ده الرضا. الرضا ده هيظهر جليا يوم القيامة. وأيضا يعني يشرئب لي معنى في إن سنرضيك في أمتك يا محمد ولا نسوك، إن يوم القيامة سيرضى من كذا وجه، منه الشفاعة ومنه الناس تخش الجنة، وسيرضى أيضا عندما يطلعه الله على أعمال بعض من كان في أمته، فيجي يشوف عمل بعضنا فيستبشر ويصر صلى الله عليه وسلم. سنرضيك في أمتك، في ناس يا محمد من أمتك هنبسطك بيهم، هتشوفهم هنفرحك. يا ترى أنا هكون ممن أكون أنا قدر وسبب لإرضاء رسول الله أم لا؟ أرجو من الله عندما نلقاه عند الحوض إن نكون إحنا من أهل هذه المنزلة. قمة محمد يا جماعة أهل الجنة 120 صف، يعني تقسيمتهم كده عم نيجي نقسمهم، هم 120 صف. أمة النبي صلى الله عليه وسلم كرامة لهم 80 صف. يقول رسول الله أهل الجنة 20 و100 صف، 80 منها من هذه الأمة و40 من سائر الأمم. يا الله على الجمال. من سيرته النبي صلى الله عليه وسلم لدعوة مستجابة يوم القيامة، دي من المشاهد بقى اللي شعرك كده بيقف فيها إيه إجلالا. يقول النبي كل نبي سأل سؤالا أو قال لكل نبي دعوة قد دعا بها فاستجيب، استجيب له يعني استجيب له يقينا، يعني ليك دعوة لو قلتها يا نبي يستجاب لك على طول. ده كان عرض، فالنبي صلى الله عليه وسلم العرض ده إليه، فجعلت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم متعددة، يشفع لبداية الحساب، وهيشفع لدخول الجنة، وهيشفع لبعض الناس لدخول الجنة بلا حساب. يا جماعة يا جماعة، اللي إحنا لما بنقف في طابور، لما تروح تعمل جوازك فبتلاقي طابور كبير فبدأنك تدور على حد قريبك تكلمه، لما بتقف في طابور أي مصلحة لما بتلاقي إن في ورق مطلوب منك وحاجات بدأنك تدور على حد يشفع لك. يوم القيامة يا جماعة 50,000 سنة. تاني كده اكتب كده 5 وبعدين جنبها 0 وبعدين 3 أصفار، 50,000 سنة. انت جدك عاش كم سنة؟
باباك عاش كم سنة؟ 50,000 سنة. ده يوم القيامة هتقف فيه ازاي؟ ده انت لو واقف ده يا جماعة، ده انت لو قاعد يعني لو قاعد على بحر تزهق. 50,000 سنة. طب وانت مضغوط، يا ترى كتابي هسلمه ازاي؟ ده في ملفات هتتفتح، ملف الإباحية هيتفتح، ملف الغيبة والنميمة هيتفتح، ملف السحر هيتفتح، ملف الحقد والغل هيتفتح، ملف التربص والكيد والمكيدة هيتفتح، ملف ان المظالم اللي ما تحللتش منها هيتفتح. انت كنت ناصح وكنت بتعرف تخفي اسمك وتعرف كنت تأذي خلاص وكنت بتخفي، المفات دي كلها هتتفتح. تخيل يوم القيامة بقى وانت في الجو ده بقى، يشفع لك لبداية، يشفع لبداية الحساب. مجرد أصلا يشفع بداية الحساب، حتى الكفار عاوزين، طب عاوزين نتحاسب، عاوزين المشهد ده عاوزين يخلص. مش هيخلص إلا من خلال رسول الله. وبعدين بعد ما الناس تتحاسب عاوزين تخشوا الجنة، تبقى شايف الجنة ونعيمها، هتموت هتخشها برضو، مش هتتم إلا من خلاله، يشفع لدخول الجنة. طب في ناس بقى هيشفع لها أنها تخش بلا حساب. يا الله إيه الجمال ده! هو أنا قدمت إيه للنبي صلى الله عليه وسلم وسيرته عشان يوم القيامة يكافئني الله سبحانه وتعالى إن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لي بلا حساب أخش الجنة؟ ملف مش هيتفتح يا جماعة. ويشفع للبعض اللي ارتكبوا ذنوب وهم يستحقوا دخول النار. تخيل إنك واقف ومسك صحيفتك ومكتوب فيها كانت تخون دينها، خانت الأمانة. واخدين بالكم؟ لما يكون مكتوب كده في صحيفتك خلاص، طعن من لا يستحق الطعن، مكتوبة في صحيفتك كده. تخيل بقى الإجرام الخفي اللي انت عملته وانت ايه كنت ظاهرا ملتحي وانت كنت منتقبة وسمتك بقى. تخيل بقى يوم الفضيحة يا معلمة القرآن خلاص، يا اللي بتدير حلقة واثنين وثلاثة واربعة، يا شيخ يا اللي قاعد مال تخطب في الناس وتدي دروس، انت عارف انت عامل ايه كويس قوي، وتلاقي ان الصحيفة دي بتاعتك والذنوب وانت عارف انت رايح فين، خلاص الموضوع خلصان. فيشفع لهم الا يدخلوها. طب بأمارة ايه بقى انت كنت بتعمل ايه؟ خلاص وبلاش تتكئ على ديت، عشان بعض الناس ممكن ينام ويقول خلاص ان شاء الله انا، لا ما تتوب يا عم وتريح دماغك، توب. ولو في ذنوب لأهل الحق رد الذنوب وخلص نفسك، خلص المظالم، أصل أنا مكسوف والله العظيم، وشك هيتساقط خجلا في النار لو ملحقتش نفسك. لو رد الحقوق وخلي يتكسف في الدنيا عادي، أحسن ما تكسف في قبرك والتراب فوق منك وحدش نفعك. يشفع للبعض ممن دخل النار بالفعل. طب في ناس دخلت جوه، يطلعهم صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم مش هينقذك من موقف عابر، النبي صلى الله عليه وسلم مش هيطلعك من لجنة مرور ولا موقف محرج انت كنت فيه ولا وقوف طويل في مطار، هيطلعك من نار عافانا الله وإياكم منها. مش بيخرجك من أزمة عادية. كان ليه محاضرة في السراج مش فاكر، بس غالبا ما اديتهاش، كانت اسمها فكرتها يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان مشكلة حلها لك. النبي صلى الله عليه وسلم وحل المشكلات، مشكلتك في الدنيا، مشكلتك في البيت، مشكلتك في كل تفاصيل الحياة. بس سيبك من الكلام ده، أنا عاوز أقولك بقى المشاكل هيحلها لك هناك، كم مشكلة هيحلها لك. طب وانت ليه بما انه هو معاه مفتاح الحلول دي كلها أعطاه الله ومكنه منها الفتاح سبحانه وتعالى، طب انت ليه بعيد عنه؟ بيقول وأخرت الدعوة الثالثة ليوم يرغب إلي الخلق كلهم حتى إبراهيم. سيدنا إبراهيم هيحتاج النبي يوم القيامة، سيدنا إبراهيم هيحتاج النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. وانت يلا مش لسه مال مترددة تلبس الحجاب ولا لأ، وانت عم الحاجة لما بتصليش وبتصلي سطر وسطرين لأ، وبتصلي لما بتروح وملخبط الدنيا وعاكك الدنيا بحجة الجامعة وبحجة مش عارف ايه وبحجة كذا، واللي قاعد مال تنام وسهران لغاية الساعة 3 وتضيع الفجر. وبعدين يلا لسه بعيد عن ربنا ولسه بعيد عن ربنا، انت هترغب الى النبي يوم القيامة وهتبقى نفسك تروح له. بس هتروح له يبقى شكلك عامل ازاي؟ وهتروح تقول له ايه؟ تقول له انا كنت بتضايق من سنتك، انا ما كنتش بقول يعني اي حد كان بيهتدي بهديك الظاهر كنت بتضايق منه، انا كنت بنفر من شكل بيتشبهه بزوجاتك. تروح تقول له ايه؟ تقول له انا مكرت للي كانوا بيكلموا عنك؟ تروح تقول له ايه؟